0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيم

بوارس راك عاطس إحصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثمانين.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من والت، خاضع لشروط الحملة.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زيت دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل 90. أرز ياسمين شقعة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل 90. رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل 90. بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل 90. سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا.

0: مجموعات المشهداوي.
1: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
0: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل، رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان.
4: البستان سفرتكم دايمة.
5: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.

بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: مرحبا، معكم دكتور إياس عواودي من مركز مدها جليل. الطبيب حكى لكم انه ارقام السكر عندكم على الحفي او انكم بمرحله ما قبل السكري، ما تتعاملوا مع هاي المعلومه بس كتحذير. هاي المرحله بتعني انه السكر اعلى من الطبيعي بس بعده مش متحول لمرض مزمن. هاي فرصه ذهبيه اجسامكم بتعطيكم اياها لتغيير المسار قبل ما يصير متاخر. الخبر المنيح انه هاي الحاله قابله للعكس. الحل مش بالحرمان بل بالتغييرات الذكية، تقليل الوزن الزائد، زيادة حركتكم اليومية وتخفيف السكريات والكربوهيدرات المصنعة والتركيز على الألياف والبروتينات. طبعا ما ننسى انه المتابعة مع الطبيب بالمرحلة هاي ضرورية جدا. بالطب الباطني الوقاية والتدخل المبكر هني اقوى علاج. استغلوا فرصتكم اليوم لتستعيدوا توازن اجسامكم.
1: المركز الطبي مدها جليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.
1: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
2: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
0: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29 سبعة. نستناكو في الحوانيت. ايكيا.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك اوبتي نايس.
0: اوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
4: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نازلين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
5: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحمله.

بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: لما منقول صيفت يعني سامر سيل في السوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في السوبر فارم من 1 وحتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيف تابوزينا 1.5 لتر، الثلاثة ب15 شيكل و90. كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر، الواحد ب9.90. شامبو أو مطر كيف 700 مل، الواحد ب7.90. ورق تواليت شمراد تيفا 32 لفة، الواحد ب17.90. قهوة مع هيل التاج 900 جرام، الواحد ب39.90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: هات جول مونديال 2026، السنة كل البلد لعبي. فوتوا على تطبيق هات وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية. تابع لشروط الحملة.
6: وإسا وأخيرا وليس آخرا، بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز. قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة، وقت الوجع وقتها.
7: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
8: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
9: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من والت، خاضع لشروط الحملة.
10: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ كشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم، بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع الكشور كومبوزيت ولا خرسينة حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين بتفهمك. ابحثوا في جوجل عن كشور الأسنان في كلاليت سمايل.
11: Yeah.

0: Dă-i-me.
1: راديو الناس 103.3 107.8 FM المسافرون الكرام للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3 وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8 103.3 107.8 راديو الناس المحطة المركزية.

0: عندما تتغير الحكومة ولا تتغير فلسفة التعامل مع المواطن العربي، أي تغيير ننتظر في ملف الجريمة؟ ومن يملك مفتاح وقف العنف فعلا؟ الشرطة، الحكومة، القيادات، أم المجتمع نفسه حين يفرض ملفه على رأس الأولويات؟ كيف نحول العطلة من وقت فراغ قد يستقطب الشباب إلى مساحة تحميهم وتبنيهم؟ وضيفنا في الاستوديو، كيف يصنع الفنان طريقه إلى الصحافة دون أن يفقد حساسية اللون والإنسان؟ وكيف نوازن بين رفع معايير التعليم الطبي وبين عدم إغلاق الطريق أمام شباب اختاروا الطب بسبب محدودية المقاعد والفرص؟ وما الذي يجعل ملف النفايات رغم قسوته ومخاطره مدخلا ممكنا للحوار ولبناء الثقة؟ وكيف يمكن أن تختصر حياة إنسان حمل في داخله الصحافة واللغة والفن والخفة والطيبة في حديث إذاعي قصير؟ وفي ماشي على الموج، الجرائم وروزين الأذقاني وإنجاز المغرب، هذا وأكثر ما نتابعه في اليوم السادس. صباح الخير.
1: اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.
0: اليوم السادس، صباح الخير لكم المستمعات والمستمعين الكرام أينما كنتم وحللتم جمعة مباركة لكم في هذا اليوم الثالث من تموز 2026. نحن طاقم البرنامج نحييكم في هذا الصباح، زميلي ياس مرجي، صباح الخير الياس. زميلة ماجي علوطي، صباح الخير ماجي. زميلة دانا أبو بكر كذلك، صباح الخير. ومني أنا محدثكم محمد أبو العز محميد، أجمل صباح إن شاء الله. في البداية لفيف من المختارات الصوتية التي وردت عبر أثيرنا لهذا الأسبوع. جدة المرحوم عدنان رياحني الذي قتل إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة يافة الناصرة، أم محمد رياحني تحدثت لراديو الناس.
2: هدور عرسكة أولاد وثلاث أولاد عنده، شي حرام هالولد، كتير كتير ابني عدنان، قلبه طيب، اللقمة اللي بتمه مش لقيله هذا الولد، أولاد اثنان وبنت عنده، بنته بصف سادس، بنته كل يوم ساعة من الشكل بتساهل على الشغل، الولد وقفوا له أولاد الحرام وطخوه، والله مصيبة خيه، مش هويدة بيشتغل ما شاء الله عنه، إن إخوة اثنين وأخت بس كب، والله صعبة خالته، صعب مصيبة هاي، والله مصيبة. كتير منيح محبوبة طيب قلب هذا الولد، بس أولاد الحرام ما خلونا شيء، كان مش زي البني آدمين، إسا حركوا قلبنا، والله قلب بدنا نحرك عليه، كلب امه وابوه، الله يساعد امه مريضه كمان، الله يساعدها لامه ولابوه، الله يساعده. انا بلوم كمان البوليس، بلوم البوليس، يعني قديش بصير طخ وبصير مشاكل، كمان البوليس لازم يفتحوا عينيه، يحطوا كاميرات، يحط يا اخته بالمستشفى كمان، بنجنت عليه، فاتت على العمليه وبنجنت على اللي يصير جمعها، قد ما بتحبوا للاولاد، تحب لاولاد اخوها، حركوا كلبنا، والله كلبنا نحرك عليه.
0: حول تزايد الجرائم وهذه الآفة تحدث عضو اللجنة الشعبية في شفا عمر مراد حداد.
3: مجتمعنا كل مرة بنهض من جديد هاي الموضوع وبأخذ الزمام بالأمور لإيده، نحن بحاجة إنه ظهر الناس كمان مرة تتحرك إنه تعمل شيء، واضح إنه الأحزاب قيادات الأحزاب كلها طبعا، أنا أحكي لجنة المتابعة للأحزاب السياسية اللي تخوض انتخابات ولا لا تخوض انتخابات، في هناك حالة استكانة وحالة هدوء تنتظر الشارع، لما الشارع بخرج كل مرة من جديد في عندهن كل الإمكانيات

0: كل وسائل لتنفيذ هذا الشارع. يعني احنا انتهينا بشهر 1/22/1 بعملية السرك اللي كانت في بلدية سخنين برفع الايدي، وكأنه يا حملنا مشتركة رفعنا ايدينا، وقعوا قدام الناس، زقفت للناس، اوهموا الناس انه في حالة اقامنا مشتركة او الاحزاب اتفقت مع بعض خلص انه اسا الجريمة بتخلص، اموركم تنتهي، كل شيء بروح 100% للوضع السليم. وطبعا هذا اللي احنا كنا نقول من اول لحظة، قلنا هذا كذب، هذا سرك، وهذا انتوا عم بتوهموا الناس، ولازم الحراك كان يستمر. طبعا اجت الحرب، واحنا بنفهم انه الحرب اجت وقفت العراق، الاحزاب عليها ان تهذب هذا الحراك، ان تاخذه على المكان الصح، ان تتفاوض باسمه، ان فيش شيء حرب شعبيه لحالها لبلد قيادات سياسيه.
1: أثناء الزيارة الاستفزازية التي قام بها عضو الكنيسة تسفي سوكوت في أم الفحم، تحدث الرئيس البلدية دكتور سمير محميد.
2: بالنسبة لصور التيك توك تبعته انه لحاله دون ما يستفز اي حدا، يعني احنا قررنا مع لجنة الامور على اللجنة الشعبية صباحا من امبارح، حتى الشباب قرروا انه ما نحتكش من لكوش باب المدارس، في عنا غرفة طوارئ، احنا موجودين بالغرفة. ليس الا لذلك، هذا فعلا انتصار للحكمة، احنا كناها ونقولها نحترم الكنيسة، نحترم لجان الكنيسة، ولكن عضو الكنيسة سقوط لا يحظى عنا باحترام، اللي بيدعي انه احنا من ربي للعنف للجريمة والارهاب هو انسان غير مرغوب في بلدنا.
1: أمجد شبيطة السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة تحدث عن مفاوضات إقامة القائمة المشتركة الثلاثية في ظل الخلافات بشأن تقاسم المقاعد.
3: أطمئن الناس أنه يعني نستطيع وسنتجاوز هذه القضية وسنصل إلى اتفاق يرضي الجميع من ناحية القائمة المشتركة الثلاثية، هذا ما يتوقعه الجمهور منا ونحن ماضون بهذه الطريق. أستطيع أن أقول أن الإخوة في العربية للتغيير بالأمس انسحبوا من الاجتماع بعد دقائق للنقاش حول تركيبة القائمة، ولكن رغم ذلك نحن بالجبهة والتجمع وصلنا جلسة استمرت نحو ساعتين للنظر بالإمكانيات لتجاوز كل الأزمات، ليس فقط على فكرة بهذا الموضوع، إنما بالأساس ببرنامج العمل وطواقم العمل التي يعني ستخرج هذه القائمة إلى الضوء. أنا متأكد وأستطيع أن أطمن الناس، اتفاق 16 تموز هو يجب أن يكون الموعد الأخير اللي يعني يجب أن نناقش في كل القضايا وننطلق فيه.
1: المقابل القيادي في الحركة العربية للتغيير أحمد دراوشي تحدث عن موقف الحركة من تطورات المفاوضات بين الأحزاب الثلاث.
4: من عاب على منصور عباس في سخنين أنه قال take it or leave it، قال لنا بالأمس هذا عرض الجبهة الأخير، إما أن تأخذوه أو لا. أمجد شبيطة هكذا قال بالأمس، الجبهة تحصلون على 4 مقاعد، التجمع تحصلون على 4 مقاعد، هل هم بحاجة إلى شريك؟ نحن وصلنا إلى هذا الاجتماع بنية طيبة، العربية للتغيير لم تخرج إلى وسائل الإعلام، ولم نتحدث بلغة المقاعد، ولم نسرب أي خبر له علاقة بالمفاوضات بين الأحزاب الثلاث، وهذا لأنه كان أول اتفاق بين الثلاثية هو عدم الخروج إلى الإعلام حتى موعد اجتماع الأمس، وحتى هذا الاتفاق الأول للأسف الشديد لم يحترم، وتم التسريب الإعلام أن هناك اتفاق موقع بين الجبهة والتجمع، فعليا هذا ما تبين بالأمس. حقيقة ما أسمع في الراديو عبر البث هي أمور لا أسمعها في المفاوضات، حتى اللهجة هنا للأسف مختلفة، فلربما الاستوديو عنكم بزع، بلكي نعمل مفاوضات في الراديو.
1: إذن كان هذا لفيف من المختارات الصوتية عبر أثيرنا لهذا الأسبوع حديث الصحف. الكاتب الصحفي أستاذ وديع عودي، صباح الخير. صباح الخير.
5: كيف وديع عودي؟
1: ليه؟
5: الألقاب طويلة مزدحمة.
1: ولا مرة وديع عودي فكر يكون محلل رياضي؟
5: لا، في بداية الطريق لعبت فوتبول، بعدين رحت اتعلمت ونسيت وصرت مرات
1: نسيت؟
5: بعد الأيام صرت أخربش بين القول والدفاع.
1: بتتندم لو يرجع فيك الزمن بتروح على الرياضة أكثر؟ إيه، انه سألتك شو نبلش قلت لي مونديال، انا استغربت للاماني.
5: طبعا خلصنا من المزاح، بدينا بالجد. بعرف بالفوتبول بس مش مثلك، يعني عندي معرفة.
1: انا بتعلم من الياس مرجية عادة،
5: الياس مرجية وماجي علوطي
1: ومحمد علي ابو ليل وماجي علوطي. طبعا طبعا
5: بحاول اني امشي مع الركب يعني، بس انا بشوف بعيني المونديال، بحضر كل يوم فوتبول انا المونديال. بعد هاي الساعات المجنونة
1: يعني قبل شوي للأسف المنتخب الجزائري ودع كأس العالم بعد خسارة بهدفين مقابل

0: والله عز علي، لأنه الجزائر أول شيء فريق محترم، وثاني الجزائريين قرايبنا وحبايبنا ونسايبنا.
1: طيب ظل المغرب ومصر إن شاء الله إنه
0: خير. ما سألتنيش كيف نسايبنا،
1: يعني ما حبيتش أحرجك.
0: في مغاربة في البلاد ومن المجدين كفر كان اسمه دار المكاري، دول أصلهم الجزائر وعلى صلة مع قريبين في ناس بعدين، لأن أجوا هون مع الأمير عبد القادر الجزائري لبلاد الشام قبل 150 سنة فقط. ففي بلدات فلسطينية مهجرة كان في عدد كبير من الناس أصولها مغاربية هناك منهم الجزائر. فأنا بالصدفة عندي بنت متجوزة عند دار المكاري، فأنا بعتبر نفسي قرايب ونسايب للجزائريين.
1: جميل جميل،
0: عز علي.
1: جميل جميل جميل بالزاف.
0: الشغله الثاني الأهم من هذا الكلام انه انا بشاهد الفوتبول زي كثيرين بعين رياضيه وبعين اخرى سياسيه. انا بحب انه السود يغلبوا البيض، وهي منازله خفيه حول الموضوع، افتكر انه الامور تمشي هناك بس رياضه. يعني لما في منازله بين الجزائر وبين سويسرا في هذا البعد، كنت انا مع الكونغو ضد بريطانيا، يعني كثير زعلت، وخاصة أنه لما في فرق كادت أن تنهي لصالحها المعركة نتيجة أخطاء مثل ما بيقولوا رزق العكال على المجلس،
1: وسنغال كذلك ضد بلجيكا
0: مثلا.
1: نعم.
0: فهذا جزء ربما من السياسة، في تراجع لقوة الرجل الأبيض. انظر الحروب أنت مثلا، لم يعد بإمكان البيض حسم المعركة مع السود، مع الشرق، الكاز الشرق مقابل غرب كما كان في الماضي. وهي المنازلة يعني التوتر هذا الخفي موجود أيضا في كرة القدم، غير أنها طبعا هي منازلة رجولية ذكورية وإلى آخره، بس فيها إشي جميل طبعا، وهذا أهم بالنسبة إلي، أهم من كل شيء القيمة الجمالية في الكرة، في الرياضة، في الناحية التقنية، في هندسة المباراة وإدارة هذه المنازلة الرياضية الجميلة.
1: نعم.
0: فأنا بس بنتظر بفارغ الصبر أنه مصر والمغرب تخضنا لخاتمة جميلة بهذا الخصوص.
1: هذا ما نرجوه، هذا ما نرجوه.
0: بما يتعلق
1: في عناوين رياضية بارزة،
0: يعني بعد سويسرا تنهي مغامرة الجزائر بهدايا مجانية، هكذا يصرخ عنوان القدس العربي الصحيفي الفلسطيني من لندن، و هناك تقرير أيضا في القدس العربي جميل عن طهران، مراسل صحفي يتسوق في طهران، يتجول في أسواق طهران تعج بالمتسوقين وشوارع مزدحمة وسط توقعات باحتمال عودة الحرب. تخيل مثلك يعني الناس يساورها أيضا هون الخوف. الخارجية الفلسطينية تنفي تصريحات القدوة بشأن مطالبة جنوب أفريقيا بسحب دعوة الإبادة في الإبادة ضد إسرائيل طبعا. والقصة معروفة، كان ناصر الكدوي اللي هو كان يعني ابن أخته طبعا ياسر عرفات، دبلوماسي فلسطيني معروف معارض اليوم لأبو مازن، اتهم قبل كم يوم في فيديو أنا سمعته أنه إسرائيل تحظى بدعم يعني السلطة الفلسطينية في موضوع المحاكمات الدولية، أن السلطة الفلسطينية بدهاش أنه جنوب أفريقيا تتشكى على إسرائيل. تخيل كدش الكلام خطير، فالسلطة الفلسطينية أنكرت وتحفظت على هذا الكلام. هذا في القدس العربي. لذيك الوقت أخذنا الفوتبول، خلينا نشوف شو تيسر اليوم في الإعلام العبري الإسرائيلي. محمد في دعوت أحرونوت نحوم برنيع كاتب اليوم تقرير، طبعا جزء من مقاله، ومرات بكون فيه كمان مواد مضامين خبرية، بقول انه الإدارة الأمريكية قررت التنازل عن تفكيك سلاح حماس كشرط مسبق لإعادة ترميم غزة. على الصفحة الأولى مختارية ودعوت أحرنوت العنوان الكبير، وطبعا بالعنوان الفرعي ألف يوم لبدء المعركة قطاع غزة، مثل لماذا يحدث لنا في كافة الجبهات الأخرى. أمريكا لم تعد معنا، في مصطلحات تاريخية هذه النتيجة الأصعب. نحوم برنيع في ملحق الصحيفي الأسبوعي يتحدث عن المزيد هناك. في هناك اقتباس لافت أيضا، عنوان لافت في دعوة أحرنوت لمفتش العام للشرطة. تخيل محمد بعد هذا الأسبوع الدامي جرائم قتل كل ساعة، مفتش العام في الشرطة بقول في اجتماعات داخلية مغلقة انه يعني جرائم القتل اشي صعب وفظ وكاسي، بس هو مش كل اشي يعني برش ماء على الموت، باختصار يعني برش سكر على الموت ما تقول المثل. وبقول وهذا الاخطر انه نتائج عمل الشرطة

0: في مكافحة الجريمة في السنوات الخمس الأخيرة هي الأفضل. روح العد هذا الكلام وجيب حدا اللي يقدر يستوعب هذا.
1: واضح أنا متأكد أنه كل من يستمع إلينا الآن يوافق هذا الادعاء.
0: طبعا
1: موافق.
0: إجماع.
1: إجماع طبعا.
0: في صفحات الداخلية في خبر في الصفحة الثالثة في دعوة أحرنوت عن جنازة تشيع المرشد العام علي خمينئي في طهران الذي سينطلق غدا تخيل في الرابع من تموز يوليو تزامنا مع عيد الولايات المتحدة الأمريكية 250. والعنوان الفرع يقول أنه ابنه مجتبى اللي ورثه في المنصب لن يشارك في الجنازة. وفي في صفحة 4 في دعوة أحرنوت تقرير كبير تحت عنوانها حلوم في شيفرو عن الحلم المتشظي الحلم الأمريكي. هاي البلد اللي كان العالم يطلع عليها بشغف أنه فيها الديمقراطية الحريات الازدهار الاقتصادي. العالم الجديد بعد أوروبا اللي شاخت وباتت عجوزة من في كل شيء. شفت تقرير مطابق أيضا في هآرتس وفي معريف تخيل بسبب المناسبة 250 اللي يتحدثون عن تراجع كبير. ويتحدث هذا التقرير أيضا في كل الصحف العبرية عن احتمالات حرب أهلية بسبب تشظي الأمريكيين. وعندك أيضا في دعوت أحرنوت الأستاذ نفتالي بنت: أنا لست مهووسا في وظيفة رئيس الحكومة، الأهم بالنسبة للإطاحة في نتنياهو. عنوان فرعي هذا جزء من مقابلة كانت معاه مبارح في بودكاست سياسي، بقول أنه رؤساء الإجرام منظمات الإجرام العرب ديروا بالكو أنا سأكون رعبكم حينما أعود لرئاسة الحكومة. هذا الكلام سمعنا منه كثير. طبعا عندك في الملحق عن بصيرة الإجرام: كيف سيطرت عائلة إجرام على بلدية نهرية، العطاءات وإلى آخره. والطريقة هناك كما يتحدث التحقيق أنه نائب الرئيس بيعطي كل العطاءات لمقاول معين، وهذا المقاول إذا أي واحد بتقدم ينافسه بتصلوا فيه بالتلفون جماعة الإجرام وبقولوا له كيف حالك شو أخبارك. فاهم أنت علي؟ لا
1: طبعا بس فاهم.
0: وبعدين بتقاسموا المصريات. في عصافير بتقول أنه في هذا الكلام موجود أيضا في الصلاة المحلية العربية. بكل الأحوال في عندك كمان تقرير أو تحقيق ظريف مهم في دعوة أحرنوت في المحرك الأسبوعي محمد: شعور بحسور، درس في النقصان. معلمون اللغة العبرية يعلمون رياضيات، صفوف فصول يعني المدرسية بدون مربي وبدون مربي. سكرتيري بتسد محل المعلم اللي بتغيب. نقص في 15,000 معلم بسبب لأسباب كثيرة، منها أنه الراتب صار قليل، رواتب المعلمين، تآكل مكانة المعلم اجتماعيا، وقاحة الأهالي أحد الأسباب اللي تدفع المعلمين أنه يتركوا الشغل التعليم في إسرائيل. مستغرب الأسمرجية كثيرة. في المقابل للتذكير، وهذا مغاب وهي اللي بسموها القراءة النقدية، أن تنتبه أيضا اللي هو موجود ولكن ما هو مفقود في التقرير. 15,000 معلم ناقص وفي 11,000 معلم عربي عطل عن العمل.
1: صحيح.
0: يعني أنا وياك ممكن نروح نعلم لغة عبرية بالمدارس اليهودية. يعني أسب أقول لك أنا بدون تواضع مثلا، ما حدا سمعنا بعد الناس نايم الصبح، أنا بقدر أعلم لغة عبرية أحسن من 200,000 معلم يهودي. شو رأيك؟ أنا درست لأنه لغة عبرية. فما استطيع أنه أدرس لغة عبرية.
1: طبعا في معلمين عربي يعلمون في مدارس يهودية ولكن لربما قلال نسبيا. صحيح.
0: طبعا، لأنه زي قصة الأطباء، بدينش واحد بيبدأ باسمه بحرف عين مثلا. عبد الغفور، عبد الجبار، عبد المنعم، اسم صعب.
1: ميم تمام. محمد محمود،
0: محمد أبو العز محمين مثلا. تخيل أنه موريلي عفريت كتا يود محمد أبو العز محمين من هزبه من الصف.
1: هاي توني مش الصيمات.
0: طيب هذا في دعوة أحرنوت. في هآرتس في هناك القصة اللي موجودة في كل الصحف العبرية، قصة المراقب الدولي، إنه المحكمة العليا قررت بإعادة الانتخابات عشان بعض نواب الليكود كانوا صوروا حالهم الإخوان، وهذا طبعا على خلفية اتهامات لهم إنه مش راح يصوتوا للمرشح رافيلو تاع نتنياهو. والآن في ورطة، رافيلو بقول أنا ما عدش أرجع، بديش أصير مراقب دولي طالما إنه هذا قرار العليا، هذا قطع النقاش اللي كان في الليل. نتنياهو مع رئيس الكنيسة وعدد من قادة الائتلاف كانوا عاملين اجتماع كيف بدناش نرد على قرار المحكمة العليا، متخيل؟ فأجا قطع يعني الموضوع وقال لي أنا بديش أظني في المنصب. والآن الحديث يدور عن انتخابات جديدة، وهناك خوف كبير يقول العنوان فيها آرث، وكذلك الأمر في معريف أنه المرة القادمة الانتخابات القادمة غير مضمونة، وربما ينتخب المراقب الآخر، المرشح الآخر لمراقب الدولي.
1: نعم.
0: كديش بعد معنا وقت؟
1: شوي
0: يعني 10 دقائق ولا ربع ساعة؟
1: هذا شوي.
0: عندك في هآرت عام صار أي محلل الشؤون العسكرية تحدث عن 1000 يوم. مبارح حكينا كثير في راديو الناس، ناس نرجع ليش في احتفالية كبيرة في إسرائيل أو اهتمام واسع في الذكرى 1000 لأسباب كثيرة موضوعية صحيح. وغير موضوعية، يتحدث عن احتمال تكرار الكارثة عام إسرائيل، ببساطة لأنه لم تبدأ عملية الإصلاح في إسرائيل طالما لم تشكل لجنة تحقيق عمليا، وبكل زي قصة الطبيب لا يمكن أن تعالج قبل أن تشخص.
1: صحيح.
0: التشخيص يتم فقط من خلال لجنة تحقيق رسمية. وهناك أيضا فيها آرتس عن قصة أنه حماس باقية مع سلاحها، وأنه الأمريكيين ربما بميلوا للتنازل حول الموضوع، كما كنا أيضا تقرير واسع اللي نتال إين شلوموفيتش هو مراسل أو محلل الشؤون الأمريكية في آرتس، أنا بحترمه وبحبه كثير، هذا نتال إين عطية باللغة العربية، بقول بعد 250 سنة
1: عطية ولا عطلة؟
0: نتال إين نفس الشيء. لا
1: عطى الله، متخيل أكثر نتان
0: عطية الله،
1: نعم أو عطاء الله، صحيح.
0: هذا موجود في اللغات القديمة،
1: صحيح.
0: يعني تخيل مثلا طالما سبدك أنزل عن السكة أشطح شوي، شو المشترك بين نتانيا وبغداد؟ نتانيا نتان إلهيم، نتان يود هي الله، عطية الله. بغداد العاصمة العراقية، العراق كان جزء من الدولة الفارسية الإيرانية مرة، وبغداد اسم فارسي إيراني، بغداد باغ إله، داد من دادان الفعل يعطي، سنين أنا بعرف
1: الله. جميل.
0: أجبرونا مرة لما عملنا MA في شؤون الشرق الأوسط أنه نتعلم لغة شرقية بعد اللغة العربية، فتعلمت فارسي. وكانت أجمل رحلة إلي، من أجمل الرحلات في الجامعة العبرية، تعلمت
1: اليوم
0: سنتين
1: فارسي
0: لا يعني كنت في هذيك الفترة كنت أقدر أحكي جمل، كنت أقدر أقرأ، لأنه في عندك 28 حرف في الأبجدية، 29 تخيل محمد، فقط 4 مش من الأبجدية العربية. يعني أبجدية اللغة الفارسية لليوم اللغة الإيرانية هي أبجدية عربية ما عدا 4 حروف. الجميل فيها لو كان في وقت كنا نشتحلك على عمر الخيام، اسمع المخيال الموجود في اللغة الإيرانية، خصوبة الخيال الموجود هناك، المجاز اللي موجود في اللغة الإيرانية الفارسي لا يقل عن اللغة العربية. وللحديث تتم في هذا الموضوع
1: إن شاء الله.
0: العنوان الأخير اللي بجنب نتان إيري اللي جابنا على بغداد ونتانيا، أرتسوتها بريت شوف شكوعا بإيفا هما سكينت إتي خولت إزرحي لحيوتي أحد. هاي مين؟ هاي عيل شترينهل، بنته لزيف شترينهل الفيلسوف المفكر اليهودي التقدم الليبرالي، إذا بتذكرها كانت بداية شبابها صبية، كانت واعدة جدا، كانت صحفية في التلفزيون محللة، اليوم هي أستاذة جامعية مختصة في الشؤون الأمريكية، أنا كثير بحترمها لأنه بتغرف من بحر حينما تتحدث عن الشأن الأمريكي. بتقول كمان هي في تقريرها أن الولايات المتحدة الأمريكية هذا الحلم الكبير اللي كان بالنسبة للبشرية فيه كثير عداوة، مختلفين ببعض من بعض الأمريكان، خاشين ببعض لأسباب كثيرة، والرئيس بدل ما يصلح باعتباره أنه صاحب البيت وهو الكبير في البيت برش على النار زيت، هكذا تقول شترينهل في هذا التحليل. ويدعوت أحرنوت حاطين في الصفحة الأخيرة طالما أنه الدنيا حامية تقرير عن أنه كيف الحياة في أوروبا باتت لا تطاق بسبب أزمة المناخ، جنوب غرب أوروبا مولع درجة حرارة 40 وفوق، شو الحل؟ بكل روحوا على شرق أوروبا، وحاطين اليوم تقرير طويل عريض على بولندا قديش الجو لطيف وخفيف، ويعني الجو بديع، ومحمد بحكي مع وديع. من تحتيه حاطين الزاوية الأخيرة في الصفحة الأخيرة في دعوة حرنوت أنه اللي بالبلاد مصير له يروح على بولندا زي وزيك والياس وماجي وألاف زينا لازالوا في البلاد، بيقدروا يروحوا على مقاطع مهمة من نهر العوجة اللي بسموه بالعبري ولاد عمنا اليركون، لأنه فيه مقاطع مهمة جدا قبل ما يصب في بحر يافا الجميل، في مقاطع اللي فيها للمشي والمسار اللي ممكن تستمتع فيه وتطلع من

0: زحمة تزت حالك في المي مع ملابس وبدون ملابس وتطلع من زحمة الشوب شوب تموز، مع أنه حزيران والله كان أصعب من تموز شكله، ما مش عارف شو بده يصيب فينا بأب.
1: إن شاء الله خير، يعني احنا دائما بنقول ان شاء الله خير، وبلادنا حلوه وطبيعتنا دائما جميله واجواءنا جميله، رغم انه بيصير مرات اجواء متطرفه. بدي اشكرك جزيل الشكر.
0: الله يصبحكم بالخير.
1: شكرا جزيلا.
0: يا مرحبا.
1: بدي اشكرك المره الجايه بالفارسي بتعلمني اياها. تمام،
0: الله كريم، علمني مسرح بعلمك فارسي.
1: شكرا جزيلا. سردي عودي فاصل ونعود.

مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور، زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل و90، أرز ياسمين شقعة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل و90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل و90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا.

0: مجموعة المشهداوي.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: انتوا فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29/7. نستناكم في الحوانيت. ايكيا.

0: 400 شيكل. نعم ب400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: عنا بوالت كل صيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق وأطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
3: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
4: كتار بيعتقدوا إنه صحة القلب تحتاج أدوية كتيرة أو اشتراك غالي بنادي رياضي، بس الحقيقة أقوى وقاية للقلب متاحة مجاناً. المشي 30 دقيقة يومياً لخمس أيام هي استثمار بحسن الدورة الدموية وبساهم بتنظيم مستويات السكر. وطبعاً ما مننسى نقلل وقت الجلوس الطويل ونستبدله بحركة ولو بسيطة. ولرعاية متكاملة خففوا الملح والمقالي، كتروا خضار، ابعدوا عن التوتر وحافظوا على صحتكم النفسية، والأهم وقفوا التدخين فوراً. مش ضرورة تصيروا رياضيين محترفين، شغلات بسيطة ممكن تساعدك على الحركة الصحية. استعملوا الدرج، صفوا السيارة بعيد وتمشوا بعد الأكل. خطوات بسيطة بيومكو بتحمي قلبكو لسنين قدام.
5: المركز الطبي مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000-65، مقدم من قبل مركز مدها قليل في نوفها قليل وراديو الناس.
6: قلت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك، وانبسط.
7: خارج الضوء مع وديع عواودي.
6: دائما احنا انا واخوتي عندنا بالطرف في شويه صحافه هيك.
8: بس قالت لي العصفوره انه في بنت من بناتك راحت في طريق سيدها.
6: زارت وقالت له سيدو انا جاي بدي اكمل الطريق وبدي اتعلم كمان زي ما انت صحافه وهيك، وانبسط.
8: كان قد صدر له كتاب سيري حفنة التراب لزنابك الحقل.
6: نعم، وهذا الكتاب باللغه العربيه احنا بعد وفاته اصدرناه جديد، راح نوزعه عن روحه.
9: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر. اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.
10: 29

0: دقيقة بعد الثامنة عدنا إليكم في اليوم السادس. مع كل ارتفاع جديد مؤسف في جرائم القتل داخل المجتمع العربي، يعود السؤال الكبير: أيمكن لتغيير الحكومة وتبدل موازين القوى أن يوقف النزيف، أم أن الجريمة صارت أعمق من حكومة واحدة لأنها مرتبطة ببنية كاملة؟ دكتور جمال زحالقة، صباح الخير.
1: صباح الخير،
0: أهلا بك يا رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية. دكتور جمال، يعني في الخطاب السياسي العربي يتكرر الحديث عن ضرورة إسقاط الحكومة الحالية باعتبارها حكومة خطيرة سيئة على المجتمع العربي، هذا واضح للجميع، لكن في ملف الجريمة تحديدا، ما الفرق بين تغيير الحكومة كتبديل وجوه وبين تغيير النهج السياسي للدولة تجاه المواطنين العرب؟
1: يعني الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تعتمد ما يسمى نهج التمييز العنصري التقليدي الكلاسيكي الذي عرفناه منذ على مدى عشرات سنوات، لكن جاءت هذه الحكومة ويعني ضعفت واستفحلت في هذه السياسة وأصبحت يعني أقسى بكثير وأشد بكثير من سياسات الحكومات السابقة، لأنها ببساطة حكومة يمين عنصري فاشي. يكفي أن نرى أن بن غفير، شخصية مثل بن غفير، هو مسؤول عن الشرطة، وهو يعني من الذين صرخوا على مدى سنوات طويلة الموت العرب. يعني لك أن تستنتج تغيير الحكومة يعني قد يؤدي إلى العودة. نحن لن يعني لا نعول أن هذه الحكومة القادمة ممكن أن تغيرت، يعني ستكون تتخذ سياسة مساواة في مجالات الحياة المختلفة بما في مكافحة الجريمة والعنف، لكن ستكون أخف وطأة وأقل تواطؤا من الحكومة الحالية. لكن أنا باعتقادي أنه بالذات يعني للمفارقة، أنه هذه الحكومة أي القادمة، نحن بحاجة في مواجهة هذه الحكومة، نحن بحاجة إلى نضال يعني أوسع ومضاعفة نضالنا، لأنه وخاصة إذا استطعنا أن نجذب إلى هذا النضال كما فعلنا في مظاهرة تل أبيب مجموعات من المجتمع الإسرائيلي، هذا يشكل على ضغط على الحكومة البديلة. على هذه الحكومة، هذا يعني الحكومة الحالية هي لا تصغي لنا ولا للذين يأتوا للتظاهر معنا من اليهود، هي أصلا يعني تعاديهم، وكما ليس كما تعادينا، لكن هي تعاديهم كما تسمع كل يوم.
0: طب يعني دكتور جمال، طرحت نقطة في غاية الأهمية، والأحزاب الآن وكل من يروج للانتخابات وما إلى ذلك تطرح هذه الانتخابات كأداة لتغيير الواقع كما ذكرنا، ولكن بالمقابل يرد جزء من الجمهور بأنه هذه الجرائم وهذه فوقعت في عهود حكومات مختلفة وأن الثقة بالسياسة تراجعت. كيف يمكن مخاطبة هذا الجمهور؟ ما المطلوب كلجنة متابعة تحدث الآن من الأحزاب العربية كي لا يبدو خطابها عن الجريمة موسميا أو انتخابيا فحسب؟
1: يعني الموضوع الانتخابات يعني طبعا هو الطاغي في هذه الأيام، وهناك دعوة للوحدة وهناك دعوة لرفع نسبة التصويت. لجنة المتابعة كلجنة لا يعني لا تتدخل كما تعلم بموضوع الانتخابات، لأن هناك مركبات لا تصوت مثل أبناء البلد والحركة الإسلامية الممنوعة المحظورة إسرائيليا. لكن نحن طبعا نتابع كل ما يحدث ونحلل السياسة الإسرائيلية ونرى الثغرات التي يمكن من خلالها أن نضغط وأن نحسن من أوضاع مجتمعنا بما في موضوع الجريمة والعنف. مما لا شك فيه أنه يعني هذه الحكومة، يعني نقول الحكومة المقبلة ستعود إلى التمييز التقليدي، يعني صحيح، يعني مش يعني مثل هاي الحكومة، هي حكومة فاشية. يعني لك أن ترى يعني عدد القتلى في عهد الحكومة السابقة كان 110 تقريبا، في العهد هذه الحكومة أكثر من 250، وحسب الإحصائيات الموجودة سنصل إلى 280 إلى 300. فيعني القفزة واضحة جدا وكبيرة جدا. أنا أريد أن أنوه موضوع عدد القتلى والتأثير الجريمة على المجتمع العربي، وبالأمس كان جلسة لجنة المتابعة وتحدثت بإسهاب حول هذا الموضوع، حول التكلفة الاقتصادية للجريمة والعنف. يعني نحن نعاني من فقدان ما يقول

0: القارب حسب التقرير الرسمي لكبير الاقتصاديين كالكلان رشيد قبل شهر صدر تقرير حكومي يقول إنه الخسارة السنوية هي 10 مليارات شيكل خسارة مباشرة و10 مليارات شيكل خسارة غير مباشرة. أنا استفسرت من بعض الاقتصاديين المختصين بهذا الشأن والرقم الذي عادوا لي يعني به هو 35 مليار شيكل خسارة المجتمع العربي. هذه أرقام مهولة يعني، وهذه الخسارة تحسب ب يعني مثلا ببساطة يعني ببلد معين المحلات اللي بتسكر والمحلات اللي مش راح تفتح كانت ممكن أن تفتح، بمعنى خسارة التطور الاقتصادي اللازم. ونحن نقول ببساطة يعني إذا أنتم من ناحية الاقتصادية إذا ما بدنا لا 922 ولا 550 فيشي ولا كل المشاريع الاقتصادية لا تغطي خسارة المجتمع العربي من الجريمة والعنف من الناحية الاقتصادية. فنحن يعني إذا لو منعوا يعني أنا لا أطالب بذلك لكن أشرح الموضوع، يعني لو منعوا الجريمة والعنف لاستفدنا أكثر بكثير من كل المشاريع الاقتصادية. ولو استثمروا ربع هذه الخسارة في مكافحة الجريمة والعنف لسحقت الجريمة والعنف.
1: يعني التعامل يعني مع العنف كملف جنائي بحت دكتور جمال يعني أمر غير دقيق وإنما نتيجة مكانة سياسية مدنية يعني متدنية للمجتمع.
0: لنقل يعني أنه هناك من يقول أن الدولة مستفيدة، الدولة العكس تماما. يعني هذه الخسارة الكبيرة هي خسارة مليارات الشواقل من الضرائب سنويا، ولكن العمل العنصري في إسرائيل أقوى بكثير من الخسارة الاقتصادية. ولكن أنا باعتقادي أنه إثارة هذا الموضوع ممكن أن يزعزع ويدفع بعض العقلانيين في جهاز الدولة في إسرائيل لإعادة التفكير، لأنهم بيخسروا مصاري كثير يعني مش شوي.
1: دكتور جمال زحلقة رئيس لجنة المتابعة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: أستاذ رضا جابر المختص في إنفاذ القانون العام وسياسات الحكومة، صباح الخير.
2: صباح الأنوار أنا محمد.
1: عندما تتغير الحكومة لا تتغير فلسفة التعامل مع المواطن العربي، أي تغيير ننتظر في ملف الجريمة؟
2: يعني حقيقة الأمور أكثر مركبة، يعني موضوع الجريمة مرتبط في سياسة الدولة في جوهر الدولة كيف تتعامل معنا، وهناك تفريق بين حكومة وحكومة هذا واضح. يعني كل ما تكون الحكومة حكومة يمين من يتربع على السلطة ينظر إلينا كأعداء بشكل واضح، سياساته ستكون في هذا الاتجاه. لما تتغير الحكومة باتجاهات أخرى يمكن هذا أن يغير بعض السياسات تحياتها، ولكن هذا يعني أنه نختزل كل موضوع الجريمة بتغيير الحكومة وحدي وليس على سيرورة يعني طويلة، بعتقد بأنه هذا ليست نظرة يعني واقعية لواقع أمورنا.
1: أستاذ رضا، كانت هناك محاولات في حكومة التغيير، الأرقام أثبتت نجاعة ما في الأفق، عدم الاستمرارية بسبب التغيير السياسي لربما وضع حاجزا أمام استمرار التدني والتقليص في أعداد الجرائم.
2: أولا هذا صحيح، ولكن يعني قبل موضوع حكومة التغيير يعني الحكومات السابقة أيضا وضعت مخططات وكانت هناك برامج، ولا برنامج من هذه البرامج تم تنفيذه. يعني أردن وضع خطة في موضوع فتح محطات شرطة، في الحكومات أخرى يعني وضعت بعض المشاريع ولا مشروع تم تنفيذه لأسباب تتعلق بأمرين. أولا أنه الجهاز التنفيذي للحكومات المتعصبة، إحنا يعني عندنا مشكلتين، مشكلة البعد السياسي ومشكلة البعد التنفيذي. أيضا الجهاز التنفيذي في إسرائيل يعني يتعامل معنا بإقصاء ويتعامل معنا بتمييز، يعني حتى عندما تكون حكومة يعني إلها مشاريع معينة يعني عندنا مشكلة في التنفيذ، يعني يجب أن نأخذه بهذا بعين الاعتبار.

0: المشاريع وتبدل الحكومات، تبدل الأشخاص، تبدل المشاريع. دائما هناك شعور نحن نبدأ من نقطة الصفر أو قبل الصفر حتى. ولذلك هذا الفشل مستمر دائما.
1: طب يعني أستاذ رضا، عندما وقبل قليل تحدثنا في هذا السياق إلى دكتور جمال زحالقة في كل موضوع الاقتصاد الموازن صح التعبير، وكما تعلم يعني الجريمة اليوم لم تعد فردية ولا تقتصر فقط على إطلاق النار والأضرار وما إلى ذلك، نتحدث عن منظمات، عن قروض، عن خاوة، عن تبييض أموال، عن سلاح، عن سيطرة على مصالح ومناقصات. ما الذي سمح لهذه المنظمات بأن تتحول إلى اقتصاد موازي داخل البلدات العربية؟ أين كان يفترض أن تتدخل الدولة قبل أن تصل الأمور إلى هذا الحجم ولا هذا الحد؟
0: لا، هناك مشكلة أعمق، أنه دائما إحنا مجتمع هامشي في إسرائيل، ولذلك الانتباه لمشاكلنا يأتي متأخر بعد أنه يتفجر ويؤثر على المجتمع اليهودي. ولذلك يعني هذا التفسير، يعني لو إحنا مجتمع يحظى بالاهتمام الحقيقي للمؤسسات تعيط الدولة، كان في التوقيت المناسب كان في إمكانية لرصد الظاهرة اللي إحنا يعني رصدناها في توقيت إحنا كمجتمع، وكنا للمؤسسات الدولية وأيضا كنا لمجتمعنا حقيقة. يعني نقرأ إحنا كمجتمع تأخرنا أو كقيادات تأخرنا في الموضوع بفهمه بأنه نضع الضوء عليه بشكل واضح. ولكن المشكلة هي أنك أنت كمجتمع هامشي بسبب نوعية المواطنة تعيتك داخل إسرائيل. يعني ليس فقط في مشكلة الجريمة، في كل مشاكلنا دائما الدولة يعني ستنظر إن بعد ما يتفجر الوضع إن، والعامل الإضافي اللي سيحفز الدولة إنه الدولة تتأثر.
1: هذا الربط واضح بالنسبة لنا كمجتمع بين الجريمة وبين المواطن الناقص أو التمييز البنيوي إن صح التعبير؟ أين يبدأ هذا البعد في قضية تبدو للناس يومية ومحلية ومعتادة؟
0: يعني أنا بحاول منذ سنوات أن أربط الموضوعين، أنه يعني أخرى ناسنا يبدأوا يفكروا في الموضوع أكثر بعمق. يعني الموضوع هو ليس يعني عندنا في يعني إزعر هنا وهناك، الموضوع هو أكبر بكثير من ذلك. مشكلتنا هي الجريمة موجودة في كل المجتمعات، موجودة في كل يعني شيء إنساني. الجريمة موجودة في أمريكا وموجودة في بريطانيا وموجودة في الطيبة وموجودة في تل أبيب. المشكلة هي أنه كيف تتعامل الدولة اللي موجود في هذه العناصر الجريمه، وهذا يتعلق في مواطنه في المواطنه. لما انت تكون هامشي في الدوله لن تعطيك، لن تنتبه للمشاكل اللي عندك، ولذلك هذه المشاكل تتراكم. وهي تتراكم بتناقضات. يعني كيف التناقضات؟ عندنا مثلا لما كان مجتمعنا على المستوى الاقتصادي يعني دخله متوسط دائما، احنا طبقة واحدة كنا تقريبا في السبعينات الثمانينات، تغيرات اقتصادية، صعود طبقة وسطى داخل مجتمعنا، في فوارق طبقية صارت في في في في في مجتمعنا، سقط قسم من المجتمع، سقط في قاع المجتمع، هذا غير اقتصادنا، غير بعض القيم، لأنه لا يوجد دولة، لا يوجد نظام يأخذ هذه التغيرات اللي صارت داخل مجتمعنا، اللي هي فيها جزء تغيرات إيجابية ولكن لها إفرازات سلبية. هاي الإفرازات السلبية لما تتراكم لعشرين وثلاثين سنة لا يتم التعامل معها تتفجر داخل المجتمع على صورة جريمة وانحراف و فساد و في هذه الاتجاهات. المواضيع يعني اذا لم ناخذها بهذا البعد احنا لا نفهم السياقات الجدية. يعني الموضوع هو انه في تغيرات اجتماعية حصلت عندنا وحصلت في مجتمعات اخرى، لم يقابلها بنية دولة تعطيك حقك في التعامل مع الافرازات السلبية للتغيرات الاجتماعية. هذا لم يحدث.

0: بس إنه حدث مثلا في المجتمع اليهودي.
1: نعم.
0: خذ مثلا الشرقيين في في في إسرائيل. الشرقيين في في بدايات الدولة حتى سنوات السبعين المتأخرة، فنسبة الجريمة داخلهم، نسبة الانحراف داخلهم كانت أعلى بكثير من العرب. ولكن صعود صعود اليمين الليكود وقتيتها وبيجن، هناك استثمار هائل في الشرقيين، يعني في موضوع الأحياء الشرقيين استثمار هائل من ناحية اقتصادية، وأيضا استقطاب الشرقيين في داخل المواطنة بشكل ضخم وكبير. ولذلك
1: كل هذه العوامل
0: مع هذا الموضوع في هذا الاتجاهين، اتجاه المواطنة اللي أعطت الحق للشرقيين في حل المشاكل تاعته. هذا لم يحدث عندنا.
1: مهم هذا الربط، ومهم أن يفهم هذا الربط كذلك الجميع. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ رضا جابر على كل هذه الإضاءات المهمة، المختص في إنفاذ القانون العام وسياسة الحكومة. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: يعطيك العافية. فاصل ونعود لمتابعة اليوم السادس.

0: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم. علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا. بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف. وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك، بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.
1: هاد جول مونديال 2026، السنة كل البلد لعبي. فوتوا على تطبيق هات وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية. تابع لشروط الحملة.
2: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
3: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي. كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
4: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
5: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
6: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
7: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيف تابوزينو 1.5 لتر، الثلاثة ب15 شيكل و90. كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر، الواحد ب9 شيكل و90. شامبو أو مطر كيف 700 مل، الواحد ب7 شيكل و90. ورق تواليت شمراد تيفا 32 لفة، الواحد ب17 شيكل و90. قهوة مع هيل التاج 900 جرام، الواحد ب39 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7. خاضع لشروط الحملة.
8: مجموعة المشهداوي.
9: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
10: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان.
11: البستان، سفرتكم دا.

0: اليوم السادس مع محمد أبو العزم حميد.
1: خمسون دقيقة بعد الثامنة عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس. العطلة الصيفية قد تكون فراغا طويلا وقد تكون فرصة بالمقابل في مجتمع يواجه العنف والجريمة يوميا. لا نكفي أو لا يكفي أن نفكر بالعطلة كمخيمات وترفيه، بل كمساحة لبناء مهارات الحياة، حل النزاعات، الإصغاء، ضبط الغضب وإلى آخره. أستاذ معاد عمر عودي من مدير مركز إلاف المركز الدولي لحل النزاعات، صباح الخير.
2: صباح الخير ابو عبد الله،
1: كيف حالك؟
2: لك ولجميع
1: المشاهدين والمستمعين. الله يعطيك العافيه. استاذ معاذ، يعني عندما نتحدث عن العطله الصيفيه غالبا طبعا نفكر بالراحه بالترفيه، ولكن من تجربتك يعني في هذا المضمار، كيف يمكن تحويل العطله الى فتره تدخل وتداخل تربوي واجتماعي مهم خصوصا في بيئتنا التي تعاني؟
2: اول شيء احنا نتمنى اول شيء لاولادنا ولا هيك فرصه سعيده وهيك يكون هادي ان شاء الله. وزي ما حكيت انت الفرصه هي يعني زي بيحكوا اليوم احنا تغيير للروتين الحياتي بتاعنا، يعني فاحنا اليوم احنا بشهرين اللي راح يكون نتشارك، يعني احنا مع اولاد اخوتنا مع اللي حوالينا في مساحه واحده، في نتقاسم الموارد الموجوده بالبيت، من ألعاب، من تلفزيون، من يعني من آيباد، طابي، حاسوب. فهنا بتعرف هنا هي فرصة لتعزيز العلاقات زي ما انت حكيت، بدل ما احنا يعني نعزز مشاحنات بين أولادنا. فهي هي فرصة، يعني زي ما حكيت هي فرصة. اليوم احنا كمان كأهل هنا دور، يعني اليوم رسالة أكثر يمكن للأهل أكثر من الأولاد نفسها، يعني انه احنا اليوم كأهل يعني لازم نحضر أولادنا للفرصة، للفرصة نحضر من ناحية يعني كمان نعزز العلاقات زي ما حكيت، وضع حتى احنا برنامج نفكر بهذه الفرصة، يعني فرصة انه احنا كله عطلة ونروح ننام ونلعب، ولا احيانا احنا اخطائنا كأهل، وانه احنا لا نبني برنامج للفرصة، وضع برنامج للفرصة، يعني برنامج يومي مرن، مش نقول يعني يومي يعني لازم زي مدرسة او زي الجيش يعني، لكن لا يكون في وضع برنامج للأولاد حتى وانت ننفيق وانت بدنا نوكل وانت نعمل أنشطة الفعاليات اللي رح نعملها بالبيت مع الأولاد مع إخوتنا مع خواتنا. هذا كثير بقلل، يعني كمان بقلل وقت الفراغ بالبيت. يعني وقت الفراغ اللي بالبيت بس بيأدي مرات لمشاحنات بين الإخوة. وبرجع منقول الموضوع يعني الخلافات بالبيت بهاي الفترة هي طبيعية، ما هداش يعني نقول إحنا إيش طبيعي يكون رح يكون مشاحنات ورح يكون أيام ما أخلي ويابا أبعش مين،
1: هذا الطبيعي.
2: ولكن إحنا كأهل اليوم إن دور مهم نوضح لأولادنا اليوم ونحضر لهاي الفترة، نوضع قوانين لهاي الفترة، نحن بدنا نتحمل بعض أكثر، بدنا نفهم بعض أكثر، تعال نتحاور بدل نتجادل، نسمع لبعض أكثر، نحترم خصوصية كل واحد منا.
1: عظيم. وبين هذا وذاك البرامج التي تطرح في المؤسسات التربوية وفي المخيمات الصيفية وما إلى ذلك من برامج التجسير وحل النزاعات كذلك لها أهمية. ويعني أستاذ معاذ أنا أعذرني، يعني هذه المشاريع التربوية تبدو جميلة في الصور في التقارير، لكن أثرها الحقيقي يحتاج قياس. كيف نعرف أنه برنامج في حل النزاعات نجح؟ شو المؤشرات اللي يجب فحصها؟
2: طيب في نحكي في ناس اللي هنا بالميدان واللي عم بيشوفوا اللي عم بيصير. انا كشخص اللي انا اصلا بمارس العمل تاعي في المدارس وفي المؤسسات، وبنشوف شو عم بيصير. يعني انا بعطيك بس مثال بسيط لشغل العمل اللي انا بعمل كمان مع طلاب او شباب جانحين. اذا انا من 50 ملف كان معي قبل سنه، 48 ملف تم يعني محو السجل الجنائي عن هاي الاولاد وما عملوش ولا مخالفه بعد سنه. فهذا بادي انه في يعني في خير، يعني اليوم نعطي اولادنا كمان فرصه. من ناحيه ثانيه، من ناحيه البرامج اللي بنعملها من موضوع التجسير ومهارات حل النزاعات في المدارس، احنا عم نشوف كمان في تاثير. انا اليوم انا بقعد بعد الدوره بنقعد مع المدراء بعد فتره بعد سنه بنشوف شو صار مع الاولاد اللي احنا كنا معهم، يعني واحنا نشوف الاثر. يعني احنا ما لا اشعر انه مرات احنا بدنا نتيجه على المحل، ولكن انا بقول لا، النتيجه مش راح تيجي اسا. احنا زي انا بشرح حالي كالفلاح، يعني مرات احنا بنزرع ولكن وين تطلع النبته بتطلع، بس راح تطلع بالاخر. يعني انا احنا شايفين بالميدان شو عم بيصير.
1: والمهم انه يكون في استمراريه، ومش المشروع يكون

0: مجرد فعالية صيفية وتنتهي.
1: أكيد أكيد. إحنا دائما نحكي إحنا موضوع هاي الدورات والفعاليات إن إحنا هدفنا مش بس نعمل دورة ونروح أو نعمل دورة ونقول عملنا زي لا بدنا إشي مستمر استمرارية للموضوع، لأنه هذا كثير بيعمل تغيير في المدرسة نفسها كمان، يعني المدرسة نفسها بين الطلاب إنه اليوم تعال إنه الخلاف وإشي طبيعي وبيصير مع الكل، ولكن تعال نتعامل مع تعال نديره بطريقة ثانية.
0: عظيم، وإحنا إن شاء الله رح نتواصل معك كمان مرة ما بعد انتهاء العطل الصيفي، وهيك نحاول قدر الإمكان نحصي بعض النتائج التي حصدت كفلاح أتحدث إليك الآن. شكرا جزيلا لك أستاذ معاد عمر عودي، مدير مركز إيلاف المركز الدولي لحل النزاعات، شكرا جزيلا لك. يعطيك العافية، إلى اللقاء. إلى اللقاء. بهذا وصلنا إلى ختام الساعة الأولى من برنامج اليوم السادس، نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.
2: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.

0: البستان سفرتكم دائما.
1: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
2: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
3: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
4: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوا؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد، زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
5: مسافرين ومصيفين
6: بس مع نظرين،
5: رزم سياحي بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات. العقبة،
6: السلام،
5: اليونان،
6: السلام،
5: سينا،
6: بينا.
5: وأي وجهة بتختاروها، فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
7: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. طبيب الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن طبيب الأسنان في كلاليت سمايل.
8: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
9: بس أمكور أمكور أمكور.
10: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
9: أمكور أمكور أمكور.
11: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

مسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة

0: المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8
1: 103.3 107.8
0: راديو الناس المحطة المركزية. اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.

0: المستمعات والمستمعين الأكارم، أهلا بكم وبعودتكم في الساعة الثانية من برنامج اليوم السادس، وإلى فقرتكم المحببة دائما ضيف في الاستوديو. وضيفنا اليوم شخصية متعددة المسارات ما شاء الله، بدأ من الفن التشكيلي مرورا بالفلسفة وعلم الاجتماع، كتب في النقد الفني، أسس وشارك في مشاريع ثقافية ومسرحية، ثم إلى الصحافة والتحليل السياسي خصوصا في قضايا المغرب العربي وشمال أفريقيا، وليس ضيفا بمهنة واحدة بل تجربة كاملة بين اللون، الخشبة، الكلمة والكاميرا واللهجة. أستاذ سعيد العفاسي، صباح الخير.
1: صباح الخير،
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله شكرا.
0: واضح بالنسبة لكم اللهجة في شيء مختلف صحيح؟
1: طبعا، لأنه اللهجة أو اللغة تحفر في الحلق مساراتها.
0: الله.
1: وكل شعب أو كل إثنية إلا وعندها هذه المسارات، فمهما حاولت أن أغير من لهجتي سأجد مزالق الحفرة ما زالت تنطق اللهجة كما هي،
0: ومزالق يعني التي تنطق بها واضح أنها من أصول مغربية.
1: أكيد،
0: بطاقة تعريف بضيفنا الكريم، تفضل.
1: عندما تحدثت في التقديم عن تعدد الخبرات كان لازم علي أن أوضح لماذا. ففي الإعدادي حباني الله بعم بصير، ونحن في المغرب لا نقول كفيف وإنما نقول بصير.
0: جميل.
1: رأفة بما حتى لا نجرحه أكثر، فنقول دار البصرة، دار المبصرين حيث يسكنون. فتزامنت أن الإعدادية التي أدرس فيها بجنب دار المبصرين حيث عمي يسكن، وعمي دخل من البادية لكي يسكن ويدرس مع الطلبة.
0: الله.
1: فكان سكن للطلبة، فكان يقول لي عندما تخرج من الدرس تعال اقرأ الكتاب.
0: الله.
1: فتصور معي عندما بدأت المحطة معه بدأ كل المبصرين يقولون والله سعيد أرجوك لازم نعمل برنامج لكي تقرأ لنا بعض الكتب. فبالصدفة أستاذ محمد وجدت نفسي أقرأ لعلم الاجتماع، للفلسفة، للنحو، لسيبويه، للعروض، للزحافات والعلل بطيها وخبنها وكفها وإدمارها، فالتاريخ، الجغرافيا، الأصول، الفقه، التربية الإسلامية، تفسير القرآن، تفسير الحديث. فكنت أنا العين التي تقرأ لأكثر من 40 طالب كفيف.
0: الله، هذه الملكات
1: ورطني ورطني مستقبلا حتى مع أساسيدتي. عندما كان الأستاذ يلقي درسا كنت أعلق فرحان جذلان، لكن كنت أخلق مشكلة للأساسيدة، يقول لي سعيد اسكت، لماذا أنت تسبق؟ فعندما أشرح لهم يقول لي خلاص، بمعنى أنت لا تتحدث ولكن اسكت، خلينا لأن الدرس لم نصل إليه فأنت لا يمكن أن تسبق الأحداث.
0: ورطق ولكن ورثك. صحيح. بالمقابل يعني هذه الملكات، فاس.
1: صحيح.
0: هذه المدينة المحملة بالتاريخ، بالروح، بالعمارة والمعرفة، كيف صنعت فاس شخصية سعيد العفاس الأولى؟ ما الذي منحتك إياه هذه المدينة قبل الدراسة، قبل الشهادات، قبل كل هذه المهن التي انتهتها؟
1: فاس أستاذ محمد، وأتمنى لك أن تزورها بعين الإعلامي وليس بعين المواطن العادي. عندما تدخل فاس، وعندما تتربى فاس، وعندما تتربى مع الزليج المغربي ومع الأصول ومع البئر ومع الحديقة.
0: يعني الزليج المغربي بس؟
1: الزليج هو كما تقول أنتم هنا الكراميكا.
0: الكراميكا.
1: هذا النوع من الفسيفساء، هذا الذي يرى في الصورة في الخلفية.
0: نعم.
1: فعندما تتربى مع هذا الزليج وكل قطعة صغيرة تكمل القطعة اللي جنبها لكي تعطيك مشهدا كليا، بمعنى هذا أنه يعطيك أنك تدخل من الجزء الصغير لكي تفهم الجزء الكلي بما يسمى بالنظرية الجالستاتية، فهذا المعنى يعطيك التصور. ثانيا، أن فاس هي عبارة على جامعة مفتوحة. تصور قد تجد الخراز والدراز والحمال والحداد يعرف في الدين، يعرفوا في الفقه، يعرفوا في اللغة، يعرفوا في مسارات التفسير. لماذا؟ لأنه عندما ينتهي من ورشة عمله كصانع تقليدي أمي بين قوسين لا يعرف القراءة والكتابة، يدخل إلى جامع القروين ويجد كراسي علمية،
0: الله.
1: يقعد إلى جنب الطلبة الذين يدرسون في جامع القروين ويسمع. لذلك وأنت تحب الأمثال المغربية، عندما نريد أن نحط من قيمة أحد فنقول له أنت ما سامع ما دخل الجامع، ما قاري ما سامع ما دخل الجامع، يعني لم تقرأ ولم تدرس ولم تدخل المسجد، ونقصد القروين الجامع. بمعنى أنه كل واحد لم يتعلم القراءة والكتابة، لكنه عندما يدخل إلى جامعة القرويين ويستمع إلى الدروس يصبح بقدرة الاستماع إلى رجل عالم. وما أكثر العلماء الذين تخرجوا من جامعة القرويين بالسماع. وأنا عندما كنت صحفيا في إذاعة فاس الجهوية بالمغرب عملت حوارا مع رجل حفظ القرآن بالسماع.
0: الله.
1: ما معنى السماع؟ بأنه بعد الفجر، بعد صلاة الفجر يكون هناك حزبين يقرأ بالجماعة، فهو كان يسمع. بعد الظهر يقرأ حزبين، قبل المغرب يقرأ حزبين. فتصور أن كل تتكرر قراءة الحزبين ثلاث مرات في اليوم، هو بالنسبة له كانت هذه مدرسة قراءاتية وفهمية لكي يفهم ويقرأ. فتصور معي أنني تربيت مع المكفوفين مع الكتب، وعندما أخرج للشارع أجد يعني أدنى الناس وأضعفهم يتحدث في اللغة ويشرح لي ما معنى قل هو الله أحد، ويشرح لي الحمد لله رب العالمين. وما أكثر الناس الآن عندما يقول لك أنا مسلم وأعرف الدين وتسأله ما معنى النفاثات في العقد يفتح فهمه ثاغرا ولا يفهم.
0: صحيح.
1: يقول لك، وهي من أبسط الصور التي نحفظها.
0: صحيح.
1: عندما تقول له طيب أنت مسلم أنت كذا، لماذا ما معنى النفاثات في العقد؟ ما معنى دعهم في غيهم يعمهون؟ ما معنى حتى أستاذ محمد، أنا عندما جيت هون للبلد فسمعت لي مسبية تقول العمى. صحيح. فعندما فحص في الجدر اللغوي وأنا مهتم بهذا الأشياء وجدت أن لا نقصد بها العمى بالعمى العين، وإنما العمه ومذكورة في القرآن، دعوهم في غيهم يعمهون. والعمى هو أن تتخبط ولا تدري أين تمشي.
0: الله الله.
1: فهذه المسبية نقول العمى، لكن نحن
0: نربطها
1: مسحنا لها ونطقناها بالعمى.
0: صحيح.
1: ولكن هي في الأصل العمى هو أتقع من العمى.
0: يا سلام.
1: عندما تعمل القلوب التي في الصدور.
0: يعني يطول الحديث في هذه التفاصيل الجميلة، ولكن أذهب معك إلى المدرسة للفنون التشكيلية في الدار البيضاء، ثم إلى الأدب العربي والفلسفة وعلم الاجتماع. كيف التقت هذه العوالم في داخلك؟ العين التي ترى، العقل الذي يحلل، واللغة التي تصاغ تحديدا. صحيح. وكيف أثرت على من هو سعيد العفاسي اليوم؟
1: صحيح. أولا قبل أما ألجأ إلى دار المبصرين أنا كنت أحاول أرسم على الطاولات، على الدفتر، على الكتاب، ويا ما ضربني المعلمين. لماذا؟ عندما يقولوا لي اقرأ في الكتاب أكون أنا قد رسمت على الكتابة، فلا أعرف ما معنى الحرف الذي أنا شطفت عليه بالأقلام الملونة. فيجي يقول لي لماذا لا تقرأ؟ كنت أقول له أستاذ والله أنا رسمت على يضربني. يقول لي ما سعيد لا تعيد هذه الأمور. فبل بدأت عندي ملاكة الرسم. فعندما وصلت إلى مرحلة معينة قلت أنا لازم أدرس الفنون التشكيلية، وما كنت أدري ما معنى الفنون التشكيلية، حتى والدي رحمه الله قال لي إذا كنت تريد أن تقرأ أو تدرس مثل أيها الناس فمرحبا بك، كنت تريد أن تريد صباغا دهانا فأنا أرفع يدي معا. فقلت أنا لازم أتبع قلبي ولازم أتبع إشارات الخط، فذهبت إلى المدرسة التقنية للفنون التشكيلية.

0: لي وقضيت هناك 3 سنوات فهمت ما معنى التشكيل ما معنى الرسم، وبدأت أفرق ما بين الرسم والتشكيل ومدارسه إلى غير ذلك. بالإضافة
1: وحتى أنك كتبت عنه
0: طبعا
1: النقد التشكيلي في المغرب،
0: إضاءات في الفن التشكيلي، كتبت التفكير بالعين وهو إهداء للمبصرين الذين علموني كيف أرى وكيف أبصر وكنت أعمى.
1: لا لافتة جدا هذه العبارة التفكير بالعين، يعني كيف يمكن العين أن تفكر؟ ما الذي يراه الفنان في هذا أو الناقد في اللوحة ولا يراه المتلقي
0: صحيح.
1: العادي
0: نفس الشيء عندما التقطتها من المبصرين، عندما أقول له هذه تفاحة، وتصور معي أستاذ محمد هو لم يرى هذه التفاحة، إذا أعطيته فأرا وقلت له هذه التفاحة سيسميها تفاحة مدى حياته. فأنا عندما آتي من للتأويل وأقول لازم أدخل في تفاصيل هذه الكلمة أو تفاصيل هذا اللون أو تفاصيل هذا الشكل، عندما أدخل في تفاصيله أتعدى معنى أن تكون تفاحة أو أن يكون فأرا أو طاولة أو ميكروفون أو تليفون، أدخل إلى تفاصيله أعمق وأبحث في تفاصيله الدقيقة لكي أستنبط المعنى الخارج عن المألوف. التفاحة كلنا نعرف، ممكن واحد تعطيه تفاحة يلامسها يتغزل فيها يعطيها قيمة يحطها كمنظر، ممكن تعطيها الواحد يأكلها، ممكن تعطيها الواحد يقول له والله هذه جميلة سأخذها لابني، كل واحد عنده تصرفاته مع هذه ولكن أنا كنت أدخل في تفاصيل هذا الشيء المسمى قطعة معينة. لماذا؟ لأن المكفوفين المبصرين علموني أن لا أستسلم للكلمة ولا أستسلم للصورة. حتى مثلا وأنا حتى نسوسع في الموضوع، أستاذ محمد أعوذ بالله من كلمة، أنا من الأوائل اللي دخلت إلى السينما في المغرب وكنا نحجز مقعدين في فوق للسينما، وكنت أشرح للمبصرين الفيلم وكثيرا ما كانوا الناس يضربونني يقولوا لي اسكت لازم نسمع لازم، وأنا كنت لازم أشرح للمكفوفين. دخل البطل يحمل عصا فيه شرر، شعره منفوش كذا، وأعطي تفاصيل. وعندما أخرج أجد المكفوفين يعطوني تفاصيل الفيلم ومبسوطين وعارفين ما معنى القصة وين وصل البطل، حتى أصف لهم جمال البطلة برشاقتها بمكياجها وعندما أشرح أجد بأنهم قلوبهم تتهفهف تريد أن تفهم أكثر. فهذه التفاصيل على فكرة بعد مرور سنوات وسنوات في مهرجان مراكش الدولي للسينما عملوا جلسة أو غرفة قاعة من أجل المكفوفين، كنت أنا سبقتهم في الثمانينات
1: الله.
0: وهذه الفكرة هي التي
1: نفس الفكرة التي
0: هو أنه يدخل مجموعة من المكفوفين لقاعة يكون فيلم معروض، ولكن الصوت يحكي ما موجود في الصورة بتفاصيلها. هناك سعيد واقف مع سلوم حداد بشعر منفوش بزليج مغربي في الوراء كيشوفوا في الكاميرا كذا، فهالتفاصيل هي تروى. عندما يخرج المكفوف يكون عنده كون فكرة في السيناريو، في الديكور، في السينوغرافية، في الكاميرا، حتى تحرك الكاميرا، تعدد الكاميرا، الترافلينج، مشات بالزوم، مشات بال
1: حتى العناصر الصغيرة اللي هي يعني لها رمزيتها في السينما كانت تشرح
0: صحيح.
1: من أجل أن يعني وأنت تحدثت عن هذه الصورة التي تعرض هنا في الاستوديو، الأستاذ سعيد العفاسي بجانب الفنان الكبير سلوم حداد. وإحنا هنا رحنا على موضوع آخر ولكن يجب أن نذهب
0: صحيح.
1: إليه. شاركت في عدة أعمال درامية وكذلك سينمائية فنية، ملوك الطوائف والظاهر بيبرز وغيرها،
0: مرابطون الأندلس.
1: نعم. يلا احكي لنا عن هذا الرحلة.
0: رحلتي كما قلت لك، هذا التنوع الذي خلق لي بلبلة في رأسي، وخلق لي حتى في الجامعة خلق لي مجموعة من المطبات التي كانت مثارة أسئلة. أنا في الجامعة يمكن 4 سنوات ولكن دخلت الجامعة يمكن محسوب أكثر من 40 مرة بس فقط، لأنني كنت الدروس التي سأتلقاها عرفتها وأنا في الإعدادي وأنا في الثانوي، فما حاجتي إلى أنني أدخل إلى مقاعد الدرس صدقا والله. وكانت نتيجة بميزة حسن جدا يعني، ما هذا الحمد لله أنه. فعندما كنت أتعب من فن معين ومتعدد الفنون المسرح، السينما، الرسم، الخط.

0: الشعر الفنون التشكيلية، كنت عندما أتعب من فن ألتجأ إلى فن، ولكن ولا مرة أنني التجأت إلى المسرح كملاذ من أجل إبراز قدراتي. المسرح كان دائما يأتيني لا أقول بالصدفة لأن كل شيء مقدر، ولكن كان يأتيني بمحض ضدا عن إرادتي. مثلا بسلوم حداد، أنا كنت في هذا المسلسل أنا كنت مشرف على الكاستينج، على اختيار الممثلين من ضمن الطاقم، فقال لي واحد منهم سامي، قال لي سعيد شكلك أندلسي، لماذا لا تقوم بالدور؟ قلت له والله لم يعرض علي أحد. قال لي خلاص عندك دور ثاني.
1: فوجدت
0: نفسي بالصدفة أنني داخل ربع قرطبة في في في في المسلسل الآخر، كمان في المسلسل الثاني في الفيلم، حتى من غرائب الأشياء اللي وقعت في فيلم العالمين، وهذا صورناه بمنطقة الصحراء الشرقية المغربية، قضينا هناك 7 أشهر بالتصوير.
1: أوه.
0: 7 أشهر بالتصوير، وأنا ذهبت ك فيجيرون، يعني وجه ليس ممثل. فعندما دخلت إلى هناك من تعدد مواهبي، أنني كنت أسأل لماذا تعمل في المكياج هذه الضربة، لماذا هالجرحك، كيف عملتها، وروني. فعندما قلت لهم أنا هذا الشيء ممكن أعمله بدون ما ألجأ إلى هذا المكياج المتطور، فعندما عملت حركة معينة بالمحارم وباللون الأحمر، قالوا لماذا تفعل هنا؟ قلت لهم أنا في الكاستينج، أنا من الفيجيرون، يعني من الكومبارس. فقالوا لي لا، انت لازم تأتي المكتب الديكور. فدخلت اني اشتغل في الديكور، ومن بعد اخذوني انني اخذت لقطه انني ممثل في فيلم العالمين. هذا فيلم انتاج ايطالي ضخم، وعلى فكره ونحن نشتغل في الاسبوع الرابع بيع الفيلم، كان قد بيع. من اكبر الناس في السينما في ايطاليا كان شخصين، الحكومة الإيطالية لا تسمح لهم بالإقامة في نفس الفندق، ولا بالذهاب في نفس السيارة، ولا في الذهاب بنفس الطيارة. لماذا؟ لأنه يقول لهم إذا مات أحد يضل واحد، ما تموت اثنين في محرم هذا. فكان عندهم هذا القيمة التجارية. فهذا الشيء هو الذي جعلني أقتحم هذه العوالم، وجدت فيها متعة. حتى
1: وكذلك التعرف إلى أشخاص كسلوم حداد، وكذلك العمل مع المخرج الكبير
0: حاتم علي رحمه الله. وشيخهم نجدة إسماعيل أنزور.
1: صحيح.
0: أنا لا أنسى هذا الرجل.
1: صحيح.
0: يعني من ضمن الناس الذين أثروا فيه، وهذا عبد الرحمن
1: الرشي
0: وخالد هذا اللي سوري جف مسلسل اسمه خالد، رشيد عساف
1: طبعا، رشيد عساف الكبير، رشيد عساف
0: يا رجل من اجمل الناس في التشخيص والاداء ومخارج اللغه.
1: صحيح.
0: فتصور معي اننا
1: هذا يعني اللقاء بهؤلاء العمالقه سواء في الاخراج وفي التمثيل كذلك يثري مسيره اي فنان، حتى لو كان يعني يمثل بفترات متباعده.
0: صحيح.
1: سعيد. صحيح. كيف كانت التجربه مع حاتم علي، مع رشيد عساف، مع عبد الرحمن الرشي وسلوم حداد وكل هذه الاسماء الكبيره؟
0: اولا كان بالنسبه الي انني عندما كانوا يمثلون بفاس وإقامتهم بفاس، أولا كنت أنا المرشد المرشد التاريخي للمدينة. في نفس الوقت كنت بعض المرات أتصيد المواقع حيث يمكن أن يعملون التصوير، ويسألونني نريد محل معين بمواصفات كذا فكذا، فأقترح لهم 4 أمكنة، فكان يقولوا لي حتى الناس اللي مشتغلين في السينما عرفوا هذه الأمكنة، لأنهم لا يعرفون الأماكن عن عمق. لماذا؟ لأنني أستاذ محمد كان عندي برنامج اسمه ذاكرة مكان، وحفرت في مدينة فاس حجرا بحجر، بابا بباب، دارا بدار، لماذا سميت كذا، لماذا سميت مثلا مسجد البارين، وهذه على فكرة هذه مسألة مهمة، حتى أهل فاس كانوا لا يعرفون معنى، كانوا يسمى مسجد البارين باللام،
1: البارين
0: وهي في الأصل كانت اسمها جامع أو مسجد النبارين بالنون. ونبر ينبر، وأن عندما كان الشخص عنده بنت أو ولد وتأخر في الزواج كان يأتي إلى هذا المسجد ويقول لهم أرجوكم نبرون لابني أو لابنتي، يعني اسألوا الناس هل لهم رجل يريد أن تزوج أو بنت تريد أن تتزوج، فأنا لدي ولد أو بنت فنبروني عنها، فسمي بمسجد النبارين.
1: الله جميل.
0: معنى هذا الحفر في التاريخ

0: جعلني أقترب إلى هؤلاء الأشخاص، لا أقترب كدوات، وإنما كنت أقترب كاندهاش لمدينة فاس، الاندهاش لتاريخها لعمقها لحضارتها.
1: وهذا ينم عن انتماء كذلك لهذه المدينة ولتاريخها. ويعني صحيح. نحن تحدثنا إليك هنا قبل فترة في كل ما يتعلق بالعادات والتقاليد المتعلقة بالعيد كما صحيح. تذكر وتحدثنا عن صحيح وتحدثنا عن مدينة فاس تحديدا. يعني أستاذ سعيد، أذهب معك إلى محور كل ما يتعلق بهذا النقد الذي يحتاج إلى مسافة وتأمل. تحدثنا عن المسرح وعن الدراما الذي يحتاج جسد وصوت وحضور مباشر، ولكن الحاجة إلى المسافة والتأمل، كيف عشت هذا الانتقال، دعنا نسميه ما بين المشاركة في هذه الأعمال إلى أن تتحول إلى ناقد لأعمال كذلك درامية ومسرحية؟ لا،
0: هل تصدق أن المبصرين هم الذين زرعوا في مبدأ النقد؟ لماذا؟ عندما أنقل لهم صورة كانوا دائما يتساءلون ولماذا؟
1: تركيز بالتفاصيل.
0: فأنا ما عندما أشاهد صورة أو أحضر لمسرحية أنا لا أنظر بعين واحدة، أنا لا أنظر بعين ثالثة، أنا لا أنظر بعين سابعة، أنا كل جوارحي وكل جسدي حتى أي يدي في بعض المرات ترى، وأنفي يرى وعيني تشم وأذني تتذوق وفمي يسمع. فهذه الأشياء هي اللي جعلتني أمارس النقد رغما عن أنفي، المريض رغما عنه، كيف في مسرحية شكسبير.
1: صحيح.
0: وأعتقد أنك مثلت في مسرحية اسمها المريض الوهمي.
1: المريض الوهمي صحيح.
0: فوجدت نفسي أمارس النقد بطريقة مختلفة. أنا لا أهادن عندما أشاهد مسرحية، أنا لا أنظر إلى المسرحية كيف جسد محمد شخصيته أو دبرها، أنا أدخل في تفاصيل علاقته شخصيته مع شخصية الآخر، مع قطعة الديكور، مع الإضاءة، مع اللون، مع السينوغرافيا، لكي تكتمل لدي الصورة. فهذا الدخول في القراءة، للأسف أنا استعدت عن كلمة النقد بكلمة قراءة، لأنه إذا كتبت نقد في مسرحية فلان من أول عنوان الناس كيقولوا ماذا يريد هذا أن ينتقدنا، كلمة نقد أصبحت قدحية.
1: صحيح.
0: فعوضتها بكلمة قراءة. وما سمي نقدا إلا لأنه مثل النقد العملة، لأنها لازمها من الضرب والسك كثير من الوقت لكي تصبح نقدا.
1: عظيم.
0: وتداولها من يد إلى يد تصبح نقدا. فالنقد جاء من هذا الأمر. بالتالي هذه القراءة هي اللي جعلتني لا أهادن أبدا. حتى عندما أكتب نقدا على مسرحية أو فيلما أو كتابا.
1: وتكتب الآن مع المسرح العربي؟
0: طبعا، من المسرح العربي في أم الفحم دخلت أول مرة دراماتورج عربي يوظف شخص في الدراماتورجيا، وهذا فخر بالنسبة لي ولمساري.
1: ولنا كذلك، ولنا وبدون شك للمسرح العربي.
0: لكن ما لاحظت أستاذ محمد هو أنني عندما وأرجو أن يكون بردا وسلاما على كل المسرحيين والفنانين، وأن عندما يحضرون للمسرحية لا يكتبون عن المسرحية، عندما يحضرون لمعرض فني لا يكتبون عن المعرض الفني. وكم من شاعر حضر، وكم من قاص حضر، وكم من روائي حضر، وكم من أدعياء النقد حضروا، لكنهم لا يكتبون. لماذا؟ لأنهم يريدون المجاملة. الفنان الحق هو الذي لا يستسلم لكلمة ما شاء الله عليك كنت فنانا مبدعا. أنا لا أريد سماع هذا الكلام.
1: صحيح.
0: أنا إذا قلت هذا الكلام لمحمد أبو العز بصفته ممثلا، أنا أقذفه بالنار والحجارة وأغشه غشا. علي أن أدخل إلى تفاصيل الشخصية وأقول له كان عليك أن تعمل كذا وأن تعمل كذا.
1: صحيح.
0: الكمال غير موجود عند الإنسان وعلى المسرح وعلى الفن.
1: نعم.
0: من يريد أن يمارس الفن والإبداع لا يريد أن يتحدث عن الكمال إلا توجد كلمة حتى.
1: صحيح.
0: أو إن، وإن فعلت ولكن ضرورة أن تجد مهما كتبت.
1: في الحديث عن لكن، يعني كم هو ممتع هذا الحديث، ولكن الوقت يتسارع جدا يعني للأسف، يعني وكأنها دقيقتان مرتا. أستاذ سعيد، يعني ننحرف قليلا عن المسار، هناك أسئلة عديدة تصل الآن لمن يستمع إلينا.
0: مرحبا.
1: يعني أنتم حضرتم الأستاذ سعيد من المغرب مباشرة

0: لكم في الاستوديو. هاي الجزئية ما حكينا عنها، أين هو، أين يسكن الآن أستاذ سعيد، وكيف حضر إلى البلاد؟
1: أنا أسكن الآن بمدينة كفر قرع، ومن ألطاف الله تعالى أنني كنت مديرا لمهرجان الدولي للفنون التشكيلية بفاس لمدة 16 سنة في 2010-2011 في العز ما يسمى بين قوسين الربيع العربي، ولست متفقا هذا الجحيم العربي. جاءتني طلب المشاركة من البلاد.
0: من البلاد
1: راني عقل لم أكن أعرف، فقدمت المشروع كامل وأعجبت برسمها وبفنها، وقلت أنا سأقدم في الوزارة الخارجية، إن أعطتني التأشيرة فهو ذاك، ما أعطتني أنا بذلت مجهود. خرجت التأشيرة وجاءت راني عقل للمهرجان، وصار اللي صار وتزوجنا. فصادف في نفسها شيء وصادف في نفسي شيء، فكان هذا، وأنا بصراحة أعجبت بها بأسلوبها بفنها برقيها بسمومها.
0: يعني الإعجاب في البداية كان من منظور فني، وهذا هذا شيء أساسي
1: بأخذنا لكل شخصيتها أكثر. فبهذه الخطوة أنا جئت إلى البلاد، وكثيرا ما سئلت كيف جئت إلى البلاد فأقول لهم جئت في الطيارة.
0: أستاذ سعيد، بفقرتنا الأخيرة إحنا نذهب إلى فقرة بكلمة، أسألك سؤالا وتجيب لي بكلمة واحدة. فاس،
1: بكلمة فاس،
0: بكلمة
1: فاس،
0: العظمة فاس. اللوحة،
1: اللوحة هي أن تنظر بكل جوارحك فيها.
0: جميل جميل جميل. المسرح،
1: المسرح خطاب لتغذية الروح قبل تغذية العقل.
0: الله. أكثر لون يشبه سعيد العفواسي،
1: الأزرق الداكن.
0: فنان لا ينسى،
1: فنان لا ينسى سأقول لك محمد بن كيران، مغربي فاسي مفتش مادة الفنون التشكيلية، أثر في كثيرا وغير مفاهيم تفكيري للفنون التشكيلية.
0: الله الله الله. كلمة يخاف منها سعيد العفاسي؟
1: الصمت.
0: الصمت. المستقبل،
1: المستقبل أقول لك أنا متفائل لكن الجو غائم.
0: المنتخب المغربي.
1: أنا تأخرت في الخروج من البيت لأنني كنت أشاهد الجزائر.
0: الجزائر.
1: وتأسفت لأن الجزائر خسرت بهذه الطريقة وبهذا اللعب. لماذا تأسفت؟ لأنه كل الثقل الآن وقع على كتف المغرب.
0: المغرب ومصر كذلك.
1: طبعا أنا فتأسفت، ولكن المغرب اليوم كنا نشاهد مباريات المنتخب المغربي في السابق ونحن نأمل ألا نخسر في الدقيقة الأخيرة، وكنا نخسر في الدقيقة الأخيرة. الآن أصبحنا نشاهد مباراة القدم ونربح في الدقيقة الأخيرة.
0: أنا في إحدى المباريات في مونديال السابق 2022 شاهدتها أنا وياك، متذكر؟
1: صحيح.
0: وكانت أفراح. أنا ولا مرة شفت حالي ولا شفتك في هذا.
1: صحيح.
0: يعني بعدنا عن كل القيود اللي تقيدنا بشكل.
1: أستاذ محمد، أنت لا تدرك، أو معذرة على الكلمة، أنت لا تدرك معنى أن يرفع علم بلدك وأنت في بلد ثاني.
0: أنا لا أدرك.
1: أنا أنا أنا أنا أنا في بعض المرات، في بعض المرات عندما أرى العلم أو أسمع كلمة فاس دموعي
0: وصلني الآن، يعني
1: دموعي تفر من رأسي وتريد أن تخرج، أن تعبر على هذه الفرحة، على هذا الشوق، على هذا الحب. المغرب ليس بلد لأنه كلمة، المغرب هو ثقافة، هو وسيما عندما دخلت أنا في تفاصيل تاريخه، أنا أحببت بلدي وأحببت فاس من أجل تاريخ العظام. عندما كانت أوروبا لا تمتلك مرحادا، كانت بفاس حماما للاستحمام للجسم. عندما كانت الجهالة الجهلاء في أوروبا الآن التي هي متقدمة، كان المغرب بائع القزبر والبقدونس يشرح القرآن.
0: ديما مغرب،
1: ديما مغرب.
0: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك أستاذ سعيد العفاسي.

0: هذه القصة، هذه التجربة التي تقول أنه الثقافة ليست خط واحد، يمكن للإنسان أن يرى العالم بعين الفنان، يفككه بعقل الناقد، ينقله بصوت الصحفي. شكرا لهذا الحضور المتعدد ونورتنا، يعني أقل ما يقال نورتنا في استديوهات
1: راديو. أنا أشكر لك هذه الالتفاتة، وأنا أعرف طيبة قلبك وعريكتك، فشاكر لك هذا
0: فخور
1: اللقاء.
0: فخور فخور بك، فخور بهذا الحضور جدا.
1: شكرا جزيلا لكل طاقم راديو الناس،
0: شكرا جزيلا
1: وكل جنود الخفاء، وبارك الله فيكم وإلى الأمام دائما.
0: شكرا جزيلا أستاذ سعيد العفاسي، شكرا شكرا لك عن جد، شكرا من قلبي. فاصل ونعود لمتابعة اليوم السادس.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
3: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
5: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب19.90 شيكل، أرز ياسمين شقعة 5 كيلو الواحد ب24.90 شيكل، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب13.90 شيكل، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب17.90 شيكل، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
8: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان.
9: البستان، سفرتكم دائمة.
10: مرحبا، معكو دكتور فيكتور عبدو المختص بطب الأطفال. ابنكو أو بنتكو حركتهن ما بتهدى، بنسوا أغراضهن، بيقاطعوا بالكلام، أو دائما سرحانين بعالمهن الخاص، بنتقلوا من مهمة لمهمة وما بيخلصوها للآخر. المعلمة كل وقت بتحكي لكو أنه بضل سرحان. قبل ما نلومهن أو نقول عنهن مهملين، لازم نعرف أنه هاي العلامات ممكن تكون علامات ADHD، يعني اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة. الموضوع مش قلة مسؤولية، إنما صعوبة بواجهها دماغهن بتنظيم الأولويات والتحكم الاندفاعي. إذا كانت حركتهن الزايدة بتأثر على يومهن تطورهن، التقييم المهني عند طبيب أعصاب الأطفال هو الحل. التشخيص المبكر اليوم بيصنع فرق كبير بمستقبل طفلك بكرة.
11: المركز الطبي مدها جليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 04-65-00065. مقدم من قبل مركز مدها جليل في نوفا جليل وراديو الناس.
12: اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.
13: أربعون وثلاثون دقيقة بعد 9، عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس. يوم أمس كنا قد بدأنا بطرح موضوع، ولكن للأسف يعني الخلل التقني الذي كان حال دون مواصلة أو حتى بدء هذه المداخلة، ولأهميتها نعيد الحديث بها مرة أخرى. وزارة الصحة أعلنت نتائج قرعة توزيع أطباء الامتياز لخريجي الطب في الخارج مع معطى لافت. للمرة الأولى يفوق عدد خريجي المؤسسات المعترف بها عدد خريجي المؤسسات غير المعترف بها. دكتور نور عبد الهادي شحبري، صباح الخير.
14: صباح الخير محمد، إلى كل جميع المستمعين.
13: لا اليوم سمعينك بشكل ممتاز، الحمد لله.
14: الحمد لله.
13: يعطيك العافية. مديرة الخطة الخماسية لتقليص الفجوات في المجتمع العربي من قبل وزارة الصحة، في البداية ما الذي تعنيه هذه النتائج؟
14: هذه النتائج تعني بال يعني تنقول بالمقولة الأولى إنه مؤسسة صحية تهدف إلى ضمان إنه يكون جميع الأطباء الملتحقين بجهاز الصحة قد تلقوا التدريب الأكاديمي اللي بيستوفي المعايير المهنية والدولية، وهذا الإشي بضمن تقديم رعاية طبية آمنة وعالية الجودة.
13: وإنه المرة الأولى التي يفوق بها عدد خريجي المؤسسات المعترف بها عدد خريجي المؤسسات غير المعترف بها، كذلك هذا أمر لافت. ما الذي يقول عن كل موضوع التراكمية التي حصلت من أجل الوصول إلى هنا؟
14: صحيح. هون بنحكي احنا محمد على اكثر من تنقول معيار او اكثر من سيرورة اللي صارت في وزارة الصحة لحد ما وصلنا لهون. احنا بنعرف انه اليوم في عنا طلاب اللي بتتعلم خارج البلاد وداخل البلاد. اذا احنا بنيجي بنحكي على داخل البلاد حقا كل المؤسسات هاي معترف فيها, هي بتستوفي المعايير العالمية والمعايير الدولية وكمان المعايير الطبية اللي حسب الـ OECD. وفي عنا كمان طلاب اللي بتتعلم خارج البلاد اللي هن بتقسموا لفئتين, طلاب اللي هي بتتعلم خارج البلاد في جامعات معترف فيها, وطلاب اللي بتتعلم في جامعات اللي هي غير معترف فيها واللي احنا عم نشوف انه عددها عم بقل خلال السنوات الاخيره. بس التراكميه اللي صارت انه عدم تنقول اتاحه الفرص الموجودة في الأكاديمية الإسرائيلية على الطلاب للطلاب الموجودة إنه تدخل الجامعات كلياتها, هذا الإشي حقا نقول أدى إلى سفر العديد من الطلاب إلى خارج البلاد.
13: ويعني دكتور نور, عندما نتحدث عن طلاب الطب نتحدث عن انعكاس على الطلاب العرب تحديدا الذين يشكلون نسبة كبيرة من دارسي الطب في الخارج, أليس كذلك؟
14: صحيح حتما. وهون عندنا كمان محمد تحدي اللي لازم احنا نبلش نحكي فيه ولازم كمان نلقي الضوء عليه. طلابنا العرب حقا يعني في عندنا كتير صعوبات عشان يفوتوا على الأكاديمية الإسرائيلية, إن كان كل ما يتعلق في اللغة العبرية, كل ما يتعلق في امتحانات مور ميركام احنا بنسميها, اللي هناك بيكون في مقابلات مهنية من المهنيين لطلابنا وشبابنا اللي مرات بيكونوا بيستصعبوا كيف يعبروا عن الأشياء اللي هن بدهن يعبروا عنها. طبعا في اغلب الاحيان تعال نقول هاي المقابلات بتكونش حساسه ثقافيا, تجرب غير لغه الام, وهناك ممكن يكون في عنا عده اسباب اللي ممكن انه تؤدي انه طلابنا ما يمرقوا هاي المقابلات وما يقبلوش طب في البلاد. بالاضافه لهيك بدناش ننسى كمان انه احنا كمان بنخلص صف 12 دغري بدنا نفوت على الاكاديميا, شوي بنكونش كمان جاهزين من ناحيه اجتماعيه عاطفيه احنا بنسميها يعني في المعايير, وهذا الاشي كمان بيأثر على تقييم جاهزيه الطلاب على انه يتعلموا طب, لانه احنا بنحكي على مهنه اللي هي مهنه اللي بتتعلق كمان في حياه الانسان وعلاج الانسان. هذا هاي الاشياء وعده اسباب اخرى اللي بتؤدي لطلابنا انه بدهن يوفروا سنين, بدهن يعني تعال نقول يضيعوا سنين كمان انه في في في في التجربه بالقبول هنا, بيطلعوا طلابنا بريت البلاد. مهم جدا محمد هون ننوه على شغله جدا مهمه, وانا هون بتوجه لاولاد مجتمعي ينتبهوا لهي الشغله. في جامعات معترف فيها في دوله اسرائيل على انه هي بتقدر انه تدرب اطباء ويرجعوا على حسب المعايير ويعملوا امتحان الدوله وياخذوا الترخيص. في جامعات من 2019 بلشت تنلغى من ناحية الاعتراف فيها, وهناك احنا انا شخصا كيف بقولها ومهنيا بوصي وعن جد رجاء يعني انه كل الطلاب قبل ما تطلع لبرا تفحص اذا الجامعات اللي رايحين عليها ما اعترف فيها او لا. لانه بعد 2019 وبعد الغاء اعتراف العديد من الجامعات احنا اليوم بنواجه صعوبات انه طلابنا او انه تقدرش انها تفوت على امتحان الترخيص, لانه احنا كمان بناخذ مسؤولية كوزارة, وانا كمان بشكل يعني مباشر موجودة في الوزارة وبحكي على هذا الموضوع انه الاشخاص ما سمعوش في الغاء الاعتراف او انه ما وصلش الغاء الاعتراف كافي للمجتمع العربي, ولكن مهم جدا احنا نفحص قبل ما نطلع هل الجامعة معترف فيها او لا. لانه اليوم الوزارة بتيجي بتقول انا ما بقيم الطبيب كطبيب, انا ما بقيم الانسان كانسان اذا هو

0: الأخير دعني دعيني أقول، كيف تضمن الوزارة أنه هذا الإصلاح ما تسميه لا يتحول إلى حاجز اجتماعي اقتصادي أمام طلاب تحديدا عرب ما لقيوا مقاعد كافية في البلاد؟
1: هاي وظيفتنا بالضبط محمد، احنا كمتخذين قرار عرب موجودين في قلب الوزارة، انه احنا كمان نكون كل الوقت شايفين مجتمعنا وحاطينه قدام عينينا. مجبورة اقول انه في خلال السنوات الاخيرة كان في 800 مقعد اللي هو مخصص للطب في دولة اسرائيل، اليوم بس هاي السنة يعني مش اليوم هاي السنة ارتفع عدد المقاعد ل 1400 طالب. المفروض انه من نسبة الطلاب العرب من هاي المقاعد تكون على الاقل نفس نسبتنا في المجتمع الاسرائيلي اللي هو 20%. حاليا احنا مش واصلين هاي النسبة، وانا بحكيها بشكل يعني واضح وفي الشونة، الشفافية هي اهم معيار لثقة الجمهور. احنا بعدنا مش واصلين لنسبتنا في المقاعد الاسرائيلية. السنة الجاي والسنين الجاي من 1400 مقعد بالاكاديمية الاسرائيلية رح ينرفع كمان عدد المقاعد الطب المخصصة للطب ل 1700. وظيفتنا احنا انه احنا كل الوقت ننتبه انه عن جد نكون احنا نشتغل عشان نسبة مجتمعنا في المقاعد المعترف فيها على الأقل تكون نسبة طلابنا العرب ملائمة لنسبة وجودنا في المجتمع وأكثر. أنا مجبورة أقول لك أنه في الضواحي يعني في الشمال وفي الجنوب إحنا أكثر من 20%، إحنا أكثر بالشمال إحنا أكثر من 60%، بالجنوب إحنا أكثر من 30%.
0: مهم جدا دكتور نور، وكما ذكرت يعني وأعتذر عن المقاطعة، ولكن كما ذكرت هناك الكثير من التفاصيل التي يجب أن نتحدث بها عن هذه المعايير وكذلك المعايير المناطقية والنسب وما إلى ذلك هذه الخطط، ولعل هذا الأمر يكون باستضافة طويلة هنا في الاستوديو في حلقة قادمة. بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعطيات اللافتة، ويعطيكم العافية على جهودكم وهذه المحاولات. دكتور نور عبد الهادي شحبري، مديرة الخطة الخماسية لتقليص الفجوات في المجتمع العربي من قبل وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.
1: يعطيك العافية.
0: فاصل ونعود لمتابعة اليوم السادس.

0: هاد جول. مونديال 2026 السنة كل البلد لعبة. فوتوا على تطبيق هاد وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية. تابع لشروط الحملة.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكول طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامة تشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل.
3: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجعوا بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
4: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيف تابوزينا 1.5 لتر، الثلاثة ب15.90 شيكل. كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر، الواحد ب9.90 شيكل. شامبو أو مطر كيف 700 مل، الواحد ب7.90 شيكل. ورق تواليت شمورات تيفا 32 لفة، الواحد ب17.90 شيكل. قهوة مع هيل التاج 900 جرام، الواحد ب39.90 شيكل فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
7: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة.

0: لذلك هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
3: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى، في البيت وكل مكان
4: البستان، سفرتكم دائماً.

0: اليوم السادس مع محمد أبو العز محمد.
1: سبع واربعون دقيقة بعد التاسع عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس. نستذكر اليوم الكاتب والصحفي والفنان أحمد سليم محميد الحاج أبو بلال، رجل أحب العربية، دافع عنها، كتب، دقق، مثل وترك أثرا في الصحافة، في الثقافة، في العمل المجتمعي في أم الفحم وفي الداخل. أقول صباح الخير أستاذ بلال أحمد سليم نجل المرحومة، ولن أعظم الله أجركم.
2: أجركم من الله عظيم. صباح الخير أخي محمد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
1: يعني تعزينا لكم وتعزينا للمجتمع كافة بهذا الفقد الكبير. بلال كثيرون عرفوا أبا بلال ككاتب صحفي مدقق فنان، لكنك عرفته أبا داخل البيت، كيف كان في حياته اليومية؟
2: أولا أخي محمد أشكرك وأشكر رد الناس على هذه اللفتة الكريمة والاستضافة القيم، فجزاكم الله خير. طبعا احنا وجدنا انفسنا كعائلة المرحوم، ونقصد بالعائلة اولاده اخوانه اولاد اخوته اولاد خواته، نعزي كل من زارنا ونواسيه بدل ان يواسون، وهذا الحمد لله يعني فضل من الله سبحانه وتعالى، فجزى الله خيرا كل من واسانا بكلمة او بدعاء خير الجزاء.
1: امين.
2: الوالد كان انسانا بكل ما تعني الكلمة، كان إنسانا، ما شعرنا يوما أنه والد بل أنه صديق في البيت، كان فعلا صديق، تستطيع أن تتحدث معه في أي موضوع تريده، يحدثنا على قدر عقولنا يعني باختلاف أعمارنا، كنا صغارا كبارا كنا شبابا كنا بناتا، يحدث كل إنسان على قدر عقله، فيفتح معك مجال وأنت صغير في موضوع تستطيع أن تعقله بالقدر الذي يراه مناسبا، ثم تكبر بعض الشيء بعض السنوات تمر عليك ويحدثك بمستوى أعلى بعض الشيء حتى يكون على مستواك، يتنزل إلى المستوى الذي تحدث معه.
1: بلال، إن سألتك يعني عن الصورة الأولى إن سألتك عن الصورة الأولى التي تحب أن يعرفها الناس بعيدا عن المنابر والكتب والصحافة، ما الذي تقول في هذا الشأن؟
2: أنا الآن أحدثك وقد قف شعر بدني، يعني لا أستطيع أن أقول أنه كان أكثر من أنه كان فعلا بمثابة إنسان، يعني بكل ما تعني الكلمة، يعني كان تخلق بأخلاق عجيبة بحمد الله سبحانه وتعالى، كان محبا، كان رؤوفا، عطوفا، كريما، كريم الخلق، لم نجد يوم منه يوما ما يسوء بحمد الله تعالى على ما نعلم يعني. وأنا شهادتي أنت تطلب شهادتي بوالدي، وهذه شهادة مجروحة لأن ابنه محب له، محب له وعاشق له،
1: يعني عطفا على أنك ابنه، وكذلك أنت كنت مرافقا له في الأعمال المختلفة. أخيرا أصدر كتاب بالعربي أهياب، كان حريصا على اللغة العربية، على استبدال الألفاظ الدخيلة ببدائل العربية. كيف عشتم هذا الشغف داخل البيت بلال؟
2: نعم،

0: الوالد انتقل بحياته في كثير من المراحل، منها ما ليس له علاقة بالقلم أبدا، يعني كان يعمل في البناء وكان يعمل بيطريا لما يعني ما يربو على 20 عام أو ما يقارب 20 عام، ولكن في كل هذا الوقت كان مرافقا للقلم، فهو كان شغوف بالعربية، كاتبا للمقالات، مدققا للمقالات، كان كاتبا للشعر، قارئا، وفي نفس الوقت فعلا كان مع انشغاله بالأعمال الدنيوية العادية، ولكن كان حريص على استخدام اللغة العربية بشكل كبير، وكان يحاول إيجاد في العربي أهيب، بالعربي أهيب كان نتيجة يعني عصارة أفكار كيف نستبدل المصطلحات التي دخلت على اللغة العربية أو دخلت على استعمال لغتنا بالذات كفلسطينيين في 48 الذين نواجه يوميا، اللافتات باللغة العبرية في الدوائر الحكومية، قد يستصعب البعض في إيجاد بعض الكلمات باللغة العربية، ليس لأن اللغة العربية فقيرة هذا ما ادعاه، وإنما لأننا كنا لا نستخدم اللغة العربية بالشكل المطلوب أو نحتك باللغة العبرية بشكل أكبر.
1: جميل.
0: وفقط للمعلومات يعني والدي كان ملما باللغة العبرية بشكل يعني لا تقل بكثير عن اللغة العربية، ولم يكن يدعي أنه لا يجب أن نتعلم اللغة العبرية أو اللغة الإنجليزية، بل كان يحث على تعلم اللغات ولكن استخدامها في موضعها، وليس خلط اللغتين ببعض أو استخدام بعض المصطلحات بحجة أنه لا بديل لهذه باللغة العربية.
1: رحمة الله عليه. يعني بلال، بسؤال أخير بعد رحيله قبل أيام، ما الرسالة التي تتمنى أن تبقى من أبي بلال بعد يعني هذا الفقد؟ حب العربية، التواضع، خدمة المجتمع، يعني كل هذه الصفات المتمثلة بشخص واحد رحل عنا.
0: أنا ممكن أنقل ما أوصانا به الوالد. الوالد أوصانا بأن نقيم صلاتنا ونتبع شرع ربنا ما استطعنا، وأن نكون خلوقين مع الناس، أن نعامل الناس بالخلق الحسن، وأن نحذو حذوه، يعني أن نحذو حذوه فيما نستطيع. يعني شهادة بعض الناس قد تكون أكبر من شهادتي، أنا عرفت والدي، بعض الناس عرف والدي قبل ولادتي، فيمكن أن يقولوا أشياء أخرى. سبحان الله.
1: الله يرحمه، رحم الله أحمد سليم بن حميد أبو بلال، هذا الشخص، الرجل الذي ترك وراءه ما هو أبعد من كتاب أو من مقال أو من دور فني، ترك سيرة إنسان كما يعني بدأت حديثك بلال، إنسان أحب اللغة، أحب الناس، وعاش بينهم خفيف الظل، عميق الأثر، حاضر في الذاكرة، وهذه كذلك شهادتي كمن يعرفه بشكل يعني مباشر. شكرا جزيلا لك بلال أحمد سليم.
0: لو ممكن أضيف شيء واحد، قبل وفاة الوالد بيومين طبع له ديوان شعر،
1: نعم،
0: استطعت بإذن الله يعني بحول الله وقوتي جمعه وطبع، ولكن الحمد لله قدر الله سبحانه وتعالى كان سابق ولم يمسك الكتاب، لم يمسك الديوان بيد. إن شاء الله سيكون إعلان الإشهار في قريبا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون أول مدعوين لذلك أو أول حاضرين إن شاء الله نتشرف بذلك.
1: نحن وهذا المنبر كذلك مستعدون لهذا الأمر. بلال، بدي أشكرك جزيل الشكر، ومرة أخرى أعظم الله أجركم. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: كابتن فادي مصطفى، مرحبا. مرحبا،
4: تحياتي محمد ابو العز، تحياتي،
1: اهلا بك، ويعني هذه الانغام تاخذنا الى المباريات القادمه.
4: نعم، ولكن في طبعا عندنا مباريات قمه في الاثاره الليله، مصر مع النمسا، الارجنتين مع الراس الاخضر، كولومبيا مع غانا. يبقى السؤال، مصر الى اين؟ ومصر هل فعلا بامكانها عبور النمسا؟ بعدك من يوم الساعه 9 الكل سيكون على الشاشات في هذه القمه وفي هذه الاثاره. طبعا هناك ترقب للمنتخب المصري، المنتخب المصري يقود المجهز، النمسا فريق يعني ممكن للامانه ممكن على ورق اجتيازه، ومصر طبعا بحاجه لفعل هذا الأمر. الأرجنتين مع الرأس الأخضر
1: طبعا، يعني فادي للتنويه، مصر تلاقي المنتخب الأسترالي
4: استراليا
1: نعم
4: أستراليا النمسا صحيح
1: أستراليا النمسا وأستراليا التي ستلاقي

0: صحيح.
1: الأرجنتين مع الرأس الأخضر، شوف الرأس الأخضر يعني فاقت كل التوقعات يعني، ولكن هناك من يعني أقرأ من الصبح على المسار السهل، وكأنه المسار السهل اللي حظيت فيه الأرجنتين، ولكن كرة القدم محمد ما فيها يعني عتب على لاعب اللي ممكن يخسر مثل ما حصل بالأمس مع كرواتيا. الأرجنتين على الورق على الأقل يجب أن تجتاز اليوم بكل سهولة الرأس الأخضر، ونأخذ مباشرة الرابعة والنصف صباحا قل ما سيشاهد أهل المباراة اعتقادي كولومبيا وغانا، كولومبيا مع الحظوظ الأوفر، ولكن لا يمكن طبعا أن نتجاهل ما حصل بالأمس محمد. الشبكة التواصل تشتعل على تقنية الترنودا، وهي التقنية التي قالت أن الهدف الذي سجلته كرواتيا في الدقيقة 94 بلس تم إلغاؤه. هل فعلا ظلمت كرواتيا أمام البرتغال؟ ولكن تخيل أنه في كرة القدم اليوم يوجد مجسات تقول لك من هو اللاعب الأخير الذي لمس الكرة، فمتنوفيتش هو اللاعب الذي لمس الكرة الرأسية، جاءت من لاعب كرواتيا إلى لاعب كرواتيا، لذلك كان هناك تسلل. مودريتج غاضب من الصباح ويقول لا يعقل أن تتم سرقتنا، ولكن اسمح لي أن أقول شكرا لك مودريتج على حقبة زمنية تمتعنا من هذا اللاعب وتمتعنا
0: من مودريتج. رائع مودريتش. فادي، 5 ثواني بالضبط بين أستراليا ومصر.
1: شوف القلب يقول مصر، بقدر أحكي لك إنه فعلا اليوم الساعة،
0: خلينا على العقل والتوقع. نعم
1: العقل ممكن يعني ممكن اجتياز
0: مصر. إذا الأرجنتين مصر والرأس الأخضر،
1: الأرجنتين
0: وكولومبيا وغانا،
1: وكولومبيا ستفوز على غانا.
0: بدي أشكرك جزيل الشكر كابتن فادي مصطفى، شكرا جزيلا لك. إلى اللقاء، إلى اللقاء، بانتظارنا أمسية كروية إن شاء الله تكون جميلة، وبتوفيق للمنتخب المصري.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
0: بهذا وصلنا إلى ختام برنامج اليوم السادس، أشكركم المستمعين والمستمعات الكرام على حسن المتابعة والاستماع. أشكر طاقم البرنامج الياس مرجي، ماجي علوطي، دان أبو بكر، موسى بصول، وهذه تحياتي محمد أبو العز محميد. كونوا بخير.
4: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز. قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
5: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق وأطلبوا من والت، خاضع لشروط الحملة.
8: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق وأطلبوا من والت، خاضع لشروط الحملة.
9: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
10: زوجية
9: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
11: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت، تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد، زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
12: بتكون انفرتر وبسعر رخيص، بس أمكور
13: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور انفرتر،

الأخبار من راديو الناس وإليكم التفاصيل. قتل شاب وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة خلال شجار شهد إطلاق نار في بلدة حورة في النقب. وذكرت مصادر محلية أن الفرق الطبية أقرت وفاة الشاب بعد نقله بمركبة خاصة إلى أحد المراكز الطبية. أصدرت محكمة الصلح في عكا أمرا يحظر نشر أي من تفاصيل التحقيق في قضية إطلاق النار التي طاولت مسجدا في مدينة شفا عمل قبل يومين. جاء ذلك بعد اعتقال الشرطة المشتبه الرئيس في إطلاق النار في ختام ساعات من عمليات التمشيط والبحث بناء على نشاط مشترك للشرطة وجهاز الأمن العام الشباك. دعت الهيئة الإسلامية المنتخبة في مدينة يافا الساحل إلى المشاركة الجماهيرية الواسعة في المسيرة الاحتجاجية التي تنظم بعد صلاة الجمعة تنديدا باستمرار الجرائم ومطالبة بالعمل على وقفها. وتنطلق المسيرة باتجاه مسجد الجبلي تحت شعار يافا أقوى من العنف والجريمة. وكانت المدينة قد فقدت 3 من أبنائها خلال الأسبوع الأخير في جرائم مختلفة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة صحفية أن طهران وافقت على كل ما طالبته واشنطن خلال المفاوضات. جاءت تصريحات ترامب بعد اختتام جولة من المحادثات الفنية في العاصمة القطرية. وأضاف ترامب أن الحصار الذي فرضته بلاده على مضيق هرمز كان محكما ولم يخترق. كما أكد أن إيران ستستخدم جزءا من أموالها المجمدة لشراء السلع الأساسية من الولايات المتحدة. من جانب آخر، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين تأكيدهم توقعات سابقة لاحتمال استهداف إسرائيل قادة الوفد الإيراني المفاوض الوزير عباس عرقشي ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف خلال المفاوضات التي أجرتها واشنطن مع طهران في أبريل نيسان الماضي. وذكرت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية اهتمت بتحذير الجانب الإيراني من هذا الاحتمال عبر دول خليجية. في أخبار المونديال، ودع المنتخب الجزائري بطولة كأس العالم بعد خسارة أمام المنتخب السويسري بهدفين دون مقابل، فيما تأهل المنتخب البرتغالي لدور ثمن النهائي في مباريات كأس العالم بعد فوزه على المنتخب الكرواتي بهدفين لهدف في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، فيما فاز المنتخب الإسباني على النمسا بثلاثة أهداف نظيفة أهلته لدور ثمن النهائي ليواجه البرتغال يوم الاثنين المقبل على ملعب دالاس. الأحوال الجوية. تسود أجواء حارة في معظم المناطق خلال ساعات النهار وتبقى درجات الحرارة ضمن معدلها السنوي العام. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
1: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفاعمر.
2: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
3: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29 7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
4: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14 7، خاضع لشروط الامتياز.
2: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
5: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
7: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.

على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: البستان سفرتكم دائمة. مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. طبيب الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين بتفهمك. ابحثوا في جوجل عن طبيب الأسنان في كلاليت سمايل.
1: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب19 شيكل و90، أرز ياسمين شقعة 5 كيلو الواحد ب24 شيكل و90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب13 شيكل و90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب17 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
5: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
6: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز.
7: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
8: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
4: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحمله.

0: راديو الناس 103.3 و107.8 FM.
1: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوا؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهد تسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار، سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
1: هات جول مونديال 2026، السنة كل البلد لعبي. فوتوا على تطبيق هات وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية. تابع لشروط الحملة.
2: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.

0: البستان سفرتكم دائمة. عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
1: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
2: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
3: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
4: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك الأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة اعتقال 7 مشتبهين بالتورط في جريمة القتل المزدوج التي راح ضحيتها سعد سعادي من حرفيش ومروان أبو شاهين من هضبة الجولان إثر تعرضهما لإطلاق نار في بلدة بقعاثة في الهضبة، وذلك بعد تحقيق أجرته الوحدة المركزية يمار في لواء الشمال. وأضافت الشرطة أن تحقيق أدير في مراحله الأولى بصورة سرية قبل أن يتحول إلى تحقيق علني أسفر عن اعتقال 7 مشتبهين يعتقد بتورط

بهم في التخطيط للجريمة وتنفيذها. وبناء على نتائج التحقيق الأولية، فقد قررت المحكمة تمديد توقيف 4 مشتبهين حتى 5 تموز الجاري، فيما مدد توقيف المشتبهين 3 الآخرين حتى الفترة الممتدة بين 7 و 9 من ذات الشهر. قتل شاب وأصيب 2 آخرين بجروح متفاوتة خلال شجار شهد إطلاق نار في بلدة حورة في النقب. وذكرت مصادر محلية أن الفرقة الطبية أقرت وفاة الشاب بعد نقله بمركبة خاصة إلى أحد المراكز الطبية، فيما قالت الشرطة إنها شرعت بالتحقيق في الجريمة. دعت الهيئة الإسلامية المنتخبة في مدينة يافا إلى المشاركة الجماهيرية الواسعة في المسيرة الاحتجاجية التي تنظم بعد صلاة الجمعة، تنديدا باستمرار الجرائم ومطالبة بالعمل على وقفها. وتنطلق المسيرة باتجاه مسجد الجبلية تحت شعار يافا أقوى من العنف والجريمة. وكانت المدينة قد فقدت 3 من أبنائها خلال الأسبوع الأخير في جرائم مختلفة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة صحفية أن طهران وافقت على كل ما طلبته واشنطن خلال المفاوضات. جاءت تصريحات ترامب بعد اختتام جولة من المحادثات الفنية في العاصمة القطرية الدوحة. وأضاف ترامب أن الحصار الذي فرضته بلاده على مضيق هرمز كان محكما ولم يخترق، مؤكدا أن إيران ستستخدم جزءا من أموالها المجمدة لشراء السلع الأساسية من الولايات المتحدة على حد تعبيره. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين تأكيدهم بتوقعات سابقة لاحتمال استهداف إسرائيل لقادة الوفد الإيراني المفاوض الوزير عباس عرقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف خلال المفاوضات التي أجرتها واشنطن مع طهران في أبريل نيسان الماضي. وذكرت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية اهتمت بتحذير الجانب الإيراني من هذا الاحتمال عبر دول خليجية. في أخبار المونديال، ودع المنتخب الجزائري بطولة كأس العالم بعد خسارته أمام سويسرا ب2-2، فيما تأهل في وقت سابق من الليلة الماضية المنتخب البرتغالي لدور ثمن النهائي في مباراة كأس العالم بعد فوزه على المنتخب الكرواتي ب2-1، فيما تأهل المنتخب الإسباني بعد فوزه على النمسا ب3 أهداف ليواجه البرتغال الاثنين المقبل على ملعب دالاس. الأحوال الجوية: أجواء حارة تسود معظم المناطق خلال ساعات النهار، وتبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
4: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع لإشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
5: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان.
6: البستان سفرتكم دايمة.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
8: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
9: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيف تابوزينا 1.5 لتر، الثلاثة ب15.90 شيكل. كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر، الواحد ب9.90 شيكل. شامبو أو مطر كيف 700 مل، الواحد ب7.90 شيكل. ورق تواليت شمورات تيفا 32 لفة، الواحد ب17.90 شيكل. قهوة مع هيل التاج 900 جرام، الواحد ب39.90 شيكل فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
10: مجموعة المشهداوي.
11: بالمختص المفيد مع عفاف شيني.
12: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
13: أقدم معصرة موجودة في العالم إطلاقاً هي في شواطئ حيفا من قبل 6500 سنة.
14: أي صورة مغبشة بعين أو بالعينتين تترجم بطريقة مش واضحة بالمخ، المخ بيقرر إنه هو بده يلغي هاي العين.
15: مع إنه الرياضة ممكن تجيب إصابات، بس بالمجمل إذا إحنا بنكون منتبهين ممارسة الرياضة وتقوية العضلات وشد العضلات والليونة هي أمور جداً صحية، كمان نفسية وكمان جسدية.
11: بالمختص المفيد.
12: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين الساعة 2 ظهراً، ويعاد السبت الساعة 10 صباحاً.

0: انتوا فاهمين بالظبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجعوا بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29 سبعة. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
1: سفرتكم دائمة عنا بوالت. كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14 سبعة، خاضع لشروط الامتياز.
1: عنا بوالت. كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
5: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس، ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بيصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين بتفهمك. ابحثوا في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.

0: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
1: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجوه تحت سقف واحد.
4: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من والت، خاضع لشروط الحملة.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من والت، خاضع لشروط الحملة.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: مسافرين مصيفين
7: بس مع مغارين،
6: رزم سياحي بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات. العقبة،
7: السلام،
6: اليونان،
7: أجرم،
6: سينا،
7: فيها
6: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر، وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم التفاصيل. أصيب رجل في الخمسين من عمره بجروح خطيرة صباح اليوم جراء جريمة طعن وقعت في بلدة دبوري، وبحسب طواقم طبية فقد عثر على المصاب وهو في حالة وعي، لكنه كان يعاني من إصابات نافذة خطيرة في أنحاء متفرقة من جسده، فيما باشرت من جانبها الشرطة بالتحقيق. في سياق ذي صلة، أعلنت الشرطة اعتقال 7 مشتبهين بالتورط في جريمة القتل المزدوج التي راح ضحيتها سعد سعادي من حرفيش ومروان أبو شاهين من بلدة بقعاثة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في بقعاثة في هضبة الجولان، وذلك بعد تحقيق سري أجرته الوحدة المركزية إمار في لواء الشمال. وأضاف البيان أن التحقيق أدير في مراحله الأولى بصورة سرية قبل أن يتحول إلى تحقيق علني أسفر عن اعتقال 7 مشتبهين. وبناء على نتائج التحقيق فقد قررت المحكمة تمديد توقيف 4 من المشتبهين حتى 5 من تموز الجاري، فيما مدد توقيف المشتبهين 3 الآخرين حتى الفترة الممتدة بين 7 و 9 من ذات الشهر. قتل شاب وأصيب 2 آخران بجروح متفاوتة خلال شجار شهد إطلاق نار في بلدة حورة في النقب. وذكرت مصادر محلية أن الفرق الطبية أقرت وفاة الشاب بعد نقله بمركبة خاصة إلى أحد المراكز الطبية. أصدرت محكمة الصلح في مدينة عكا أمرا يحظر نشر أي تفاصيل التحقيق في قضية إطلاق النار التي طاولت مسجدا في مدينة شفا عمر قبل يومين. جاء ذلك بعد اعتقال الشرطة المشتبه الرئيس في إطلاق النار في ختام ساعات من عمليات التمشيط والبحث بناء على نشاط مشترك للشرطة وجهاز الأمن العام الشباك. تنطلق في مدينة يافا الساحل المسيرة الاحتلال

الزجاجية التي دعت إليها الهيئة الإسلامية المنتخبة في مدينة يافا وتنظم بعد صلاة الجمعة تنديدا باستمرار الجرائم وللمطالبة بالعمل على وقفها. وتنطلق المسيرة باتجاه مسجد الجبلية تحت شعار يافا أقوى من العنف والجريمة. وكانت المدينة قد فقدت 3 من أبنائها خلال الأسبوع الأخير في جرائم مختلفة. أصيب رجلان أحدهما بجراح خطيرة والآخر بجروح متوسطة صباح اليوم في حادث تصادم وجهي بين مركبتين على شارع 7-6 قرب عين حارود عند أطراف جبل الفقوعة في مرج بني عامر. ونقل المصاب بجراح خطيرة بواسطة مروحية إسعاف إلى مستشفى رمبم في حيفا لتلقي العلاج، فيما أحيل المصاب الآخر بسيارة إسعاف إلى مستشفى عمك في العفولة لاستكمال تلقي العلاج. تقيم إيران مراسم تشييع واسعة للمرشد الإيراني علي خامنئي في حدث رسمي يمتد على مدار أسبوع وسط استعدادات أمنية ولوجستية غير مسبوقة، فضلا عن توقعات بمشاركة ملايين المشيعين ووفود رسمية من عشرات الدول. وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إيرانية تنطلق مراسم التشييع اليوم على أن تستمر حتى الخميس المقبل، وتشمل عددا من المدن الإيرانية قبل أن يوالى الثرى في مدينة مشهد، فيما أشار التقارير إلى احتمال مرور الجثمان كذلك بمدينة النجف وكربلاء في العراق. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف صباح اليوم إن طهران اتفقت مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في مضيق هرمز استنادا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة. وحذر قالباف من جانب آخر من سعي إسرائيل إلى إفشال مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، منوها بأن قدرة بلاده الردعية في المنطقة ستمنع استئناف الحرب من جانب الإسرائيليين وفق تعبيره. من جانب آخر قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة صحفية أن طهران وافقت على كل ما طلبته واشنطن خلال المفاوضات. وجاءت تصريحات ترامب بعد اختتام جولة من المحادثات الفنية في العاصمة القطرية الدوحة. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الحصار الذي فرضته بلاده على مضيق هرمز كان محكما ولم يخترق، مؤكدا أن إيران ستستخدم جزءا من أموالها المجمدة لشراء السلع الأساسية من الولايات المتحدة وفق تعبيره. الأحوال الجوية. تسود نهار اليوم أجواء حارة في معظم المناطق، وتبقى درجات الحرارة ضمن معدلها السنوي العام. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: بالمختص المفيد مع عفاف شيني.

0: أهلا فيكم مستمعات ومستمعي راديو الناس بعدد جديد من برنامج المختص المفيد. بين حياة تنقذ وأخرى تفقد، قد يقف قرار واحد فقط، التبرع بالأعضاء. رغم أنه هذا الموضوع ما يزال بعيد عن البعض، إلا أنه بالنسبة لآلاف المرضى مش نقاش نظري، بل هو عبارة عن أمل يومي وفرصة جديدة للحياة. في مجتمعنا العربي تحديداً تتداخل العوامل الطبية مع الاجتماعية والدينية لتصنع واقع معقد، شفنا هيك ببرنامج المختص المفيد أنه يستحق التوقف عنده. في قلب هذا الملف طبعاً بطاقة إيدي أيضاً تبرز كخطوة تبدو بسيطة في ظاهرة، لكنها تحمل قرار مصيري أيضا قد ينقذ حياة الآخرين. في حلقتنا اليوم رح نحاول نفكك هذا الملف ونطرح الأسئلة المركبة والمفتوحة ويمكن الحساسة بالنسبة للبعض، بحثا عن إجابات تلامس الواقع. على كرسي المختص في هذه الحلقة تجلس مندوبة المركز الوطني للتبرع بالأعضاء وجمعية إيدي في المجتمع العربي السيدة مريم محمود شلبي. ست مريم، أهلا وسهلا فيك.
1: يا هلا.
0: يعني أنا سعيدة جدا أنه عم ننسق هذا اللقاء، لأنه

0: ما ذكرت في الافتتاحية في كتير أسئلة، في كتير علامات استفهام، يمكن في كتير مفاهيم خاطئة اليوم بدنا نحاول نصححها مع حضرتك، فأهلا وسهلا فيك ست مريم. بداية قبل ما هيك نبلش نخوض في تفاصيل هذا الموضوع، احنا دايما منحب المستمعات والمستمعين يتعرفوا في بعض الكلمات عن المسيرة الأكاديمية والمهنية للضيف أو الضيفة اللي جالسين وراء الميكروفون. كيف بتحب تعرفي عن نفسك؟
1: مريم محمود شلبي، أنا ممرضة بشتغل بمستشفى عفول العيميك، وبالإضافة بشتغل مع المركز الوطني لزراعة الأعضاء وجمعية آدي. أنا مندوبة عن المركز، شغلي بتركز حول تكثيف الوعي في الوسط العربي بقضية التبرع بالأعضاء عن طريق المحاضرات والاجتماعات.
0: من أكم سنة ست مريم أنت في هاي القبعة؟
1: تقريبا 20 سنة.
0: من
1: 20 سنة. أكثر تقريبا 24-25 سنة.
0: وهذا السؤال هيك في من وراء أيضا يعني هدف، لأنه رح أسألك شو اللي تغير بنظرة المجتمع العربي على مدار 20 سنة. بس خلينا هيك بداية نبلش الموضوع من أوله. لما بنحكي عن التبرع بالأعضاء ست مريم، إحنا ما بنحكي فقط عن قرار فردي، يعني في هيك منظومة مع وعي وثقافة وثقة المفروض إنها تنبنى. اليوم هيك باختصار بدي أسألك، وين واقف المجتمع العربي داخل هاي المنظومة؟ قديش بتشوفي إنه قطعنا طريق يمكن كانت مش سهلة، ولكن ارتفع الوعي، ارتفعت الثقة بهذا الموضوع؟
1: بلا شك إنه إحنا قطعنا شوط كتير منيح، ونسبة الوعي عم تعلى في الوسط العربي. وأنا بحكي نسبيا لقبل 25 سنة إنه فعلا الوعي عم بيزيد، لدرجة إنه اليوم إحنا عم منواجه شغلات، وإحنا منشوف ناس اللي هني عم بتوجهوا لإلنا قبل ما إحنا نحكي معهن أو نطلب منهن إن يتبرعوا بالأعضاء بعد فقدان العزيز عليهن. فبالنسبة لإلنا هاي خطوة جدا جدا ممتازة، وبتورجينا إنه وين مجتمعنا العربي موجود.
0: صحيح.
1: بس أنا يعني أنا دايما بقول إنه إحنا دايما منطمع ومنطمح إنه يكون أكتر. بتعرف الإنسان بطبيعته طماع وإشي، وإحنا منطمع بأشياء اللي هي بتيجي بالأخير لصالح المجتمع. صحيح. لصالح المرضى، لصالح المنتظرين.
0: يعني مبارك الطمع إذا بالآخر هدفه إنقاذ الأرواح والحياة، ورح نحكي على هذا الموضوع أيضا. ست مريم، لو بدنا نحط هيك المشهد بالأرقام وندخل شوي المستمعات والمستمعين بالمعطيات، شو المعطيات المحدثة بتقول؟ يعني بمعنى شو حجم الفجوة اليوم بين عدد المحتاجين، الناس اللي عم تستنى زراعة أعضاء، مش مهم أي عضو إسا، وقوائم الانتظار، وبين عدد المتبرعين فعلياً؟
1: مزبوط، أنا حكيت إنه في وعي، والوعي عم بيزيد في وسطنا العربي، ومع هذا بقولش إنه الفجوة عم تصغر، بالعكس الفجوة كتير كبيرة. إذا بدنا نيجي نتطلع على عدد المنتظرين لزراعة الأعضاء وبالمقابل عدد المتبرعين بالأعضاء، الفجوة كتير كبيرة، وإحنا دايما بحاجة إنه قديش منقدر إنه نصغر هاي الفجوة. ولكن للأسف الشديد إنه الإشي بعده إنه في قائمة المنتظرين جدا جدا طويلة وجدا كبيرة، اللي فيها كبار وصغار، وبخص بالذكر يعني أطفال صغار اللي بحاجة لزراعة أعضاء.
0: نعم. بما إنه عم نحكي على هذا الجانب، شو الأعضاء اللي اليوم يعني بتأمل إني أتوفق بصياغة السؤال، اللي هي الأكثر طلب في البلاد للزراعة، إنه في ناس محتاجة تزرعها ست مريم، كيف يعني بتترتب هاي الأمور؟
1: أكتر عضو كيف بقولوها عليه طلب، واللي حسب قائمة المنتظرين هو الكلى، وبالمقابل كمان أكتر عضو اللي إحنا بتم التبرع فيه هو كمان الكلى، لأنه في تبرع من إنسان ميت، وفي كمان الكلى إنه تبرع من إنسان عايش. بتأمل إنه يكون عندي الفرصة إنه أحكي عن هذا الموضوع،
0: وهذا يمكن استثناء فقط في الكلى ست مريم.
1: في الكلى، وفي كمان ممكن يكون بالرئة شوي معقد، وكمان جزء من الكبد.
0: نعم. إذا بنفهم إنه يعني أكثر عضو اليوم الناس محتاجة إن تزرعه هو الكلى. هل في خصوصية للمجتمع العربي بموضوع الأعضاء؟ يعني مرات في أمراض معينة، احتياج معين، النوعية، نسب الانتظار، شو بنقدر نحكي عن هاي الصورة؟
1: إذا منيجي بنحكي عن إحنا كعرب في الدولة ونسبيا لعدد السكان انه احنا تقريبا 20%، فالعدد كتير كبير نسبيا للمجتمعات التانية. والإشي بيرجع لكتير اشياء اللي اليوم احنا منشوفه هقل، اللي كان قبل زواج الاقارب، كمان كان عدم المعرفة. يعني بدي اعطيك مثال بسيط، إنه مثلاً إنسان لما بيصير عنده نزل حاد أو بنات دينين، عنده نزل على بنات الدينين، في كتير ناس بيشوفوا إنه هذا الإشي عادي عادي جداً وخلص بيمشي. كتير ناس ما بيعرفوا إنه في جرثومة بتكون موجودة بالحال، اللي هاي الجرثومة إذا ما عالجناها ممكن تنزل، ممكن تقعد في القلب وتضرب الصمامات، ممكن إنها تنزل على الكلى ويصير فشل كلوي، وممكن تنزل على الإجرين وتؤدي لمرض التهاب المفاصل. فهاي الأشياء كمان ما كان في معرفة بهذا الموضوع، بينما اليوم إحنا منشوف أكتر. بس الولد يصير عنده حام أو إشي، يعني أنا بشوف الأمهات على السريع بأخذوه على المستشفى وعند الطبيب.
0: ست مريم، قبل ما نحكي عن الإجراءات، والناس كمان دايما عندها يعني فضول ورغبة إنها تعرف شو اللي بيصير تحديدا وكيف بتم التوجه للعائلة لسؤالها إذا معنية إنها تتبرع بأعضاء يعني الشخص اللي توفى. ولكن بداية بدي أسألك على موضوع لحتى شوي نفكك المفاهيم الخاطئة، وكيف إحنا بنعرف هيك إذا دخلنا لعمق المجتمع العربي؟ كثير ما يطرح العامل الديني كأحد أبرز وأكبر العوائق. شو اللي بتعرفوا عن هذا الموضوع؟ كيف بتتوجهوا لرجال الدين؟ كيف عم بتحاولوا أيضا إنكم تكسروا هاي المفاهيم اللي هي مش كتير دقيقة بما يتعلق بالتبرع بالأعضاء؟
1: مزبوط فاف، انت عم بتحطي اصبعك على نقطة كتير كتير كتير مهمة، وهي النقطة احنا كتير منحاول نعالجها، اللي هي المفهوم الديني. في كتير فاهمين انه الفكره مغلوطه انه الاشي حرام من ناحيه دينيه، عشان هيك في المركز الوطني لزراعه الاعضاء عم نركز كتير كتير على هاي النقطه، والتركيز انه كيف بيطلع لحيز التنفيذ، انه بنعمل اجتماعات في المركز الوطني عشان نشوف كيف ممكن نفكك هاي العقده، وكيف ممكن انه احنا نوصل للمجتمع العربي انه ايش راي الدين في الموضوع. فكان هنا عدة اجتماعات لأئمة، كان في عنا اجتماع في باقة الغربية، كان في عنا اجتماع في كلية القاسمة، كان في عنا اجتماع في إكسال، اللي كل مرة كان فيه تقريبا من 70 ل 100 إمام اللي حكينا عن الموضوع، وكان في موافقة تامة على إنه التبرع بالأعضاء هو حلال ومسموح من ناحية دينية. أرفقنا مع هذا الإشي فتاوى من جميع الدول العربية إنه التبرع بالأعضاء، في فتوى إنه مسموح من ناحية دينية، وكمان في عنا فتاوى من المركز الإفتاء عنا هنا في البلاد اللي برأسه الشيخ مشهور فواز
0: البروفيسور مشهور،
1: وإحنا يعني لما بالمحاضرات في استدلالات من الشيخ مشهور فواز اللي دايما منحكيها. وكمان بالإضافة أي محل إحنا من نروح يعني بنعمل ندوات، احنا في مراكز جماهيرية، في جمعيات نسائية، ودائما منكون جاهزين انه يكون اذا بحبوا بطلبوا رجل دين، احنا دائما ممكن نصطحب معانا رجل دين اللي يحكي عن هاي القضية من ناحية دينية ويتطرق لإلها. وفي كمان شغلة مهمة بحبها اقولها، إنه نقول مثلا كمان شوية منحكي كيف نتوجه للعائلة، بس نقطة مهمة هنا، إحنا لما منتوجه للعائلة إنه يتبرعوا بأعضاء العزيز على قلبهن والفقيد تاعهن، إنه إلهن الحرية الكاملة يسألوا رجل دين، وهن كمان بيقدروا يختاروا الرجل الدين اللي هن بحبه اللي هن بيختاروه،
0: لحتى يكونوا مطمئنين أيضاً ومرتاحين،
1: والعملية تتم بشكل شرعي ويكونوا شاعرين بالأمان. والموافقة تكون مسنودة.
0: يعني بما أنه عم نحكي على موضوع اللي هو غاية في الحساسية وكمان هاي في ساعات صعبة على العائلة, كمان مهم يكونوا مرتاحين مع هذا القرار ست مريم, وهذا يعني يحترم كل هاي الخطوات اللي عملتوها, اللي واحد من شأنها أنه ترفع الوعي وتكسر هاي المفاهيم اللي مش كتير دقيقة, واثنين لحتى العائلة تكون مرتاحة. وهون بدي هيك أرجع شوي وأسألك شو الإجراءات اللي بتتم, يعني

0: لا قدر الله في شخص اللي فقد حياته، حاولت الطواقم الطبية تنقذه لسبب أو لآخر، ما نجحت هاي الجهود، شو بيصير بعد هاي اللحظة ست مريم؟
1: أهم شغلة بدها أقولها وأركز عليها، وكتير كتير كتير بحب إنه المستمعين يعرفوها، إنه إحنا مستحيل نتوجه للعائلة قبل ما يكون عنا موت جذع الدماغ اللي هو موت لكل شيء وهو نهاية الحياة. ولما بيكون موت جذع الدماغ طبعا اللي بتقرر هذا الإشي بعد كتير فحوصات، في لجنة أطباء اللي مسؤولة عن هذا الإشي، يعني المشوار طويل عشان يقرروا انه في موت جذع الدماغ. الاشي مش انه منشوف فحص واحد انه هاد عنده موت جذع الدماغ، لا، في عنا عدة فحوصات، في عنا كمان عن طريق اجهزة، عن طريق عدة اللي الاطباء بيعملوها. لما يقرروا انه في موت جذع الدماغ وشهادة الوفاة موجودة ومكتوبة، بس بهاي الحالة منقدر نتوجه للعائلة ونطلب منها إذا بحبوا يتبرعوا بالأعضاء.
0: يعني ببساطة بعد إقرار الوفاة،
1: بس بعد إقرار الوفاة.
0: مهمة جدا هاي النقطة ست مريم، كمان هيك في ناس يمكن مش كتير كانت واضحة لإلنا الإجراءات، كيف بتم التوجه للعائلة؟ مين الشخص اللي مخول إنه يفحص معاهن، يعني الفكرة إذا مقبولة إنه يعطيهن كمان المساحة إنن يتناقشوا يفكروا بالموضوع، كيف بيصير هذا الإشي كمان؟
1: طبعا بهيك حالة إحنا منتوجه للعائلة، منسأل العائلة مين بحب يقعد معانا، إنه في مرات بيكون في 10 مرات بيختاروا إنه 5 يكونوا معانا. إحنا منحترم هذا الإشي، كتير مهم إنه يكونوا بمحل بغرفة جدا مريحة فيش فيها إزعاج، وكمان الأشخاص اللي بيجوا بدهن يحكوا عن الموضوع ويحكوا عن الموضوع هذا يكونوا متفرغين كليا، مش إنه فجأة يتركوا القعدة ويروحوا، يعني لازم يكون طبيب والممرض، عاملة اجتماعية والعائلة. منحكي معاهن طبعا، منقولهن إنه الفقيد تاعهن توفى، ومنفوت بالموضوع إذا بتحبوا إنه تتبرعوا بالأعضاء. طبعا إحنا منحكي على فائدة الأعضاء، منحكي عن قائمة المنتظرين، منحكي لهن كمان إنه ممكن هون الأعضاء تاع الفقيد تاعكو العزيز تاعكو ممكن يكون استمرارية،
0: تنقذ
1: حياة آخرين، تشوفوا بجسم حدا تاني بهذا السياق. إحنا منحكي ومنقولهن إنه هل أنتم موافقين أو في عندكم مانع أو في عندكم أسئلة، وكمان إنه من ناحية دينية إذا أنتم بتحبوا من ناحية دينية كمان من حقكم تسألوا رجل دين اللي أنتم بتختاروه، وإذا أنتم فيش عندكم رجل دين يعني اللي أنتم بتعرفوه بتقدروا تتصلوا فيه، في عنا إحنا رجال دين إذا بتحبوا بنحكي لهم عن رجال الدين. والرجال الدين اللي إحنا بنستشيرهم معروفين، يعني طبعاً أغلب الأحيان كانوا معروفين لهدول الناس وبثقوا فيهم.
0: طبعا ست مريم، يعني سؤال قد يتبادر للأذهان، هل في كل حالة وفاة وإقرار وفاة في البلاد بتم التوجه للعائلة؟ يعني قصدي أسألك، في حالات وفاة اللي هي مش أشخاص مثلا عم بتصارع المرض أو متوقع وفاته، حوادث طرق لا قدر الله، موت فجائي اللي كمان العائلة بتكون بعدها مش مستوعب الصدمة إنه فقدت عزيز لإلها يمكن في دقائق يمكن في ثواني، في كل مرة يتم إقرار الوفاة بيكون يطرح هذا السؤال على العائلة؟
1: مثلا نقول إحنا لما بيكون بيجينا واحد متوفي وحسب الحالة، يعني نقول مثلا ممكن يكون قتل، ممكن يكون صدمة، ممكن منشوف حسب ردود الفعل تاعت العائلة. وبصراحة يعني بهيك حالة لما بيجي إنسان ميت فيش إيش الواحد، الأعضاء بتكون منهارة يعني، وما منقدر ناخد الإشي اللي منقدر ناخده هي القرنيات. واللي بدي أقوله إنه هون بكل مستشفى في منسقة أعضاء، إنه بكل حالة وفاة منسقة الأعضاء لازم تعرف عن حالة الوفاة، حتى لو الإشي كان نقول 3 وجه الصبح 4 وجه الصبح لازم نبلغ منسقة الأعضاء.

0: وحسب هي شو بتشوف الأمور، كيف بتشوف الأمور، إمتى تتوجه ولمين تتوجه.
1: ست مريم، هذا النقطة اللي ذكرتيها بتقودني أنه أسألك يعني منطقيا، وكيف أنا بعرف لأنه دردشنا هيك شوي قبل وندخل على الاستوديو، وكأنه في يعني نافذة زمنية معينة اللي فيها المفروض يكون في قرار من قبل العائلة، لأنه في شخص توفى، في أعضاء المفروض أنه يعني تحافظ على الطواقم الطبية، تحافظ على إمكانية أنه تقدر تنقلها لجسم آخر. قديش عادة هاي النافذة الزمنية؟
0: اللي بدي أقوله مزبوط، في هنا وقت يعني اللي عشان
1: يعني معناش يومين وثلاثة
0: لا أكيد مش أيام، ممكن يكون نقول نقول ساعات لحد يوم. لأنه إحنا إيش بنعمل عمليا، إحنا لما منشوف في موت جذع الدماغ إحنا منخلي الأجهزة التنفس، منخلي الأدوية كلياتها عشان نحافظ على القلب، نوع دواء يحافظ على الكلى، يحافظ على الكبد، محافظة على جميع الأعضاء، مش عشان نحيي البني آدم، لأنه البني آدم صار عنده موجة الدماغ وهو ميت، ولكن هنا إحنا منحافظ على الأعضاء على أمل إنه العيلة توافق. إسا بدي أقول في شغلة كتير مهمة هنا، إنه من ناحية قانونية لما يكون موت جذع الدماغ والعائلة بترفض إنه تتبرع بالأعضاء، قانونيا إحنا منقدر نقيم الأجهزة ونوقف الأدوية كلياتها، لأنه الإنسان ميت وفي شهادة وفاة. مع هذا اللي بحبها أقوله إنه بالمستشفيات، وأنا بحكي عن مستشفى العفولة اللي أنا بشتغل فيه، ما منقيم الأجهزة، لأنه إحنا منعرف إنه كمان ساعة ساعتين 10 ساعات الإنسان هذا خلص يعني رح يوقف
1: الأجهزة الحيوية وأعضاء الجسم.
0: فإحنا مراعاة لشعور الأهل ما منقيم الأجهزة، مع إنه قانونياً إحنا منقدر، ولكن إنسانياً ما منعملها.
1: يعني أنت عم تحكي هيك على تفاصيل، وأنا واثقة يمكن يعني كل شخص عم بسمعنا مثل ما منقول بلغتنا اليومية بحسدكوش على هاي المواقف، هي مواقف مش سهلة. ست مريم بالذات أنه حكينا على يعني قرار فعلياً من شأنه أنه ينقذ حياة آخرين، ولكن بيكون مش سهل على العائلة تاخده في هاي اللحظات الصعبة. أنا بدي أسألك قبل ما نخرج للفاصل، لأنه حكينا في خصوصية لموضوع الكلى والتبرع بالكلى، وفي استثناء بهذا الموضوع، إذا تحب هيك تعطينا فكرة، تعطينا خلفية.
0: طبعاً الكلى الإشي اللي بيميز يعني، وأنا بقول هاي نعمة سبحان الله، نعمة من رب العالمين، إنه إحنا عنا كلى تنتين. فهذا بيعطينا إنه منقدر نساعد العزيز علينا بالكلية بكلية واحدة، بس بشرط إنه الإنسان يكون معافى وسليم، فيش عنده أمراض، إنه مش إنه إنسان مثلا عنده الضغط وآجي أخذ له كلية،
1: صح، ولا مريض
0: أو عنده سكري أو عنده أمراض اللي ممكن
1: الكلام.
0: لقدام يفقد الكلية اللي بقيت له. عشان هيك إحنا منقول ومنشجع كل واحد اللي عنده إنسان عزيز على قلبه، نكون قريب أو صديق، إنه بيقدر يتبرع له، فياريت إنه يتبرع له، وهيك بنقص حياته، بتقل قائمة الانتظار، لأنه في كتير عنا ناس عم بيموتوا وهن بقائمة الانتظار وهن عم بينتظروا.
1: ست مريم، قديش عادة يعني الناس بتستنى بالمعدل، أو إذاك تعطيني الحد الأقصى من تجربتك 20 سنة حضرتك في هاي القبعة، قدي الناس بتستنى لتلاقي متبرع ومطابق، وفي بعدين طبعا فحوصات ومعايير كمان اللي لازم تستو فيها الجهتين.
0: للأسف الشديد، ومش إني أنا متشائمة، بس بقول إنه في ناس بيموتوا وهن بعدهن بقائمة الانتظار. هذا الواقع يعني، مع كل الوجع اللي جواتي وإني بحكي عن هذا الموضوع، ولكن هاي هي الحقيقة. ومع هذا في عنا كمان ناس اللي بيكونوا صلهن منتظرين 3 سنين، في ناس 10 سنين، الإشي بيرجع لخطورة الموقف. يعني نقول مثلا إنسان اللي نقول ما حصلش على الكلية أو على القلب خلال أشهر، ومع إنه هو جديد فات على قائمة الانتظار، وإذا نقول إذا أكمل شهر ما أخدش القلب فممكن يموت، فطبعا حق الأولوية لإله، رغم إنه هو بقائمة الانتظار أقل من سنة. وفي كم

0: كمان شغلة تانية هنا إسا لقدام لما بنحكي عن بطاقة آدي كمان بدي أحكي عن حق الأولوية إنه بالنسبة للأعضاء. وكمان شغلة إنه هنا مثلا عائلة متبرعة نقول في حدا اتبرع بأعضاء ابنه أو أبوه إلى آخره، هاي العائلة بتكون بالدرجة الأولى وبتحصل على نقاط عالية، إنه لا سمح الله إذا بالمستقبل كانوا بحاجة لزراعة عضو حق الأولوية لإلهن.
1: نعم، وهي نقطة جدا مهمة،
0: جدا مهمة وممتازة.
1: صحيح، وإحنا بعد الفاصل رح نتعمق بموضوع بطاقة أدي ست مريم، يعني هيك حكينا عن كتير جوانب هامة جدا متعلقة بزراعة الأعضاء. نخرج إلى فاصل قصير ونعود لنواصل هذه الحلقة من برنامج المختص المفيد.
2: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
3: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل، رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: البستان سفرتكم دائمة. بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ كشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم. بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع الكشور كومبوزيت ولا خارسينا حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن كشور الأسنان في كلاليت سمايل.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
3: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
4: بتكون انفرتر وبسعر رخيص، بس أمكور.
5: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور انفرتر.
6: المختص المفيد مع عفاف شيمي.

0: عدنا ونواصل معكم في هذه الحلقة من برنامج المختص المفيد. التبرع بالأعضاء وبطاقة أدي هو موضوع حلقتنا، وعلى كرسي المختص ورافقني وتجلس مندوبة عن المركز الوطني للتبرع بالأعضاء وجمعية أدي في المجتمع العربي السيدة مريم محمود شلبي. عن جديد أهلا وسهلا فيك ست مريم. يعني هيك قبل الفاصل تحدثنا بشكل مفصل عن كل ما يتعلق بالمجتمع العربي والتبرع بالأعضاء، أجل وقت لحتى نفصل أيضا بما يتعلق ببطاقة أدي لكل اللي أول مرة عم بسمع عن هاي البطاقة، وارد إنه في هيك ناس. شو هي بطاقة أدي؟ شو اللي بتعني عمليا؟ هل هي التزام قانوني ملزم ست مريم، أم إنه بنقدر نعتبرها إعلان نوايا فقط؟
1: كتير مبسوطة إنك بتطرحي هذا السؤال، لأنه كتير مهم عندي أحكي عن بطاقة أدي. بطاقة أدي هي عبارة عن بطاقة اللي

0: مكتوب فيها إني أنا بقدر أتبرع بدي إني أنا نيتي أتبرع بأعضائي بعد الموت. البطاقة هاي مسموح يوقعوا عليها من جيل 17 سنة وفوق. كتير مهم إني هقول وأشدد إنه البطاقة هاي هي لا تعتبر وصية، ولكن إحنا منسميها وصية روحانية. إنه الإنسان وهو عايش عنده حب العطاء، حابب يساعد ناس تانيين، وعشان هيك وقع على البطاقة عشان بعد موته ينقذ حياة ناس تانيين. إسا بالنسبة للبطاقة شغلة كتير مهمة هقولها، عاد عن إنه إحنا منكتب الاسم والعنوان ورقم الهاتف إلى آخره عشان بالأخير تجينا بطاقة وتكون معانا. في هنا كمان ملاحظة صغيرة، إنه إذا أنت بتحب إنه يسألوا رجل دين، يعني حتى بالبطاقة آدي كتير محترمين هذا الموضوع، لأنه إحنا منعرف إنه العائق أكبر عائق موجود هو العائق الديني، لأنه مش لأنه هو عائق، لا، لأنه في فكرة مغلوطة عن الموضوع. صحيح.
1: وفي ناس بتفضل إنه يعني يكون في مرجعية دينية، كل الأمور تكون على نور.
0: إسا شغلة كتير مهم إني هقولها، رغم إنه إنسان بيكون موقع على بطاقة آدي وتوفى، بالأخير العائلة هي اللي بتقرر التبرع بالأعضاء.
1: يعني هاي نقطة جدا جوهرية، لأنه في ناس بتفكر أنه في لحظة الحقيقة بطاقة أدي هي اللي بتحسم القرار. أنت عم بتقولي ست مريم بشكل قاطع الكلمة الأخيرة تبقى للعائلة
0: 100%. حسم القرار هو للعائلة وفقط للعائلة. حتى لو بيكون إنسان اللي متوفي موقع على بطاقة أدي والعائلة قالت لا إحنا مش معنيين، فطبعا إحنا منحترم رأي العائلة وقرار العائلة. إسا بسألوني يعني، وفي كمان كان تساؤلات والسؤال بمحله، ما دام العائلة هي اللي بتقرر.
1: صحيح، وأنا كنت رح أسأل هذا السؤال لنوضح هذا الجانب.
0: ما هي فائدة هاي البطاقة؟
1: بقدر أنا هقول نعم وعائلتي تقول لا، لا قدر الله، معناته ليش أوقع على البطاقة؟ شو الفائدة؟
0: مزبوط. البطاقة أجت عشان تسهل على الأهل القرار. إيش المقصود هنا؟ المقصود إنه مثلا عائلة معينة مات العزيز على قلبهن وقالوا لا إحنا مش معنيين. إحنا حسب الحاسوب اللي موجود في المركز الوطني لزراعة الأعضاء إنه هذا الشخص المتوفي موقع بطاقة الأهل، فإحنا منيجي للعائلة ومنقول لهن طبعا انتوا اللي بتقرروا،
1: ولكن هو كان موقع على البطاقة.
0: حبينا نقولكم انه هو قبل ما يموت كان موقع على بطاقة آدي وحابب يتبرع بالأعضاء.
1: يعني هاد بورجي انه هاي رغبته،
0: هاي رغبته. فهيك العائلة يعني كيف بقولوها بعمل سويتش شوي صغيرة بفكروا، وكل الحالات يعني اللي انا صادفتها انه
1: بيوافقوا
0: بيقولوا يعني ما دام هاي كانت رغبة، يعني هاي هقل ما فيها إنه نلبي له رغبته
1: ونحترم هاي
0: ونحترم الرغبة اللي نعم. هو كان.
1: ست مريم قديش عندكم معطيات يعني أكثر أو أقل هيك بتورجي صورة الوضع بالمجتمع العربي؟ قديش من أبناء مجتمعنا موقعين على بطاقة أدي؟
0: المزبوط، لما إحنا منحكي عن قائمة المنتظرين، لما منحكي عن بطاقة آدي، لما منحكي عن التبرع بالأعضاء، أعذريني ما منفصل إنه عرب ويهود. إحنا مناخد سكان الدولة كسكان مع بعضهم، إخوة أحبة.
1: لا هو أكيد، بس مثلا على سبيل المثال إحنا اليوم عم نخصص هاي الحلقة لحتى نرفع الوعي، فبس من هذا المنطلق.
0: مزبوط، إنه معطيات رقمية أنا ما في عندي، لأنه المركز الوطني ما بيعمل هاي المعطيات، لأنه هو مع المساواة.
1: نعم، يعني بنظر للكل، بدون ما يقسم لمجتمعات.
0: 100%.
1: وهذا بجاوب على سؤال اللي كنت أسألك إياه في هذا السياق، لأنه هناك من يقول إنه المجتمع العربي بين هلالين دي أحط الكلمة بيستهلك زراعة الأعضاء أكثر مما بيساهم فيها، فكمان هون نرجع منقول ما فيش عنا يعني تفرقة من ناحية ما في معطيات فقط يعني خاصة بالمجتمع. المجتمع العربي.
0: مظبوط، هذا الموضوع يعني بديش يعني ان احط الفوكس عليه. هقول لك ليه، لانه مجتمعنا العربي

0: بمجتمع جدا رائع. اللي ناقص هنا بس انه تكثيف الوعي.
1: صحيح.
0: والدليل على هذا الاشي كل محل انا بفوته وبحكي عن الموضوع وبصير عندهم معرفة على الموضوع كتير بيجوا بوقعه
1: وبتعاطوا بإيجابية مع الفكرة
0: 100%. يعني كتير يعني عدا عن العائق الديني اللي احنا بنشتغل عليه كتير كتير, كمان في هنا عدم المعرفة.
1: صحيح.
0: انه في مثلا كتير ناس ما بيعرفوا, يعني مش بقولوا اللي بيعرف كاش بجهلك.
1: صحيح.
0: نفس الاشي اللي بيعرفش بهذا الموضوع فهو بجهله. ما بيعرف كيف يتعامل معاه.
1: وانتو يعني هون عم تعطوا كل هاي الاجابات وبتغطوا كل هاي الفجوات. ست مريم حبيتي تحكي اشي على موضوع الاولوية, يعني اللي موقع على بطاقة ادي شو بيستفيد في حال انه احتاج لتبرع؟
0: زي ما حكيت أنا إنه العائلة المتبرعة بتحصل على حق الأولوية إذا لا سمح الله صار عندهن حدا بحاجة لزراعة أعضاء. نفس الإشي بطاقة آدي. بطاقة آدي إحنا حكينا, أنا قلت إنه بيقدر اللي بيقدروا يوقعوا من جيل 17 وفوق. نقول مثلا إذا إنسان عمره 17 سنة وقع على بطاقة آدي وبالفترة هاي صار إله أو لحدا من قرايبه بحاجة لزراعة حدو, بفوت دغري على القائمة حق الأولوية. وإنسان تاني فوق سن 17 اللي بيوقع على بطاقة آدي بفوت على أولوية القائمة بعد 3 سنين. وأنا حسب رأيي هذا محفز جدا جدا جدا جدا رائع.
1: صحيح. وهذا يعني هيك بيوصل كمان إيجابي على موضوع شو الإفادة في حال إنه في ناس بعد عندها علامات استفهام حول هذا الموضوع. على مدار 20 سنة أنا متأكدة يعني صادفت كتير قصص منها الصعبة ومنها المؤثرة ومنها القصص المركبة. يمكن مرات بنقول إحنا هيك تجربة إنسانية وقصة بتختصر كتير كلام. ست مريم بتحب تشاركينا بقصة يمكن
0: طبعاً. بدي أحكي في معلمي كمان عملوا معاها مقابلات بعد ما صار معها الحدث. تعرفت عليها, هي ممرضة كمان ومعلمة, سمعت عن المحاضرات تاعتي فإلي حصة بالمحاضرات عندها بالجديد المكر. إنه كل سنة في أنا بروح بعطي محاضرات بالمدرسة هاي. ولدرجة إنه يعني هي بتأخذني معاها, يعني كتير كتير كتير بتهتم كيف أوصل وكيف أروح. والإشي كان جدا ناجح وكتير وقع على البطاقة بهاي المدرسة اللي فوق سن 17. طبعا مرة إني أنا بشوف مقابلة بالتلفزيون سمعت إنه في حدا توفى وتبرعوا شاب. توفى وتبرعوا بأعضائه. فهذا الإشي كتير
1: مؤثر
0: جدا اللي أنا دايما بدمع فيه. وعن جد إسا لما هي قعدت تحكي وكمان أجت على اجتماع الأئمة عشان تحكي هذا الموضوع. بتحكي بتقول اللي صار هيك انه اخوها توفى, صار عنده سكتة قلبية وتوفى وهو شاب صغير. فهي قررت, حكت قبل ما يسألوها, قررت انه هي تتبرع بأعضائه. وتبرعوا بالأعضاء وهي ما اكتفت بهذا الاشي. فلما عملوا معاها مقابلة حكت, قالت إنه الفضل برجع طبعا الفضل لرب العالمين طبعا. بس بتقول إنه في ممرضة اسمها مريم شلبي اللي بتعطي عنا محاضرات في المدرسة واللي أنا تعرفت عليها, وبفضل المحاضرات هاي والوعي اللي أنا ما كنت أعرف عنه إحنا عيلة متبرعة اليوم.
1: مع انه بنحكي على موت فجائي ويعني وصادم
0: وشاب صغير
1: الله يرحمه.
0: يعني هاي بالنسبه الي يعني كتير كتير تأثرت وكتير الإشي كان محزن جدا وبنفس الوقت يعني إنه
1: وأنا بفكر ست مريم دايما لما بنحكي على هذا الموضوع بنقول عن جد يعني هاي أسمى درجات العطاء, إنك توهب بعد فقدان شخص عزيز أعضاؤه لتوهب حياة لشخص بحاجة ويمكن عم بستنى وبيعاني سنوات. ست مريم في هيك جانب كمان يمكن مؤثر وإنساني بدي أسألك إياه, هل يحق للشخص أو للعائلة اللي توفى عزيز لإلها قررت تتبرع بأعضائه, هل يحق لها التعرف عليه بعد إتمام

0: أعرف لمين راح، لا خليهن يعرفوا إنه كمان إحنا احتراما لمشاعر الإنسان طبعاً. المستقبل
1: طبعاً
0: إنه إحنا لازم نحترم أحاسيسه ومشاعره، وعلى الأغلب إنه بيكون موافقة من الطرفين، واللقاء بتم، واللقاءات كل اللقاءات اللي إحنا شفناها جدا جدا جدا مؤثرة
1: بتوقع عن جد.
0: في كمان شغلة صغيرة إذا بتسمحي لي ست عفاف، إن أنا بعطي محاضرات في كلية رماد جان لطلاب التمريض، ففي شاب معاي اللي هو زارع كبد واللي حياته تغيرت كليا للأحسن، بيجي على المحاضرات معاي. بدي أقول لك لما ببلش يحكي على المعاناة تاعته من هو عمره 18 سنة و20 و22، كيف كل أصحابه وهو مع المرض تاعه، وكيف لما حصل على الكلوة اللي بدي أقول لك إياه، كل مرة أنا بسمعه ببكي من جديد. وبدك تشوفي قديش طلاب التمريض كلياتهن
1: طلعي
0: يعني تأثر مع بكا،
1: لأنه يعني زي ما حكينا لما سألتك إذا بتحب تشاركينا بقصة أو حالة اللي صادفتك، هاي الأمور بتوصل رسالة وبتوصلها مباشرة من القلب للقلب، لأنه عن جد هاي ناس اللي بالنسبة إلها قرار من هذا النوع رح ينقذ حياتها ويعطيها فرصة جديدة بالحياة. ست مريم، هيك في ختام هذا اللقاء بدي أسمع منك رسالة، كلمة، توصيات اللي بتحبي تذكريها، وكمان تذكري كيف ممكن نتوجه ل يعني اللي عنده أسئلة، اللي بعد عنده علامات استفهام، بطاقة أدي، بده يمكن أكتر محادثة فردية وشخصية، أي باب يطرق.
0: تمام، الرسالة اللي بدي أوصلها لكل حد عم بيسمعني، بدي أقوله إنه الأعضاء بعد ما عند إنسان بعد ما يموت ما إلها قيمة تحت التراب، ولكن الأعضاء هاي ممكن تنقذ حياة، إذا إحنا تبرعنا فيها تنقذ حياة ناس اللي هالقد بحاجة، اللي عم بيصارعوا الحياة، عم بيستنوا أمل صغير إنه حدا ينقذ حياتهن، فتعالوا إحنا نكون بصيص الأمل بالنسبة لإلهن.
1: صحيح، وهي فعليا هيك بصيص أمل وفرصة جديدة بالحياة،
0: فرصة جديدة.
1: الأشخاص اللي معنيين أكتر يستفسروا يستوضحوا، بدن يمكن في نية عندن يوقعوا على بطاقة أدي بس بعد في علامات استفهام، لمين يتوجهوا ست مريم؟
0: بيقدروا يتوجهوا للرابط عنا، في عنا إحنا كمان صفحة بالعربي اللي هي اسمها بطاقة أدي، امنح الحياة وانعم بالحياة. بيقدر يفوت على الرابط يوقع على البطاقة، أو إذا مش حابب يوقع على البطاقة بيقدر يقرأ عن يعني يستفيد من المعلومات اللي موجودة، وإحنا دايما موجودين، بيقدروا يتوجهوا لي بكل لحظة، وإحنا دايما على استعداد لإلقاء المحاضرات بأي محل في الدولة. يعني
1: يعطيك العافية على هذا المجهود وعلى هاي الرسالة اللي أنت حاملتيها ومآمن فيها، هي مش جزء من يعني مسيري مهنية. يمكن كل شخص بتعرف على ست مريم على الصعيد الشخصي بحس قديش هي واحدة من رسائلك في الحياة، فيعطيك العافية وشكرا جزيلا إليك على حضورك.
0: شكرا لإلكم إنه كل مرة بتلقوا الضوء على هذا الموضوع من جديد وبتشتغلوا على تكثيف الوعي.
1: هذا واجبنا المهني والإنساني. شكرا جزيلا طبعا مندوبة المركز الوطني للتبرع بالأعضاء وجمعية أدي في المجتمع العربي السيدة مريم محمود الشلبي. هذه كانت حلقتنا لليوم، وهيك يعني ختاما بنقول يمكن الحديث عن التبرع بالأعضاء مثل ما هيك خضنا خلال الخمسين دقيقة اللي مرقوا هو مش مجرد نقاش طبي أو صحي، بفكر إنه بجوهره بداية وأخيرا في سؤال أخلاقي عميق، شو يبقى مننا بعد ما نغادر عن هذا العالم. نعم هو قرار صعب، الجميع واعي لهاي النقطة، ولكن قد يكون منقذ لحياة كتار عم بستنوا هذا الأمل وهذه الفرصة بالحياة. ختاما بدي أشكركم على حسن المتابعة ومرافقتنا، على أمل تكونوا استفدتوا من كل ما جاء في هذه الحلقة. الشكر موصول لزملائي في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في التنسيق ماجي علوتي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري النصار، وكنت معكم في إعداد البرنامج وتقديمه عفاف شيني. دمتم بخير وأمان وصحة وعافية، وإلى اللقاء.

0: شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز.
1: قوة الكومبو ديكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة، وقت الوجع وقتها.
2: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
3: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1-14/7، خاضع لشروط الامتياز.
5: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19.90 شيكل، أرز ياسمين شقحة 5 كيلو الواحد ب 24.90 شيكل، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13.90 شيكل، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17.90 شيكل، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجعوا بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1-29/7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
8: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
3: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
9: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان.
10: البستان سفرتكم دايمة.
2: تستمعون إلى راديو الناس.
11: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: وإسا وأخيرا
1: وليس آخرا بدي أشكر كومبوديكس. بدي أشكر كومبوديكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي

0: بفهم طلبات كل العيلة، من أشهد تسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار، سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
1: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
2: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
0: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
5: زوجية
4: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
0: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: المنتصف مع محمد أبو العز محميد.

0: المنتصف من راديو الناس. السلام عليكم، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم العناوين. اعتقال مشتبهين في قضية جريمة القتل المزدوجة في بقعاثة، وتظاهرة في يافا الساحل ضد تصاعد الجريمة والعنف، ووقفة احتجاجية أمام منزل بنغفير. إدارة مشتركة لأزمة النفايات في إسرائيل وفلسطين كفرصة بيئية وسياسية، عنوان بحث بيئي جديد لبناء فرص التجسير من بوابة النفايات. تصاعد في حوادث الغرق وتحذيرات من تفاقمها أكثر فأكثر في العطلة الصيفية. هذه عناوين المنتصف وإلى تفاصيلها. اعتقلت الشرطة 7 مشتبهين بالضلوع في جريمة قتل سعاد السعادي ومروان أبو شاهين في بلدة بقعاثة في الجولان. التفاصيل لدى الزميل مبدا فرحات مراسل راديو الناس في منطقة الشمال. مبدا، مرحبا بك.
1: أهلا محمد، سلامات لكم لجميع المستمعين.
0: نعم مبدا، إذن يعني الشرطة تتحدث عن اعتقال 7 مشتبهين في هذه الجريمة في بقعاثة في الجولان، فضلا عن حوادث وجرائم أخرى وقعت خلال الساعات الأخيرة والأيام الأخيرة. لو تجمل لنا مبدا صورة الوضع.
1: نعم محمد، بالفعل لنبدأ بتلخيص أحداث العنف في المجتمع العربي وجرائم القتل، وخاصة في الأسبوع الأخير محمد نتحدث عن 15 قتيل خلال أيام، والمجتمع العربي يواجه واحدة من أعنف موجات العنف والجريمة هذا العام، حيث شهد المجتمع العربي خلال الأسبوع الأخير عدد من جرائم القتل بعدما أصدرت سلسلة متواصلة من جرائم إطلاق النار وتفجير المركبات عن مقتل 15 شخصا في عدد من البلدات والمدن، لترتفع حصيلة ضحايا جريمة القتل إلى 149 قتيلا منذ بداية هذا العام. نبدأ ما كان طبعا وكما تحدثنا يعني قبل نحو أسبوع محمد، بلغت حصيلة ضحايا الجريمة 135 قتيلا بعد

0: ده مقتل رحيب إدريس من مدينة طمرة قرب مطرق كابول. وفي يافا مقتل الفتى أحمد الجعبري البالغ من العمر 16 عاما بعد تعرضه لإطلاق النار. في مدينة الطيبة نتحدث عن جريمة قتل أخرى، مقتل بكر فتح انصراط البالغ من العمر 20 عاما بإطلاق النار، فيما أصيب شاب آخر بجروح خطيرة. وما كان في قلنس وجريمة قتل مزدوجة، مقتل غالب أبو راس وعدنان غاني في جريمة إطلاق نار مزدوجة داخل المركبة، حيث تم إعلان الوفاة في المكان. كما قتل إياد غراب من يافا في انفجار مركبة، وأصيب ابنه البالغ من العمر 6 سنوات بجروح، فيما رجحت الشرطة أن تكون الخلفية خلفية الجريمة جنائية. وفي مدينة حلون نتحدث عن مدينة يهودية، ولكن انفجار مركبة في مدينة حلون ومقتل مصطفى أبو لسان وهو من سكان مدينة يافا محمد. وأيضا في يافا الناصرة مقتل عدنان ريحاني بعد تعرضه لإطلاق النار داخل المركبة وهو في طريقه إلى العمل. وكل هذه الأحداث يعني نتحدث خلال أسبوع واحد فقط محمد. وفي كريات حايم مقتل ربيع أبو هيكل من مدينة أم الفحم إثر انفجار مركبة، بينما شهدت مدينة حيفا أيضا مقتل الشاب جوناثان خوري البالغ من العمر 18 عاما وإصابة شابين آخرين بجروح بين المتوسطة والخطيرة. وفجر يوم الخميس مقتل محمد زيدان من الريني بعد تعرضه لإطلاق النار وتم الإعلان عن وفاته على الفور. وفي مدينة الليد قتل سامي أحمد جعصوص برصاص الشرطة التي ادعت أنه كان يعتزم تنفيذ عملية ضد عناصرها، فيما شككت اللجنة الشعبية في المدينة برواية الشرطة وطالبت بكشف الحقيقة كاملة. كما قتل كامل أبو كلير من بسمة طمعون في منطقة يغور في منطقة حيفا أيضا إثر تعرضه لإطلاق نار. وفي مدينة شفا عامر كانت أيضا جريمة قتل مقتل الشاب علي كامل سواعد البالغ من العمر 24 عاما بعد تعرضه بإطلاق النار. واختتم هذا الأسبوع الدموي محمد بمقتل حسين عيسى من سلوان في مدينة القدس في جريمة قتل جديدة. كل ذلك الجرائم الذي تحدثنا عنها محمد، نتحدث عن 15 جريمة قتل حتى الآن، يعني الشرطة خلال الأسبوع الأخير لم تعلن عن اعتقال أي مشتبهين في هذه الجرائم القتل الذي يعني تحدثت عنها. ولكن صباح اليوم أعلنت الشرطة كما أنت ذكرت في بداية البرنامج محمد عن اعتقال 7 مشتبهين في جريمة القتل المزدوجة في بقعاتة، حيث أعلنت الشرطة عن اعتقال 7 مشتبهين بالتورط في جريمة القتل المزدوجة التي أودت بحياة سعادة سعادة من قرية حرفيش ومروان أبو شاهين في بقعاتة، وذلك بعد تحقيق أجرته الوحدة المركزية اليمار في لواء الشمال. وخلال التحقيق ضبطت الشرطة مركبة يشتبه بأنها استخدمت في تنفيذ الجريمة، عثرت على تم العثور على المركبة في مدينة كريات شموني إلى جانب أدلة أخرى يجري فحصها من قبل الشرطة. وقررت المحكمة تمديد توقيف 4 مشتبهين حتى الخامس من الشهر من الشهر الحالي، وفيما مدد توقيف 3 آخرين بين التواريخ من 7 حتى 9 من الشهر الحالي.
1: يعني لاحظت أنت تتحدث منذ 5 دقائق فقط عن جرائم إطلاق نار وقتلى ومصابين بدون تقريبا أن تتوقف للحظة، وهذا يدلل على هذا الوضع الكارثي المأساوي للأسف الشديد الذي نعيشه كمجتمع عربي. لكم أن تتخيلوا أنه إفادة من هذا القبيل، تقرير من هذا القبيل من قبل الزميل مبدأ فرحات استمر لمدة 5 دقائق متواصلة الحديث به فقط عن قتلى، عن جرائم، عن إصابات، عن محاولات للشرطة لأن تحقق في تلك الجرائم. هذا هو الحال، هذا وهذه هي صورة الوضع في مجتمعنا العربي. أريد أن أشكرك جزيل الشكر الزميل مبدا فرحات على كل هذه لا أقول الإضاءات وإنما كل هذه المعطيات المؤسفة للأسف الشديد. شكرا جزيلا لك مبدا. إلى مدينة يافا الساحل التي تخرج اليوم في مسيرة احتجاجية بعد صلاة الجمعة بعد أسبوع دام فقدت فيه المدينة 3 من أبنائها في جرائم مختلفة. المسيرة التي دعت إليها الهيئة الإسلامية المنتخبة تحمل عنوان

0: كان واضحا، يافا أقوى من العنف والجريمة، وتطرح سؤالا أبعد من الشعار: كيف تستعيد المدينة وأهل المدينة أمنهم ثقتهم وقدرتهم على حماية شبابهم؟ السيد كايد حسنين أبو دين، مرحبا بك، السلام عليكم.
1: أهلا وسهلا فيك، أهلا صباح.
0: الناشط والصحفي من يافا الساحل. سيد كايد، يعني في البداية التظاهرة وهذه المسيرة الاحتجاجية انطلقت في يافا؟
1: لا، المسيرة ستنطلق بعد قليل طبعا، بعد انتهاء صلاة الجمعة في كافة مساجد المدينة سيتواجدون إلى حديقة الغزازوة، وبعدها ستنطلق المسيرة إن شاء الله.
0: نعم، ويعني واضح هذا العنوان: يافا أقوى من العنف والجريمة. مرت المدينة هذا الأسبوع بأسبوع صعب، فقدت 3 من أبنائها. تحدثنا إليك بشكل شخصي سيد كايد في وقت سابق عن فقد شخصي كذلك بالنسبة لك، والآن يافا تنتفض في وجه العنف والجريمة. السؤال: إلى أي مدى احتجاجات من هذا القبيل قادرة بالفعل على أن تعيد الثقة ولو قليلا للأهل في يافا؟
1: طبعا هذه التظاهرة هي تأتي بعد أسبوع دموي في مدينة يافا كما تفضل وتحدث. يعني يافا فقدت خلال هذا الأسبوع 3 شباب من زينة شبابها. نخرج هذه التظاهرة أولا لنسمع صوتنا، بأننا كأبناء مدينة يافا وكأبناء المجتمع العربي في الداخل نرفض العنف بكافة أشكاله، وثانيا من خلال هذه التظاهرة نصل برسالة واضحة للمؤسسة الإسرائيلية، للشرطة، بأن تقوم بعملها. يعني لا يعقل في المجتمع العربي أقل من 2% من حل جرائم اللغز تقاتل في المجتمع العربي. ونحن من خلال هذه المسيرة نحمل المؤسسة الإسرائيلية، الشرطة، ووزير الأمن العنصري إيتمار بن كبير المسؤولية التامة بأمننا، بالحفاظ على أمننا في هذه البلاد.
0: في هذه النقطة التي تفضلت بها سيد كايد، يعني كما نعلم يافا مدينة مختلطة داخل تل أبيب، فيها يعني كل الضغوط الاقتصادية والسكنية والهوياتية الكبيرة، وهنا أسألك كناشط وكصحفي: كيف تنعكس هذه الخصوصية على ملف الجريمة؟ وكأن هناك شعور لدى العرب في يافا الساحل أن معاناتهم الأمنية لا تعامل بجدية وإنما تذوب داخل عنوان تل أبيب الكبرى، ليس كذلك؟
1: صحيح، للأسف الشديد نحن السكان العرب في مدينة يافا مهمشين من جميع المؤسسات الرسمية في المدينة، يعني إن كان من الشرطة وإن كان من البلدية. يعني نحن نرى هذا بأننا مهمشين دائما إلى جانب، وإلى الوقت أن نسمع صوتنا. واليوم في عنا بحمد الله بعد سنواتنا كان عنا نائب رئيس بلدية عربي، اليوم إن شاء الله إحنا بنشوف إنه من قبل البلدية هناك تغيير عندما دخل نائب عربي، وإحنا بنطالب بأمننا، يعني بالحفاظ على أمننا. يعني حياتنا اليوم أصبحت في خطر.
0: يعني وهذا الخطر، إلى أي مدى هناك تعويل على يعني أن يكون لديكم نائب عربي في بلدية يافا كما ذكرت، أو نائب لرئيس البلدية، الحديث طبعا عن المحامي أمير بدران، إلى أي مدى هذا الأمر قادر على تغيير الواقع برأيك كايد، مما تسمع كذلك من الأهل في يافا الذين يعني ببساطة لا يشعرون بأمان في هذا السياق تحديدا؟
1: صحيح، إحنا مش متعولين فقط على البلدية وانه في عنا نائب خلاص انه في عنا نائب رئيس بلدية ونحن خلاص حسينا بأمان وهذا هو. لا، احنا نضغط كمان على البلدية وكمان على الشرطة وعلى كل جهاز له يدية بالحفاظ على أمننا، احنا نضغط عليه حتى يحافظ على أمننا. احنا في مدينة يافا عايشين في خطر وفي خوف شديد، يعني ان كان من نحكي ان كان من الناحية النورات التوراتية المستوطنين في يافا، وإن كان من ناحية الشرطة، وإن كان من ناحية العنف والجريمة المستشري في مدينة يافا. إحنا اليوم جدا عايشين في مدينة يافا في خوف، في اكتئاب. عشان هيك هاي الصرخة اليوم اللي راح تطلع من يافا: يافا أقوى من العنف والجريمة، هي صرخة اللي بتطالب بالحفظ على أماننا، بالحفظ على حياتنا.
0: المطلوب عمليا بعد هذه المسيرة.

0: أستاذ كايد برأيك، يعني ما هي الخطة الأوسع إن صح التعبير، التحرك الأوسع، كيف نمنع أن يتحول هذا الغضب إلى لحظة عاطفية ثم يعود الناس إلى الخوف نفسه؟
1: بالطبع هاي أخي، هاي مش الخطوة الأولى اللي احنا بنقوم فيها. احنا خلال هذا الأسبوع قمنا بعدة خطوات. كان لنا يوم الأحد بعد مقتل شابين صباح يوم الأحد وقفة احتجاجية جدا كبيرة في جنة الغزازوي، وبالأمس قمنا خيمة اعتصام في جنة الغزازوي اللي بتقضي على هاي الخيمة أمهات ثقلة بتسمعنا صوتها بإيش مر عليهم خلال السنوات. احنا بنحكي على مدار سنوات طويلة اكثر من 160 ضحية عنف وجريمة في مدينة يافا فقط.
0: طيب يعني انا بدي اشكرك ونرجو دائما السلامة الامن للاهل في يافا. بدي اشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة مرة اخرى، ناشط والصحفي من يافا الساحل استاذ كايد حسنين، شكرا لك. شكرا. فاصل ونعود للمتابعة.

0: سفرتكم دائمة.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بيقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
3: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
4: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
5: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوا؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
6: وإسا وأخيرا وليس آخرا، بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
7: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة، وقت الوجع وقتها.
8: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
9: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجعوا بقوة، آلاف المنتجات بأسعار خاصة من 1 حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
2: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
10: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم، علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا، بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف. وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.

0: المنتصف مع محمد أبو العز محميد.
1: سبعة عشر دقيقة بعد الواحدة.

0: إليكم في برنامج المنتصف. كنا قبل الفاصل قد تحدثنا إلى الناشط الصحفي كايد حسنين أبو دين من يافا الساحل قبيل انطلاق هذه المسيرة الاحتجاجية في يافا. يافا أقوى من العنف والجريمة، هذا عنوانها، ويعني من العنوان واضح أن هذه المسيرة تأتي رفضا للعنف والجريمة ومطالبة كذلك للشرطة ولكل الجهات المختصة بالعمل من أجل الحد من هذه الآفة. عند هذا الحديث وفي خضمه قال الأستاذ كايد أن هناك تعويل كبير من قبل الأهل في يافا، يعني جزء من هذا التعويل الكبير هو كذلك على المنصب الجديد الذي منح للمحامي أمير بدران كنائب رئيس بلدية يافا تل أبيب لمحاولة تحصيل الحقوق المتعلقة بالأمن والأمان للأهل في يافا. نقول مرحبا المحامي أمير بدران ينضم إلينا الآن، نائب رئيس بلدية يافا. أهلا بك أستاذ أمير. يعني هذا التعويل الكبير من قبل أهل يافا ليس فقط من كايد وإنما من كثيرين نستمع إليهم في الآونة الأخيرة. يافا تعاني، فقدت 3 من أبنائها هذا الأسبوع، ما الذي يمكن فعله الآن وحضرتك أصبحت نائبا لرئيس البلدية؟
1: نعم، أولا وجه تحية لكل اليافيين. أنا موجود خارج البلد كايد ولمن يقوم بهذا العمل الجبار بأن ترفع الأصوات التي تندد بالجريمة والعنف في الوسط العربي، وأيضا يعني أنا أشد على أيديهم. الصحيح أننا في البلدية نشعر ونتضامن ويؤلمنا كل هذا الحال الذي نعيشه في يافا على عدم وجود هذا الاستقرار
0: نعم
1: في المجتمع العربي عامة وفي يافا خاصة. نحن نعلم أن من هو مسؤول عن مباشرة عن الأمن الوزارة هي الشرطة، ونحن نرى ونفهم بمعنى أن لا نعول على هذه الحكومة للأسف بأن تجاه مجتمعنا.
0: نعم.
1: لذلك نحن في البلدية نتعامل مع هذا الموضوع بمسؤولية، حتى لو لن يكن هذا منطلق المسؤولية المباشرة التي هي، ولكن خلال يعني تضامني ويعني تعاملي مع الأمهات الثقلة، مع الناس، مع ومع الحاجة التي يعني ممكن أن نقوم بلدية ونعمل من خلال هذا، من خلال هذا الفكر كتعامل من قبل أنسان مختلفة من البلدية لكي نبدأ شعور أولي للناس أننا يعني ننصت لاحتياجاتهم ونتفاعل مع هذه الاحتياجات كيعني خطة أولية لنرى كيف ممكن أن نتعامل بجدية مع يعني تعود إلى شبابنا الذي يعني للأسف ينجر إلى هذا العنف والتعامل.
0: نعم، يعني أستاذ أمير نحن نحاول أن نستمع إليك بشكل جيد، وحضرتك نوهت لي قبيل هذا الاتصال بأنه لربما تكون هناك إشكالية في الإرسال، نحاول أن نستمع إلى هذه الإجابة ويعني نسأل بشكل واضح لربما أستاذ أمير بدران حول كل ما يتعلق. يعني عندما نتحدث عن بلدية تل أبيب بيافا نتحدث عن بلدية كبيرة مع ميزانيات وملكات كبيرة، خلافا ربما لبلديات وسلطات محلية أخرى لا سيما العربية منها. إلى أي مدى هذا قادر، يعني تسخير هذه الميزانيات وهذه الملكات قادر على تغيير هذا الشعور بأن معاناتهم الأمنية لا تعامل بجدية بل تذوب داخل عنوان تل أبيب؟ إلى أي مدى البلدية ستلتفت إلى هذا بشكل واضح؟
1: عزيزي أولا لأن الإرسال ليس واضح ولا أسمع السؤال كاملة أجيب لك بما سمعته.
0: نعم.
1: أولا الموضوع أريد أن أتمم ما بدأت فيه من الأقسام المختلفة ممكن أن تعود في خطة التي تنمو تحت.
0: يعني للأسف الشديد لم ننجح في أن لربما نصلح هذا الخلل بشكل كامل. هناك مشكلة جدية في الإرسال، حاولنا أن نستمع إلى الإجابة الأولى ولكن عند الإجابة الثانية تقريبا لم نسمع إلى أي من الكلمات للأسف. هذا كان اتصالنا بالمحامي أمير بدران، سنحاول أن نتواصل معه مرة أخرى لربما لنستمع إلى كل ما يتعلق في موضوع كذلك تسخير الميزانيات والملكات من قبل بلدية تل أبيب. الآن تستمع إلينا أستاذ أمير بشكل أفضل ولا بعد الوضع؟
1: نعم أسمعكم بشكل أفضل. نعم.
0: ممتاز أستاذ أمير، يعني لكي نعيد السؤال بما أنه حضرتك ما سمعت كمان بشكل جيد، قلت أنه بلدية تل أبيب خلافا لربما لسلطات محلية كثيرة عربية لديها ميزانيات وملكات أكثر ومضاعفة بشكل أكبر، إلى أي مدى هذه الميزانيات وهذه الملكات ستسخر حقيقة لربما لعكس شعور العرب في يافا بأنه معاملات الأمنية تعامل بعدم جدية ولا تذوب داخل عنوان تل أبيب الكبرى، إلى أي مدى هذا وارد وهذا مطلوب على طاولة البحث في البلدية؟
1: أولا أقول لك بكل المسؤولية أنني يعني تحدثت مع رئيس البلدية بالأمس في هذا الشأن، وهو يعني قال لي بالحرف الواحد أننا لن نقصر بأي شيء ممكن أن نقوم به إن كان من ميزانيات أو من خطط لكي نوصل إلى الهدف المنشود بأن يكون هناك أمن وأمان للمواطنين العرب واليهود في يافا تل أبيب وفي يافا تحديدا، ولكن يجب أن نتعامل مع الموضوع بمسؤولية وليس بشعارات. للأسف يعني لن تكن لدي أو لدى رئيس البلدية أو لدى أي شخص عصا سحرية ممكن أن تأتي بجواب لكل ما هو يتعلق بالعنف والجريمة في يافا أو في المجتمع العربي. هذا أمر يعني يجب التعامل معه بجدية على مدار سنوات طويلة لكي نبدأ أن نرى أن يكون هناك تحويل حقيقي، تحول حقيقي بهذا المفهوم أن نقلص أعمال العنف والجريمة في الوسط العربي عامة وفي يافا تحديدا. ولكن هناك الأمور التي ممكن أن نبدأ فيها وخطوة، مشوار الألف ميل يبدأ بالميل الأول ونحن معنيون أن نبدأ به وأن نتعامل مع هذا الموضوع من خلال تجربة مباشرة وحديث مباشر ما بيننا وبين المواطنين، ما بيننا وبين من يعني فقدت زوجها أو من قطعت ابنها، والتعامل مع هذا الموضوع من خلال الأقسام المختلفة في البلدية لكي نبدأ أن نتعامل مع الموضوع من خلال ما هو ممكن من جهة البلدية. ليس كل شيء يتعلق في البلدية، ولكن هناك الأمور التي نحن نعمل بها من خلال مسؤوليتنا قبيل هؤلاء هذا المجتمع، ونحن يعني هذا جزء منا، هذا مجتمعنا.
0: صحيح، ليست كل الأمور متعلقة بالبلدية وليست كل الأمور متعلقة بالميزانيات، ويعني بالتالي هناك كما تفضلت بالذكر عملية تراكمية كبيرة تبدأ من رأس الهرم الحكومة وما تحتها. بدي أشكرك جزيل الشكر المحامي أمير بدران نائب رئيس بلدية يافا تل أبيب على هذه الإضاءات، شكرا جزيلا لك.
1: تحيات.
0: في الحديث عن رأس الهرم، أمام منزل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير نظمت وقفة احتجاجية بالتزامن مع هذا الاستفحال للجريمة للعنف في المجتمع العربي وسط اتهامات واضحة للوزارة وللشرطة بالتقاعس وربما التواطؤ في ردع الجريمة. غدير هاني، مرحبا بك.
2: أهلا.
0: الناشطة في حزب لكلنا مكان. أستاذة غدير، يعني الوقفة أمام منزل بن غفير لها دلائل سياسية واضحة مباشرة، ما الذي أردتم قوله بهذا المكان تحديدا؟
2: يعني اللي رحنا بدنا نقوله انه خلال اقل من اسبوع قتل مع الاسف 13 شخص، الوزير مش عم بيعمل اشي، الشرطة مش عمالة بتعمل اشي، ورحنا نقوله انه احنا رح نعمل كل جهودنا انه هو ما يكمل ويكون بالسلطة كوزير فاشل، كوزير عنصري، كوزير فاشي اللي عنده تمييز بين مواطن ومواطن. باليوم اللي انقتل فيه الراب بنتانيا انقتل كمان شخصين، ومع الاسف كتب بس عن الراب بنتانيا، وخلال كم ساعة نسك الشخص اللي قتله. واضح انه في سياسة تمييز وتهميش. رسالتنا الثانية هي انه زي ما هو بيجي على بلادنا احنا كمان نقدر نوصل لعنده. انا يعني كفلسطيني مش هواين علي اروح على مستوطن، هاي اول مرة بحياتي يمكن بروح، بس كان مهم لإلي هقول له انه احنا مش خايفين منك، واحنا كمان نسمع صوتنا، وانه احنا عم نعترض على اللي بيصير. مع الأسف اليوم في فراغ، مش عم بيكون شغل كفاية.

0: يعني وتيرة القتل العمالة بتزيد وبلغت سيل الزوبة. يعني الناس اللي اليوم عم نسمعها بتقول ما توقعناش يجي لعنا القتل عمالة بتكون أكثر وأكثر، أبرياء عمالة تقتل والوزير شخص فاشل مش عماله بعمل ولا إشي.
1: تحاولون طرح خطاب مدني مشترك، كيف يمكن إقناع الشارع اليهودي بأن الجريمة في المجتمع العربي غدير ليست مشكلة العرب بل قضية أمن مشترك مدني، ميزانيات وسلاح قد يصل الخطر إلى الجميع، كيف ترين تقيمين تقبل أو لربما مشاركة الطرف الآخر في هذا الألم هذه القضية؟
0: يعني المجتمع اليهودي اليوم بدي يتقبل ويعرف انه الألم مشترك. بنشاطات الأخيرة اللي انعملت بالمظاهرات اللي كانت في تل أبيب واللي كانت في سخنين واللي بعدين انعملت كان فيها مشاركة يهودية. يعني أنا كنت أشارك بمظاهرات ضد الانقلاب القضائي، كنت أجيب هذا الموضوع لحد ما الناس اليوم فاهمة انه هاي قضية مش بنفعش نقول القتل في المجتمع العربي، القتل في المجتمع نقطة. كل موضوع الميزانيات، كل موضوع يعني المجتمع اليهودي مش كتير بيعرف احنا ليش احنا بهذا المحل. يعني لما فيش ميزانيات للتربية والتعليم زي ما لازم، للرفاه الاجتماعي، قروض الاسكان، شروط تعجيزية اللي غير ملائمة لشبابنا، الازواج الشاب اللي مش عم بتلاقي وين تبني، مش عم بتلاقي قسيمة ارض. يعني الاسبوع اللي مرق كنا بالطيبة بدي صادروا اخر ارض بقيت اهل الطيبة. يعني عمالا بيضيقوا الخناق علينا، واضح انه في سياسة ومنهجي، مش بس الشرطة، مش بس بنكفير، إنما سياسة الدولة كلها. وهذا الإشي اليوم لما بيكون نضال عربي يهودي مشترك، إحنا برأينا هذا اللي رح ينجح. وإحنا يعني كمجموعة اللي كانت ناشطة سنين بالميدان عم نجيب هذا الصوت، كمان بدنا نجيب هذا الصوت للكنيسة اللي عم نعمل اليوم. يمكن عم نعمل أشياء اللي غيرنا مش عم بيعملها، بس لأنه إحنا منفكر إنه هاي خطوات جدا جدا مهمة من خلال تجربتنا بالنضال بالشوارع بالميدان، نحن لحد ما نوصل للكنيسة بشراكة عربية يهودية تامة متساوية.
1: ويعني كثيرون يرون أنه غدير حتى لو تغيرت الحكومة ولكن لم تتغير بالمقابل فلسفة التعامل مع المواطن العربي، لا يمكن أن ننتظر تغييرا في ملف الجريمة عموما. ويعني أراكم، يعني طبعا أنتم في حزب لكلنا مكان وبقية حتى الأحزاب العربية وما إلى ذلك تعولون كثيرا على الحديث عن تغيير هذه الحكومة بوصفها لربما الأداة السحرية من أجل وقف العنف والجريمة، إلى أي مدى نستطيع تفكيك هذا الخطاب أمام الناخبين، أمام المواطنين، أمام الجميع بوصفه يعني خطاب غير دقيق بشكل 100%، ولكن ربما هي عملية تراكمية أكبر من هذا غدير؟
0: طلع على شكل يوم مجتمعنا بمحل يعني يأس وإحباط إنه مش رح يصير تغيير، لكن أنا برأيي التغيير كمان بإيدنا. أنا ولا مرة بقول وبحمل المسؤولية إنه بس المسؤولية علينا، لا، التغيير بإيدنا كمواطنين يهود وعرب، إنه نطلع ونصوت الأحزاب. إحنا منآمن بفكرها وبالأيديولوجية تبعتها. ويمكن كمان واحدة من الشغلات اللي إحنا اليوم عمالنا نشتغل عليها إنه نطلع الناس اللي ما كانش بدها تصوت أو ولا مرة صوتت لأنه بتأمنش بالسياسة اللي موجودة بهاي الدولة. لما إحنا نجيب هذا الصوت كصوت مشترك، اليوم عم نسمع من الشباب والصبايا والنساء والناس اللي عم نلتقي فيها، عم نسمع إنه في مين نصوت. اليوم لما إحنا بنحكي على القضايا والمشاكل، قضايا ومشاكل مشتركة، سواء العنف الجريمي، سواء التعليم المجاني من جير الولادة لثلاثي، سواء كل موضوع تخفيض المواصلات العامة، الرفاه الاجتماعي، الصحة، كل موضوع المناطق الضواحي البريفيريا، هاي امور اللي احنا لما بنحكي عنها عم نحكي عنها مع نشتغل على خطه كمان ببرنامجنا السياسي اللي احنا كيف ممكن نغيرها. بس عشان نقدر نغير هاي الحكومه، عشان نقدر نغير هاي السياسات، مهم جدا نطلع نصوت للناس الصح عشان نطلع الناس اللي عمالا بيشتغلوا بس من منطلق يعني مصالح شخصيه.
1: طيب غدير، بدي أرجع معك كمان مرة. الوقف الاحتجاجي كان فيه اعتراض من قبل رجال الشرطة، ما خلوكم تظلوا واقفين في المكان؟
0: كيف يعني احنا وصلنا بعد فيش دقيقتين كانت الشرطة موجودة عندنا، قالوا لنا هاي مظاهرة غير قانونية، واحنا نعرف انه فيش مشكلة، هاي مظاهرة فيش حاجة لنطلب تصريح. يعني كنا افراد معدودين على الاصابع، لكن بديوا يعني جربوا ياخذوا الميجافون بالاخر، وكلهم فرجوني اثبات انه ممنوع احكي بالميجافون يعني بهاي

0: مطيئة بالآخر تركوني قالوا لي الرئيس المشارك للحزب عمليا سحبوه وخنقوه واضح يعني واضح هون قلنا لهم يعني احنا كمان انه بصير قتل باخد معكم نص ساعة واربعين دقيقة لتوصلوا لكن هون اخذ معكم ثواني يعني دقايق معدودة دقيقتين اللي لانكم عملكم تحبسوا غير بدل ما تحمونا احنا كمواطنين كان تعامل جدا فظ يعني معانا مع الأسف بس متوقع.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر غدير هاني مرشحة حزب لكل النا مكان شكرا جزيلا لك
0: شكرا
1: يعطيك العافية
0: إلى الله.
1: طيب فاصل ونعود للمتابعة.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 سبعة المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات خاضع لشروط الامتياز.
3: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني حملوا التطبيق واطلبوا من وولت خاضع لشروط الحملة.
4: مش بس حكي مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيفة أبوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب15 شيكل و90 كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب9 شيكل و90 شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب7 شيكل و90 ورق تواليت شمورات تيفا 32 لفة الواحد ب17 شيكل و90 قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب39 شيكل و90 فقط الحملة حتى 5/7 خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: شو بيقولوا رحلة منظمة ولا مرتبة؟
8: إذا مع نزارين مرتبة وجهات مختارة بعناي أيام مليانة فنادق ممتازة ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه طبيعة تاريخ ثقافي وأكل محلي زاكي نزارين تورز لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
3: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني حملوا التطبيق واطلبوا من وولت خاضع لشروط الحملة.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: وين الخطر؟ هاي بصمة خفيفة للقهوة.
2: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
3: بس أمكور أمكور أمكور.
4: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: برنامج ميكس مع ناصر طه
1: كل 2-4 من 6-7 ويوم الخميس من 7-8.
2: حلو التغيير
3: والتغيير بس في المونديال
2: كده أجمل بكتير.
3: يلا يا ناصر احكي لنا.
1: من الملاعب للمنصات ومن أهداف النجوم لأغاني النجوم، تابعوا ميكس، البرنامج اللي بيجمع بين حماس الكرة وسحر الفن بأجواء مختلفة ومليان مفاجآت. آخر أخبار الفنانين، أحدث الإصدارات الغنائية العربية، ترند السوشيال ميديا وكواليس النجوم بنكهة مونديالية خاصة. تابعونا كل يوم 2-4 من 6-7 ويوم الخميس من 7-8 المساء على راديو الناس.
4: قلت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك، وانبسط.
5: خارج الضوء مع وديع عواودي.
4: دائما إحنا أنا وإخوتي عنا بالطرف في شوية صحافي هيك،
6: بس قالت العصفورة أنه في بنت من بناتك راحت في

0: طريق سيدا
1: زارته وقالت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك وانبسط.
0: كان قد صدر له كتاب سيري حفنة التراب لزنابك الحقل.
1: نعم وهذا الكتاب باللغة العربية إحنا بعد وفاته أصدرناه جديد ورح نوزعه عن روحه.
2: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.
3: المنتصف مع محمد أبو العز محميد.
4: ثمانية وثلاثون دقيقة بعد الواحدة عدنا إليكم في برنامج المنتصف. مع دخول العطلة الصيفية تتصاعد التحذيرات من حوادث الغرق خصوصا بين الأطفال والفتية. هذا البحر الذي يبدو مساحة للفرح للراحة قد يتحول خلال دقائق إلى خطر حقيقي عندما تغيب الرقابة. نقول مرحبا أخت حمامة جربان المنقذة وابنة جسر الزرقاء.
5: يعطيك العافية.
4: الله يعافيك يا حمامة. يعني الآن نحن أمام العطلة الصيفية وأنتم كمنقذين وكأهل يعني البحر إن صح التعبير دائما ما تحذرون في هذه الفترة، التحذيرات بتزيد. تسمعينني؟
5: هسه بسمعك. راح الصوت
4: بسيطة. يعني حكيت عن التحذيرات اللي بتطلقوها أنتم كمنقذين في هاي الفترة تحديدا أخت حمامة، يعني كيف بتتعاملوا مع الموضوع الآن في ظل العطل الصيفي؟
5: طبعا أول شيء إحنا دائما بدنا السلامة للجميع، للأطفال، للأهالي، في كل مكان، كان البحر، كان البحيرة، الوديان، المسابح، طبعا البرك. طبعا بهاي الفترة وأنا حضرت يعني من 26/6 لآخر 7 وقلت ما حدا يدخل البحر بالتهور، لأنه هاي الفترة فترة العنصرة اللي بيقولونها على زمن أجدادنا، وهي كلمة تراثية العنصرة، اللي طبعا لما اكتشفوا أنه بشهر 7 أكتر شهر اللي فيه حالات غرق وأكتر شهر اللي فيه البحر متقلب، سحابات، قناديل، يعني بيشوفوا إشياء غريبة عجيبة بالبحر. عشان هيك دائما يعني قديش مهم أنه السلامة مهمة. يعني البحر زي ما ذكرت واسع وحلو، وللترفيه، للنشاط، للرياضة، للروح، للطاقات، ولكن البحر دائما بيتكلم معنا، ولكن للأسف فيش حدا يسمعنا، فيش حدا يسمع الموج، فيش حدا يسمع البحر.
4: تحديدا أخت حمامة في العطل، يعني الأولاد والفتيان لما بروحوا للبحر أحيانا بمرافقة قليلة أو حتى بدون رقابة كافية، شو التعليمات اللي لازم تكون واضحة للأهل قبل ما يطلعوا أولادهم؟ كيف بنتحدث مع المراهقين تحديدا بلغة اللي بفهموها، مش بلغة الأوامر اللي ممكن يعملوا العكس وقتها؟
5: أكيد لا، إنه دائما إحنا كأهل لازم قبل ما نطلع من البيت مهم جدا التوعية داخل البيت دائما خلال 24 ساعة. لازم إحنا نحضر أولادنا مش بس للبحر، من أي إشي خطر يخاطر بحياة أولادنا، وخاصة إنه البحر بهاي الفترة عطلة صيفية، الكل يعرف إنه الأولاد السب الصيف وبدين بحر وبدين برك وبدين. فعمليا لازم إحنا نحضر أولادنا، يعني نحضرهم إنه إحنا رايحين على بحر، بدكم تنتبهوا، بدكم تردوا، بدنا نسبح بأماكن آمنة متواجد بها منقذين، الساعات المناسبة للسباحة. ولكن للأسف في عنا يعني عائلات اللي بينزلوا ما بعد الساعة 6 على البحر، وهي أصعب ساعات للسباحة وخطرة. فعشان هيك دائما ندور على الأماكن الآمنة، يعني ندور الشط الآمن اللي متواجد فيه كثرة ناس، مش بس كمان المنقذين، يعني المنقذين أو يعني بكثرة الناس اللي بتسبح بداخل البحر يمكن المنقذ ما بيكون ملاحظ، فالناس اللي حواليه هني بيلاحظوا، فهي كثير مهم.
4: وهي النقطة في غاية الأهمية اللي حضرتك ذكرتيها، إنه وجود المنقذ مش معناه إنه الخطر انتهى، لأنه هناك قدرة لهذا المنقذ لما بيكون الشط مثلا كثير فيه ناس مكتظ، أو لما بيخالف الناس أصلا هاي التعليمات. شو اللي بتطلبوه من الجمهور بهاي الحالة عشان يعني إذا لا سمح الله صار إشي تكون عملية الإنقاذ ممكنة أصلا؟
5: طلع بدين انا دائما بقول مهم جدا نسمع للمنقذين، خلاص اطلعوا، ممنوع سباحه، لانه اخطر يعني اكثر حالات الغرق هي بتصير صراحه ما بعد الساعه 6، ما بعد يعني بهاي الساعات اللي ما يكونش متواجد بها منقذين. فعشان هيك يعني انتوا وبوجود المنقذين كمان بدكم تنتبهوا اكثر، لانه انتوا المنقذ

0: شهر 7 راح تشوفوا كثير نقص بالمي، وهذا يعني مش انه في سبح الله انه في تسونامي، لا هي فتره المد والجزر. فبتشوفوا المره المي عالي، مره البحر لورا راجع، تشوف الرمل بيرجع، فهذا كثير خطر. يعني قديش المهم نعرف يعني وين نسبح.
1: مهم جدا يعني، وأنا بدي أشكرك جزيل الشكر ويعطيكم العافية على الجهود المتتابعة والدائمة دائما لكم.
0: بس كلمة أخيرة رجاء نصيحتي للجميع، إن كان كنت ببحيرة، في بركة، إن كان في وادي، في أنهر، في مي راقدة، أتقربوش وتحاولوش تنكذوا، لأنكم أنتم مش منكذين. لكل واحد المهنة تاعته، واعطي الخبز لخبازه دايما.
1: مهم.
0: وأهم شيء السلامة للجميع، وأهم شيء أولادكم، ودير بالكم على حالكم
1: يا رب. الله يعطيكم العافية على كل هذه الجهود أخت حمامة جربان المنقذة وابنة جسر الزرقاء. شكرا جزيلا لك، يعطيكم العافية. إلى اللقاء أستاذ. إلى اللقاء، سلام. طيب مهم يعني السباحة كما نقول دائما بتبدأ قبل دخول الماء، السباحة الأمني يعني شاطئ مرخص، ساعات إنقاذ كما ذكرت الأخت حمام جربان، رقابة على الأطفال، احترام الأعلام والإشارات، والأهم عدم تحدي البحر. أنت أمام بحر، مش يعني مش رجولي ولا جدعني أنه نفوت نتحدى البحر. مهم جدا. بالسلامة للجميع. تحت عنوان إدارة مشتركة لأزمة النفايات في إسرائيل وفلسطين كفرصة بيئية وسياسية، بحث جديد لسندس صالح للوقوف عند واحدة من أبرز الإشكاليات البيئية الصارخة في المنطقة، لا بوصفها إشكالية فقط بل فرصة للتغيير. الأستاذة سندس صالح، مرحبا بك.
2: مرحبا محمد، لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: أهلا بك، عضو سابق في الكنيسة والمختصة في القضايا البيئية. يعني عرفنا البحث بطريقة صحيحة؟
2: صحيح 100%. بفكر يعني أزمة النفايات يعني، وبالذات أنت محمد كمان سلطت الضوء عليها بشكل مهني كبير بالسنة الأخيرة، بالسنتين الأخرانيات، وبفكر يعني كمان في البلاد هنالك أزمة في معالجة النفايات، يعني كمان على مستوى الدولة بأكملها، كمان على مستوى سياسات الوزارة، وكمان على مستوى المجتمع العربي أكثر وأكثر، وعلى مستوى الحارات. نلاحظ أن هاي القضية هي قضية يعني مركبة معقدة حتى اليوم. يعني لا يوجد تصنيف نفايات أو معالجة النفايات بالشكل اللازم، ويعني تتجه إسرائيل أكثر إلى يعني طمر نفايات وحرق نفايات وعدم معالجة نفايات، ولذلك يوجد إسقاطات صحية واجتماعية وأبعاد بيئية. ولكن الجديد في هذا البحث أنا أسلط الضوء على تهريب النفايات إلى الضفة، نقلها بشكل غير قانوني من أجل التخلص من هذه النفايات، تنقل هذه المشكلة من البلاد إلى الضفة كما تنقل الكثير من المشاكل، أو كما يسمح بتفاقم أزمات في الضفة على حساب الناس وصحة الناس في الضفة وحياة الناس. يتم تهريب نفايات بشكل غير قانوني، تقريبا يعني 38% من النفايات الإسرائيلية تنقل إلى الضفة من أجل التخلص منها، وهنالك يعني حالة مربح اقتصادي لجهات معينة. طبعا نتحدث عن أمور غير قانونية. وأنا في هذا البحث طبعا يعني هذه النفايات تضر، ما عدا أنها تتم بشكل غير قانوني ولا يتم معالجتها، هي تحدث ضرر صحي على الناس في الضفة، تحدث ضرر على خصوبة الأرض وصلاحيتها للزراعة، وتعود بالضرر، لأنه أيضا للأسف في الضفة محمد لا يتم معالجة النفايات. يعني إذا
1: وبالمقابل هناك صعوبة تطوير بنى تحتية بيئية فلسطينية مستخلة بسبب كل موضوع القيود على الأراضي والتخطيط. السؤال كيف يؤدي غياب المكبات الصحية ومحطات المعالجة المناسبة إلى تعميق هذه الأزمة، ويعني بالتالي المواطن هو من يدفع الثمن الأكبر، أليس كذلك؟
2: صحيح. يعني غياب سياسات وغياب تنسيق أيضا سياسي وأيضا بيئي أيضا في هذا المضمار يعني يشد أو يزيد من تفاقم الأزمة وتأثيرها على الناس. لذلك ما قمت باقتراحه بناء نموذج وبناء موديل عمل بين إسرائيل وفلسطين، يتيح بناء منشآت هندسية من أجل معالجة النفايات، وتخصيص ميزانيات ورصد ميزانيات لهذه المنشأة الهندسية، وتخصيص أماكن عمل

0: للناس في الضفة، خاصة بعد المساس في إمكانيات وفرص العمل بعد 7 أكتوبر للناس في في في الضفة، وأن تعود هذه المنشآت اقتصاديا بالفائدة على الجانب الفلسطيني، وأن تعطي حل معين أيضا للجانب الإسرائيلي للجانب بيئيا، يعني أنا أقصد بيئيا.
1: كيف الشكل العملي لهذا التعاون سندس وفق ما ذكرت؟
0: الحديث عن تعاون مهني أكاديمي ومهني بالمستوى البيئي، وأنا أنظر إلى هذه الفرصة كفرصة لبناء منصة. ويعني أنا دائما أقول يعني القضايا البيئية لا يمكن عزلها عن القضايا السياسية، هي حالة سياسية، هي مخلفات للحالة السياسية، وأنا أنظر إلى هذه الفرصة كفرصة ومنصة من أجل إعادة بناء حوارات سياسية، مشاركات سياسية، أن ننظر إلى المشاكل. ربما الحل الكبير لن يأتي من الهيئات العليا والجهات العليا، دعنا نحاول أن نؤتيه من الميدان، من الناس، من المؤسسات، من العمل المهني والأكاديمي والمجتمع المدني. فربما تأتي البشارة من هذا العمل ومن هذه المنصات لإحداث فرق من ناحية السياسات أيضا، وخاصة على الجانب الفلسطيني الذي يدفع الأثمان الباهظة في حياته، في صحته، في جودة المعيشة وفي الحالة الاقتصادية.
1: مهم جدا. يعني بسؤال أخير أستاذ سندس، يعني حدود التعاون في ظل الصراع، كيف نضمن؟ ولربما هذه نقطة تثار وستسألون أو سئلتم ربما عنها، كيف نضمن ألا يصبح هذا التعاون البيئي غطاء لتجاهل أمور أكبر، جذور السيطرة، جذور الاحتلال والتعامل غير العادل؟
0: طبعا يعني احنا يعني انا واعيه لحساسيه كل بناء النموذج هذا، وهي آلية العمل، وفيه الطرح فيه نوع من يعني حساسيه وحذر، يعني من يسيطر على هذا الجانب؟ لذلك يوجد الجانب الفلسطيني سيطره اكبر على بناء النموذج وآليات العمل، وهنالك اقتراح لتدخل منظمات عالميه انسانيه من أجل منع استحواذ وسيطرة جانب، وبهذه الحالة الجانب الأقوى وصاحب الموارد، والهدف الأكبر هو الجانب الإسرائيلي، لجعل هذه الآلية هي آلية لتعزيز الاحتلال أو تعزيز المشاكل أكثر بالجانب الفلسطيني. ففي آلية العمل هنالك المحور أو الضلع الثالث، وهو المنظمات العالمية الصحية والبيئية والدبلوماسية.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ سندس صالح، وسنتابع معكم بطبيعة الحال كذلك لربما في مخرجات أو في توصيات تقدم عن طريق هذا البحث أو في تطورات لربما هذه الفكرة. عضو سابق في الكنيسة والمختصة في القضايا البيئية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا محمد،
1: يعطيك العافية، إلى اللقاء. تتجه الأنظار إلى الأشهر المقبلة مع تقديرات تتحدث عن احتمال تأثر المنطقة بظاهرة النينيو القوية، وهي ظاهرة مناخية عالمية قد تغير أنماط الأمطار والحرارة، تزيد احتمالات الحالات الجوية المتطرفة في بعض المناطق. نقول مرحبا دكتور عبد الله خطبة.
2: مرحبا بك عزيزي محمد وجميع المستمعين.
1: أهلا بك مدير مركز فضاء الناصرة. ما الذي نقصد بظاهرة النينيو؟ وإن شاء الله أني قرأتها صح.
2: طبعا إدارة النينيو عمليا هي احترار يتم في مناطق في المحيط الهادي. يعني هذا الاحترار أو ازدياد في درجات الحرارة هو شيء حتى الآن ليس لديه تفسير علمي دقيق، ولكنه يحدث ونحن نراقبه لكي نعرف كيفية التصرف أو تصرف الطقس في الأشهر التي أو في المواسم التي تكون فيها هذه الظاهرة. وعلى ما يبدو هذه السنة لدينا مرة أخرى احترار أو ما يسمى ظاهرة النينيو، وهذا ما سيكون له أثر ربما يكون كبير هذه المرة على المنطقة كلها.
1: طيب دكتور عبد الله، يعني عندما يقال إنه النينيو قد تزيد مثلا كمية الأمطار أو ترفع احتمالات الثلوج في بعض المناطق، يعني ما هي الدقة العلمية إن صح التعبير المهني لهذه العبارة بالنسبة لبلادنا تحديدا؟ شو الفرق بين زيادة الاحتمال وبين التنبؤ المباشر بأنه الشتاء مثلا سيكون عاصفة أو مثلج وما إلى ذلك؟
2: يعني في الحقيقة نحن كمركز فضاء الناصي أصدرنا تنويها بهذا الأمر قبل ما يزيد عن شهر، منذ بدأنا نلاحظ أن

0: ظاهرة النينيو بدأت هذا العام. نعم يعني ظاهرة النينيو هي ظاهرة طبيعية وتحدث بشكل مستمر يعني كل بضع سنوات، وهي ظاهرة يعني تزيد قليلا من أو يعني تؤثر قليلا نوعا ما على كميات الأمطار والرطوبة والإشباع، ولكن حين بدأت هذه الظاهرة تواجه أيضا كل موضوع الاحترار، درجات الحرارة المرتفعة أصلا في المحيطات وفي اليابسة، هذا يؤدي إلى تكثف كميات أكبر من المياه، تغير في وجهة التيارات، وهذا يؤدي بالطبع إلى ما توقع يعني إلى التوقعات بأن يكون شتاء مختلف يعني أو خريف مختلف. نحن توقعنا أن يكون ولازلنا نتوقع أن يكون هذا الخريف أيضا خريف ماطر يعني أكثر من المعتاد وأبكر من المعتاد، لأن كمية الإشباع التي ستكون بسبب كل هذا الاحترار ستكون كبيرة جدا، وهذه وستبدأ يعني معمل ما يلان كوكب الأرض نحو يعني فصل الشتاء أو اقتراب فصل الخريف مع فصل الخريف، ستبدأ هذه يعني تبدأ يعني الفروقات في درجات الحرارة تؤدي إلى تحرك كتل تكون مشبعة بالأمطار وقد تؤدي إلى أمطار غزيرة. نعم علينا أخذ الحيطة، هنالك عدة عوامل تؤدي إلى أن تكون ظاهرة النينيو ليس فقط ظاهرة طبيعية، يعني هو ما هو أعلى يعني ظاهرة قد تشكل بعض الأخطار. نعم.
1: وإلى أي مدى السلطات المحلية، المدارس، المزارعين، المواطنين يستعدون لمثل هكذا أمر ولكن دون تحويل الأمر إلى تهويل؟ دكتور عبد الله بسؤال أخير.
0: يعني ليس تهويل، الأول أن السلطات هي غير جاهزة حتى لمواسم عادية للأسف. ونحن نطلق التحذيرات والستل والتحذيرات كل سنة ونرى البيوت تغرق ونرى البنى التحتية تغرق، لا هي غير جاهزة، ولكن هذه العام نتأمل أن تأخذوا يعني أنتم معدة وكل وسائل الإعلام هذا الأمر على محمل الجد، يعني لأن قد نفاجأ بكميات أمطار كبيرة قد يعني تؤدي إلى أحداث غير مرغوبة أو تؤدي إلى بعض فقدان الأرواح لا سمح الله. نحن غير جاهزون، نتمنى أن نكون جاهزون، لازل
1: يا رب نكون جاهزين وبالسلام للجميع، هذا ما نرجوه دائما. بدي أشكرك على هذا الشرح الكافي والوافي دكتور عبد الله خطبة مدير مركز فضاء الناصرة، شكرا جزيلا لك وبالسلام للجميع. وصلنا بهذا إلى ختام برنامج المنتصف لهذا اليوم، أشكركم المستمعين والمستمعات الأكارم على حسن المتابعة والاستماع، أشكر طاقم البرنامج في الهندسة الإذاعية الياس مرجي، في الإعداد والإنتاج زميلة ماجي عيلوطي، في تطبيق ناس زميل موسى بصول، في الإخراج والديجيتال زميلة دانا أبو بكر، تحياتي محدثكم من وراء الميكروفون محمد أبو العزم حميد، على أمل أن نلتقي بكم دائما على كل خير محبة، سلام.
2: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل، رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز، اتصلوا نجمة 3247.
3: انتوا فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجعوا بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29/7، نستناكو في الحوانيت ايكيا.
4: هاد جول مونديال 2026، السنة كل البلد لعبي، فوتوا على تطبيق هاد وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية واسبوعية، تابع لشروط الحملة.
5: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد، صح المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
6: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
7: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور، زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19.90 شيكل، أرز ياسمين شقحة 5 كيلو الواحد ب 24.90 شيكل، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13.90 شيكل، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17.90 شيكل، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8.90 شيكل فقط، الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
8: من مجموعة المشهداوي. انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
9: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس، ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.
10: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.

روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة 7 مشتبهين بالضلوع في جريمة قتل سعادي سعادي ومروان أبو شهيم في بلدة بقعثة في الجولان التي وقعت في 19 من حزيران الماضي. وقالت الشرطة إنها ضبطت في كراتش مونا المركبة التي يشتبه باستخدامها في تنفيذ الجريمة. أصيب شابان بجروح متفاوتة إثر شجار تخلله إطلاق نار في بلدة حورة في النقب. وقالت الشرطة أنها اعتقلت مشتبهين وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادث نافية صحة الأنباء التي تحدثت سابقا عن وقوع قتيل. أصيب رجل في 50 من عمره بجروح خطيرة صباح اليوم جراء جريمة طعن وقعت في بلدة دبوري. وبحسب الطواقم الطبية عثر على المصاب وهو في حالة وعي، لكنه كان يعاني من إصابات نافذة خطيرة في أنحاء متفرقة من جسده، وباشرت من جانبها الشرطة التحقيق. تنظم في مدينة يافا الساحل مسيرة احتجاجية دعت لها الهيئة الإسلامية المنتخبة في المدينة تنديدا باستمرار الجرائم وللمطالبة بالعمل على وقفها. وانطلقت المسيرة من حديقة الغزازوي باتجاه مسجد الجبلي تحت شعار يافا أقوى من العنف والجريمة. وكانت المدينة قد فقدت 3 من أبنائها خلال الأسبوع الأخير في جرائم مختلفة. قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد شاب من القدس في 24 من عمره بتهمة التجسس لصالح إيران، وادعت النيابة أنه نفذ مهاما شملت تصوير مواقع في القدس مقابل مبالغ مالية تلقاها من جهات قالت إنها تابعة للاستخبارات الإيرانية. اعتقلت الشرطة رجلا فلسطينيا يبلغ من العمر 49 عاما يعمل في جهاز الأمن الفلسطيني للاشتباه بخطف جندي إسرائيلي ونقله إلى مناطق السلطة الفلسطينية على خلفية جنائية. وقالت إن المحكمة مددت اعتقاله 4 أيام بينما تتواصل التحقيقات في القضية. أعلن منتدى بلدات خط المواجهة عزمه التوجه إلى المحكمة العليا الأحد المقبل مطالبا بإلغاء ما وصفه بالتمييز في الامتيازات الضريبية. وأشار المنتدى إلى أن بلدات الشمال تحصل على تخفيضات أقل من تلك الممنوحة لمناطق أخرى رغم الظروف الأمنية. أصيب شخصان جراء غارة إيصالية استهدفت بلدة أزدقين في جنوبي لبنان، فيما أعلن الجيش الإيصالي إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة خلال اشتباك في الجنوب اللبناني. أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد

باقر قالباف التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن آلية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا رفض أي تدخل أمريكي في إدارة المضيق. وأضاف قالباف أن إيران ستواصل تنفيذ الترتيبات الجديدة محذرا من محاولات إسرائيل إفشال مذكرة التفاهم مع واشنطن. وصل جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي إلى مصلى الإمام الخميني في طهران تمهيدا لانطلاق مراسم التشييع الرسمية. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن المراسم ستستمر عدة أيام وسط استعدادات أمنية وتنظيمية واسعة ومشاركة متوقعة لشخصيات رسمية. أعلن الجيش الإيصالي وجهاز الشباك اغتيال ناشط قال إنه شغل منصب مسؤول الأمن العسكري في كتيبة الشجاعي التابعة لحماس، واتهمه الجيش الإيصالي بالمشاركة في احتجاز عدد من الأسرى الإيصاليين في قطاع غزة. الأحوال الجوية: تسود أجواء حارة في معظم المناطق خلال ساعات النهار، وتبقى درجات الحرارة ضمن معدلها السنوي العام. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
1: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك، الموعد الأسبوعي لحديثنا التكنولوجي وكل ما يخص هذه الفترة اللي فيها الحداثة والذكاء الاصطناعي كله يتداخل في بعضه. وهذه الحلقة راح يكون معي في الاستوديو، نرحب بأحمد بركات. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك وهلا بالمستمعين جميعا.
1: أهلا وسهلا فيك أحمد. أحمد مستشار تسويق ونمو، رائد أعمال مع خبرة في التسويق الرقمي على مدار سنوات طويلة، مؤسس جو سوشيال، مختص في كل ما يخص عمليا استراتيجيات التسويق ودمج الأدوات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات، ويعمل أيضا في مجال التكنولوجيا المالية الفينتك من خلال منصة THI Invoices. كثير من الأمور أحمد، وحضرتك يعني أيضا مشارك يعني كمان كمحاضر وكمان كالعديد من الأعمال في المؤتمرات المتعددة. كيف هذه الفترة بتمر عليك مع كل هذا الكم من تجديدات؟ ويعني نشعر وكأنه الشركات الذكاء الاصطناعي أنت مش ملحق عليها.
2: سباق والله، إحنا الفترة هاي يعني أنا بس عن جد يعني بشبهها بسباق، سباق للناس وسباق للشركات وسباق للجميع لحتى يقولوا إحنا موجودين بالذكاء الاصطناعي أو بنستخدم الذكاء الاصطناعي. وهذا الحكي بالواقع بشكل خوف من جهة أخرى للناس، صحيح، للعوام وللناس الغير تقنيين بشكل أساسي. إحنا حاليا صراحة أنا كمان بسباق مع هاي الأدوات قدر الإمكان، وبنفس الوقت بشكل يعني يكون تقني ومهني، إنه نقدر نستفيد منها بأكبر إمكانية ممكنة، وبنفس الوقت نقدر نفيد فيها الجميع لحتى يتخطوا مرحلة الانتقالية اللي إحنا فيها حاليا.
1: يعني إحنا اليوم بالأساس طلبنا من حضرتك يمكن نروح أقل في اتجاهات التسويق اللي حضرتك يعني عملك اليوم فيها، وأكثر نتخصص في جانبك الآخر المتعلق في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وخاصة في يعني كل ما يتعلق في دمجها في سوق العمل ورفع نسب المتعلقة في حصول يعني كثيرين على الوظيفة. بنحكي على فترة اللي فيها تسريح موظفين، وفيها يمكن أبرز يعني شعور هو الخوف هذه الفترة.
2: بالضبط، احنا الفترة هاي اللي عم بتم الحديث عليها بشكل كتير كبير على الذكاء الصناعي، بنفس الوقت تماما صار في عنا عمليات تسريح بعشرات الألوف في العالم كله طبعا في البلاد، وهذا الموضوع بتم ربطه بشكل أو بآخر مع الذكاء الصناعي، مع انه حسب رأيي يعني هي بتكون كحجة بشكل أساسي. هم بالواقع بيكونوا مجهزين حالهم لحتى يقيلوا هدول الأشخاص أو في عندهم مثلا عجز مالي، ولكن مع أي تقنية بتطلع ببلش الحجة عم تنعكس للأسف بشكل أساسي على الموظفين وعلى حتى فرص التوظيف حاليا.
1: احنا بنشوف مبدئيا أحمد بركات انه مقابل هذا الخوف في أيضا إمكانية لفرص أخرى، خاصة في كل ما يتعلق في الذكاء الاصطناعي. هل برأيك في إمكانية لتغيير في المعادلة من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي؟
2: بصراحة أنا بشوفه بشكل أساسي بالذكاء الاصطناعي هو أنه لما نبعد شوي عن الجانب التقني تبعه بيكون الأمور عندنا كتير أسهل. يعني لما ننظر إله من جانب عملي، من جانب أبسط، من جانب أنه في عندي إمكانية ليكون عندي مساعد، هذا المساعد يساعدني بأداء مهامي بشكل أسرع، ويساعدني كمان ب أداء عملي والأشياء المتعلقة بأي جانب أنا عم بشتغل فيه. هون أنا بشوف الجانب الإيجابي منه، إنه الإشي اللي كان ياخد معنا ساعات أو أيام حتى بالعمل حاليا أيضا نعمله بخلال دقائق. هذا الموضوع صح ممكن يأثر نوعا ما على بعض الأشخاص، ولكن في النهاية إذا أنا شخص عم بقدر أستفيد من هاي الأدوات وأخليها معي بشكل مستمر وأستفيد من تفاصيل تبعتها، فأنا حولت الإنتاجية تبعتي لعشر أضعاف بدون ما أعمل إشي ولا جهد حتى.
1: نوعا ما، وكأنك يعني بتتحدث على فرض واقع مختلف عن اللي كان قبل سنوات عديدة، وكأنه احنا بنحكي على عالم اللي صار فيه من جهة هذه المخاطر بأنه شركات تتفكك، تقلل من توظيفها وما إلى ذلك، وبالمقابل في إمكانيات لنوع وظائف مختلف، وهذا تحدثنا عنه في أكثر من حلقة. السؤال أحمد بركات، هل أنا كإنسان مقبل على العمل بدور على وظيفة في أي من المجالات التكنولوجية خاصة، هل في مجال أنه الذكاء الاصطناعي يرفع منسوب احتمالية أنه أنا أنقبل لوظيفة؟
2: الذكاء الاصطناعي بمجال الأعمال حاليا هو التحدي الأكبر للناس اللي داخلين على الشغل، لأنهم لسه مش عارفين شو المطلوب منهم بهذا الموضوع. وكمان في عنا تحدي آخر حتى أصحاب الأعمال، يعني أصحاب البزنسز كمان في منهم اللي لسه بتعامل مع الذكاء الاصطناعي بحذر. فهون مرات بيصفي أنه أنا كموظف استخدامي لأدوات الذكاء الاصطناعي هي سلبية، ولكن هاي بعد فترة حتروح. ولكن أنا كحدا مقبل على عمل، شو المفروض أعمل أو شو الخطوة الأولى اللي لازم أعملها؟ أول خطوة لازم أعملها لازم أشوف شو في إمكانيات بهاي الأدوات الموجودة معي اللي تساعدني بتقوية الشغل تبعي، بتساعدني بإبراز بعض التفاصيل المتعلقة بشغلي بدون طبعا مبالغة، لأنه في مشكلة بالمشاكل اللي احنا بنشوفها.
1: هو صراحة يمكن الأغلب بيتوقع أنه لما بنحكي عن الذكاء الاصطناعي ورفع احتمالية القبول للعمل، مباشرة خذ السي في، خذ السيرة الذاتية تبعتي، حسن لي إياها وهتنبعث.
2: هون الشيء المختلف اللي بصير، لأنه احنا كمان بيجينا كتير سيفيهات مثلا بالشغل عنا اللي بنكتشف مثلا انها مبنيه بشكل اساسي على الاي اي، وحتى لما نسال الشخص نفسه عن بعض التفاصيل الموجوده فيها ما بيعرف يجاوب فيها. فاللي انا بشوفه واللي انا بنصح فيه كمان الجميع انه حاليا اختلفت اليه التقديم عن السابق. السابق كنا نعمل سي في واحده ونقدمها لكل الشركات، حاليا الامكانيات اللي اعطتنا اياها ادوات الذكاء الاصطناعي اني انا اقدر اطور هاي السي في واخلي كل شركه لها السي في الخاصه فيها ضمن المهارات تبعتي، يعني بدون ما أنا أطلع، بدون ما أنا أبالغ وأطلع بمهارات مش موجودة عندي، ولكن ضمن المهارات تبعتي، ولكن أبرز الإشي المطلوب بالوظيفة.
1: وكأنك بتحكي على يعني نوع من السيرورة اللي هي متعلقة في كل تقديم لوظيفة، ومش على تقديم المجال ككل. إن إذا أنا مثلا مبرمج أو إذا أنا مصمم أو أيا كان، وكأن تحكي على التوظيف متعلق في
2: طبعا
1: جانب واحد خاص.
2: يعني كمثال أنا مبرمج مثلا عندي قوة بلغة معينة بالبرمجة أو بعدة لغات بالواقع، ولكن الوظيفة هاي بتتطلب باللغة الفلانية، بتركز كل فوكس أو كل التركيز تبع السي في تبعتي أني أبرز أنه أنا قوي بهذا الموضوع، فبالتالي أنا ما كذبت ولا بلغت، ونفس الوقت عطيت للشركة اللي هي بتحتاجه وما عطتهاش أشياء تانية اللي هي ما بتضيف إلي قيمة للوظيفة.
1: تعال ناخذ الخطوات في اعتماد الذكاء الاصطناعي في هذه الطريقة وفي هذه السيرورة ككل. هل تنصح أنه عمليا استخدام الذكاء الاصطناعي حتى في البحث عن الوظائف؟
2: بنصح بالبحث عن الوظائف، بنصح كمان بمعرفة شو الوظيفة الملائمة لنا، بنصح حتى لو أنا شفت وظيفة أعرف شو نقاط القوة والضعف الموجودة عندي فيها من خلال كمان أدوات الذكاء الاصطناعي. بعد هاي السيرورة بكمل الوظيفة هاي مناسبة إلي، بقدر أقدم وأعمل السي في الخاصة فيها. بعدها بنتقل لمرحلة البحث عن الشركة وعن تفاصيلها، كل الأشياء اللي هم بحبوها أو ما بحبوها.

0: بالموظفين وشو نقاط القوة والضعف تبعتها وكمان بتعلمها. والجزئية الأخيرة اللي هي المحاكاة للمقابلة، يعني في من أكبر المشاكل اللي بتواجه بالذات خريجين جدد هي التردد والخوف والتوتر لما يروحوا يقدموا لمقابلة، فبيكون الشخص عنده معرفة كتير كبيرة ولكن مع التردد اللي عنده بيفقد حقه بالوظيفة. فأدوات الذكاء الاصطناعي أعطتني كمان إمكانية أنه أنا أعمل محاكاة لمقابلة، أسئلة وأجوبة، حدا يسألني وأنا أجاوبه، فعم تكسر كل الحواجز اللي كانت موجودة عندي سابقا، فبالتالي أنا صرت جاهز بكل تفاصيل عندي بخبرتي، يعني أنا ما ألفت خبرة من برا ولكن بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي.
1: ولو يعني أنت بتحكي عن جد على تفاصيل كبيرة جدا في كل واحدة من مراحل البحث عن العمل، وهي صراحة لما الإنسان يفوت على يعني تفاصيلها الدقيقة بيفهم لأي درجة كل واحدة من هذه المراحل إلها أهميتها ولها تبعاتها على العمل، حتى في حالة أنه قبولنا للعمل بأي ظروف إحنا بنفوت على العمل والمفاوضات اللي بتكون يعني ما بعدها.
0: طبعا وكمان يعني مثلا الشخص الخريج الجديد مثلا ما عنده خبرة مثل واحد عنده 10 سنين، يعني احنا لما نروح على اي مقابلة بنكون فاهمين شو نقاط القوة والضعف تبعت الشركة ومفاهمين شو نقدر نجاوب مثلا، ولكن كشخص ما عندهش خبرة من مرة بالمقابلات وما الى ذلك، الذكاء الاصطناعي بيعطيني كل الامكانيات والافتراضات كمان اللي انا بحتاجها لحتى على الاقل اقدم اكثر ما عندي لهي الوظيفة ضمن امكانياتي.
1: طبعاً
0: يعني حضلي كل شوية أحكي لك ضمن إمكانياتي.
1: صحيح، أنت أعطيتنا يعني نوعا ما ملخص وكأنه لكل هذه السيرورة مع بعض، ولكن أنا معني شوي نفككها لحتى يعني نفوت على عن جد هذا الكم الكبير من الجهد اللي بحاجة لحتى الإنسان يحصل على وظيفة الأحلام أو لحتى يوصل لهذا المكان، خاصة أنه إحنا بنحكي في خضم فترة فيها أزمة اقتصادية، أزمة توظيف بتمر على كثير من الشركات التكنولوجية وغير التكنولوجية. إذا بنبدأ بالمرحلة الأولى ما قبل التقديم للوظيفة، إيش ممكن يساعدني الذكاء الاصطناعي بهذه المرحلة؟
0: ما قبل يعني التقديم للوظيفة بيقدر يساعدني بمعرفة وين نقاط قوتي، يعني أنا لما أبدأ أتعامل مع الذكاء الاصطناعي كأنه مستشار توظيف وأبلش أعطيه كل المهارات الموجودة عندي، شو الخبرات، شو ما كانت خبرات حتى لو تطور بأكثر من مكان، وبعدين بناء عليه أقول له وين نقاط القوة تبعتي وين نقاط الضعف، ولما أشوف نقاط الضعف تبعتي أقدر يساعدني كمان بعمل جدول للتدريب، يعني خذ ادخل بمرحلة 1 و2 و3 لحتى توصل بنقطة إكس اللي هي بتوصلك لمرحلة أقوى بمجال معين مثلا. فأنا هون بلشت بنيت السي في تبعتي أو السيرة الذاتية تبعتي بكل التفاصيل بشكل مهني جدا، وعرفت كمان وين بقدر أقوي حالي. طب إذا أنا بنيت هاي السي في أو السيرة الذاتية على الأداء بقدر أكمل المرحلة الثانية الظهور شو اسمه.
1: قبل ما تكمل في المرحلة الثانية أنا معني شوي نتوقف بهذا المحل، ويعني يمكن أنا بشوف بعض وجوه مستمعينا، احنا كنا نحكي لهم قبل بمرات انه نتعامل مع الذكاء الاصطناعي بنوع من الريبة وعدم يعني فتح المجال الكامل في كل ما يخص الخصوصية، وانت الان بتحكي على وكأنه فتح المجال بالكامل وأحكي له نقاط قوتي نقاط ضعفي كل هذه الأمور، ما في نوع من نسميها توجس أو خوف بهذا المحل؟
0: أنا لحد هلا بحكي كله بالأمور المهنية، يعني أنا دائما بحكي بأمور خصوصية خصوصا بالشات جي بي تي وغيرهم، الإشي اللي أنت ممكن تحكيه لصديق إلك أو تحكيه بمكان عام هو اللي أنت بس بدك تحكيه على الشات جي بي تي أو على أدوات ذكاء صناعي مختلفة. فأنا كشخص لما أكون قاعد مع مستشار حقيقي اللي يساعدني بجزئيات متعلقة بالوظيفة تبعتي أو من مسيرتي المهنية، بعطيه بعض النقاط القوة والضعف اللي هي متعلقة بوظيفتي، يعني مش متعلقة بشكل أساسي بخصوصيات داخلية اللي مفروض ما حدا يعرفها غيري أنا مثلا. فإحنا بنبلش فيه بالأشياء المهنية، يعني لما أنا أحكي بنعطيه نقاط قوة وضعف هي المقصود فيها الأشياء المهنية، بعدين ننتقل لمراحل الخبرة اللي عندي واللي هي أنا بأظهرها كمان بالسي في، يعني هي عامة بطلعها لبرا، التطوع برضه هو إشي بطلعه لبرا، شو آخر الدورات، شو بحتاج دورات، هاي الأمور كلها مش سر.
1: يعني أنت بتحكي على نوع من التوازن ما بين يعني أمور اللي هي بحاجة للجانب المهني اللي هي بكل الأحوال كان ممكن أنه تكون متاحة إذا مش عندي عند الطرف الثاني أو عند الشركة المقابلة، بينما الأمور الخاصة المتعلقة لربما في أمور حياتية أو غيرها هذا

0: نخليها ما بيننا وبين نفسنا.
1: طبعا، وهي مشكلة من الأشياء اللي احنا دائما صراحة بتزيد الوعي فيها، للنوم في كل سيرورة الشغل تبعنا. بنشوف كتير ناس اللي هم بيحكوا لك الشات جي بي تي كمثال هو صديقي اللي أنا بفضفض له كل حياتي. فأنا أبسط ما يمكن بنقول له طب تخيل لو حد اخترق الحساب.
0: لا أرجوك يا جماعة، أرجوك يا جماعة. لا طبعا هذا أمر يعني جدا مهم، يعني هو هذا التوازن ما بين الخصوصية وما بين محاولة تطوير أنفسنا وتطوير سيرتنا المهنية. إذا تقدمنا لكمان يعني جانب آخر في ما قبل تقديم السيرة المهنية والسيرة الذاتية في هذا المكان، السؤال هل في واحدة من الأمور اللي احنا نعرفها أنه نتقدم عن الشركة نفسها، نسأل عن الشركة الشات جي بي تي، ممكن أنه يخترع بعض الأشياء اللي بالآخر ما تكون دقيقة، كيف نتعامل مع هذا المحيان؟
1: احنا بصراحة في أدوات تانية اللي هي أدق من شات جي بي تي بهذا الموضوع، مثلا في عنا Perplexity، يعني هي كمسمى أصعب، هي بتساعدنا بشكل كتير كبير بالبحث عن الشركات. وإحنا لما نبحث عن الشركات مرات حتى بنحط المصادر تبعتها لتشات جي بي تي لحتى يعطينا قدر الإمكان إشي دقيق. والهدف عندنا كمان أو في بعض الطلبات تبعتنا نطلب كمان المراجع لكل جزئية بيعطينا إياه، فهيك أنا بضمن قدر الإمكان. يعني إحنا حتى بطلبنا من التشات جي بي تي مثلا بنكون واضحين بالطلب تبعنا، نطلب انه ما يكون اي اشي بدون اي مصدر، ولو في اي اشي يضيف لنا المصدر تبعه ونتأكد انه الاشي اللي عم بنحكى صح. فهيك على الاقل بكون انا اعطيت جزئية. ولكن زي ما حكيت في ادوات تانية زي كلود زي Perplexity اللي هم عندهم يعني متخصصين اكثر بالبحث، فبيعطونا كمان نتائج افضل خصوصا للشركات. واحنا لما نحكي بحث عن شركات مش بس بالضرورة انه انا ببحث عن شركة شو وضعها، انا ببحث شو رأي الناس عنها، شو رأي الموظفين عنها. فهم بيجمعونا كل الريسورسز أو المراجع الموجودة على الإنترنت اللي بتحكي عن هاي الشركة وتجاربها وبلخصولنا إياها بشكل أساسي. فطالما أنا عندي مراجع وبقدر أرجع لهاي المراجع، فبالتالي أنا وصلت للمعلومة الصحيحة.
0: جميل جدا. بتخيل يعني احنا نوعا ما صرنا جاهزين نقدم السيرة الذاتية، ولكن قبل ما نقدم السيرة الذاتية احمد بركات ضيفنا رح نطلع لفاصل قصير مع مستمعينا، وبعدها بنرجع لحتى نكمل من هذه الحلقة الخاصة اللي ممكن تساعدكم في البحث عن الوظيفة القادمة، وظيفة الاحلام. خلونا على البال.
2: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
3: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيفة تابوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب15 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب9 شيكل و90، شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب7 شيكل و90، ورق تواليتش مراد تيفا 32 لفة الواحد ب17 شيكل و90، قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب39 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامة تشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز. قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
8: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
9: يا

0: هذا البرنامج برعاية
1: مركز الحداثة حاسوب لابس. حولوا فكرتكم لشركة ناشئة جاهزة للاستثمار والنمو. انضموا لبناء حلول مبتكرة في التكنولوجيا الزراعية والتنقل الذكي. التسجيل مفتوح الآن بالموقع.
2: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
3: المستمعات والمستمعين يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي لحديثنا التكنولوجي، وهذه المرة مع ضيفنا في هذه الحلقة أحمد بركات، مستشار تسويق ونمو ومختص في دمج أدوات الذكاء الاصطناعي. واليوم حديثنا معك أحمد على كل ما يخص استعمال للاي اي في بحثنا عن الوظيفة، وخاصة مع كل هذه الأزمة في التوظيف. والحقيقة يعني كل ما ذكرته أنت قبل نوعا ما محمس، أنه يعني الإنسان فيه إمكانية أنه ينكشف على كمان وظائف جديدة من هذا المكان. ويمكن قبل ما نكمل السيرة الذاتية والحديث عنها، يعني هل ممكن الذكاء الاصطناعي يساعدني في فتح آفاق جديدة لوظائف اللي يمكن ما كنت أعرف إنها موجودة، ما عندي العلاقات الكافية إنه أوصلها؟
4: يعني هو على الأقل لأنه مربوط بمصادر كبيرة على الإنترنت بشكل يعني منوع، ممكن يعطيني إمكانية إنه أنا أشوف أشياء أخرى، وممكن كمان في أمور أنا ما أكون منتبه فيها على نفسي، فلأني ذكرت هاي المهارات والأشياء الذكاء الاصطناعي كمان هو يساعدني وين أنا أتوجه. فمجرد ما أنا عرفت وين أنا مكاني وين التوجه تبعي، فبالتالي ممكن في أمور أنا كنت أتوقع أن هي ما بتصلح إلي مكتشف أنها بتصلح إلي من خلال هاي الأدوات.
3: هو شاطر بيني وبينك بكل ما يخص رفع الثقة بالنفس
4: طبعا، بس احنا دائما بنحكي له ما تبالغ
3: تعرف ما تديح يعني.
4: ايوه بالضبط، يعني هي كمان جزء اساسي دائما نكتبه وبننصح فيه الناس دائما، انه دائما ذكروا الشات جي بي تي او الاداه اللي انتم عم تشتغلوا عليها، انه الرجاء عدم المبالغة، الرجاء عدم المبالغة.
3: لا تكبر راسي.
4: ايوه ما تكبرش راسي، خصوصا بالتوظيف، لانه ما بينفع نكبر حالنا اكثر من حجمنا. يعني
3: صحيح، ممكن توصل بالآخر لمقابلة العمل إذا وصلتها مع نوع من هيك ضربة. ولكن يعني في كل ما يخص أيضا التهيئة ما قبل إرسال السيرة الذاتية، وذكرنا موضوع البحث عن الشركات وعن نوع من المعلومات عنها، هل في كمان جوانب اللي الذكاء الاصطناعي ممكن يساعدني فيها ما قبل ما أنا أبعث هذا الإيميل أو ما قبل ما أنا أشتغل على السيرة الذاتية، غير طبعا انكشافنا على الوظائف؟
4: يعني حسب شو اللي أنت ببالك، يعني إيش مثلا الإشي اللي ممكن أنا أحتاجه بغض النظر الذكاء الاصطناعي حيساعدني فيه أو لا. يعني إحنا دائما بناخد السيناريو الحياتي الحقيقي لما إحنا نشتغل فيه. إحنا في البداية أول جزئية بنعرف شو مهاراتنا وكل التفاصيل المتعلقة فينا، بعدين بنعرف أكتر عن الشركة اللي إحنا متقدمين عليها بشكل أساسي، وبعدين نبدي بناء عليها السيرة الذاتية اللي ممكن ينكشف إلي إنه في بعض نقاط الضعف تكون موجودة عندي، فأنا بناء عليها بطورها لحد ما يوصل لمرحلة المقابلة يعني. فيمكن هاي أكتر شيء بتساعدني لما أنكشف على نقاط الضعف.
3: في نوع من السباق على معرفة الوظائف في بداية يعني ما يتم نشرها، إنه تكون بعدها طازة. هل في آليات اللي ممكن تعرف من خلال الذكاء الاصطناعي ممكن يساعد الناس في زيادة هذا الانكشاف، أو في أنه تكوين نوع من الايجنت أو الوكيل مثل هذه الوظائف؟
4: في احنا بنقدر مثلا من خلال كلود مثلا أنه نبني ايجنت. الايجنت هذا يكون وظيفته، الايجنت لما نحكي عن ايجنت يعني بنحكي عن مساعد اللي بيشتغل عنا بدون ما احنا نعمل شيء بإيدنا، ووظيفته هذا الايجنت انه يسحب كل الوظائف المتعلقه بالشغل تبعي ضمن المنطقه تبعتي. فهو بصير شو يعمل؟ يبحث على الانترنت بشكل مستمر على كل وظيفه مباشره، يبعث لي تنبيه. هذا الموضوع مرات احنا يوم من الايام نسيت انا اقدم لوظيفه، بتكون نزلت وظائف معينه، فانا بحب دائما انه الشخص من اول ما تنزل وظيفه يكون جاهز لها. فالايجنت هذا بيساعدني انه انا بعرف الوظيفة هاي، وحتى مرات ممكن نعمل هذا الايجنت انه يبني لنا السي في الخاصة، خلص هو عرف كل مهاراتي وكل التفاصيل المتعلقة فيه، فيبني لي كمان سيرة اللي توصل. حتى احنا بنقدر نوصل لمرحلة انه يبعث كمان السي في، اذا في ايميل يبعثها لهذا الشخص.
3: احمد كمان شوي راح تقول لي روح يشتغل بدالي.
4: يعني هي الفكرة، بس احنا دائما بنقول لازم يكون في تدخل بشري بكل مرحلة من المراحل على الاقل عشان نتأكد ان المعلومات عم تطلع صحيحة، لانه الايجنت في النهاية هو بيشتغل بناء على شو انا بعطيه.

0: فلو أنا أخطأت بأي جزئية ممكن يعمل يعني عجايب.
1: هذا طبعا جدا مهم بهذه المرحلة. بننتقل لفترة تحضير السيرة الذاتية نفسها. الملف نفسه في كثير من الأحيان هو يعني لغز كبير وحالة معقدة اللي إحنا بحاجة أنه نعرف كيف نبنيها بشكل مرتب وكيف ما ذكرت يتلائم مع الوظيفة. كيف ممكن الـ AI يساعدنا في هذه المرحلة؟
0: الـ AI بيساعدني. في سابقا كنا نشوف مرات سيفيات اللي هي تكون عبارة عن عمل فني. العمل الفني هذا ممكن يكون جميل لشركة، ولكن هلا كمان الشركات عم تستخدم أدوات ذكاء صناعي لحتى تتأكد إنه الأشخاص اللي عم بيبعتوا هاي السيفيز هم مستحقين للمقابلة. فاللي بيساعدني في الذكاء الاصطناعي انه يبني لي السي في والملف تبعه بشكل جاهز انه يقرأ بشكل صح من قبل الشركة اللي انا عم بقدم لها. فبالتالي انا بدل ما انتقل لاني اضيع جزء من الجزء تبعي من الجهد عفوا اللي انا عم بشتغله على بناء السي في والتصميم ومش عارف شو، حاليا احنا بضغطة زر بنقدر نبني كل هاي التفاصيل ويكون الملف كمان جاهز أنه يقرأ بشكل صحيح من قبل الشركات.
1: يعني أنا بصراحة بهذا المحل شوي ذا حاول أصعبها عليك أحمد. أنا شعوري برضو في عدة وظائف اللي تم الإعلان عنها وبشوف الملفات اللي عمالها توصل، دخل لك إيش مشاكلي كإنسان مسؤول عن توظيف أحيانا هنا وهناك في بعض الوظائف. أولا كثير من هذه الملفات عن جد بتوصل مع مبالغات اللي أنا يعني بيني وبين حالي بقول يا إما هذا الموظف بحالة أنه وظفناه رح يكلفنا غالي، يا إما هو مش عن جد فاهم إيش مكتوب بالملف اللي قدم لي إياه. ثانيا في مشكلة عويصة مع مسألة التشابه ما بين الملفات، يعني وكأنه أنت بتستلم ملفات أغلبها شبيهة لبعضها تم بناءها وكأنه بناء على الشروط اللي إحنا بنبحث عنها في الوظيفة نفسها وبس، وكأنك غيرت الأسماء من إلى. فكيف أنا ممكن الآن بمرحلة يعني أنه أنا بقدم لوظيفة أنه ما أقع في هذه المشاكل؟
0: دائما بنحكي كمان بموضوع الذكاء الاصطناعي والتعامل معها مش بس بالسيفي، كمان بأشياء تانية اللي هي كل ما كانت جودة المدخلات اللي إحنا بندخلها أعلى، كل ما كانت المخرجات اللي عم تطلع لنا هي تخصنا أكثر ويعني قوية. فزي ما أنا باخد جهد ببناء السي في وببناء المعلومات المتعلقة فيها، لازم أخد جهد أول ببناء الانطباع الكامل عني من خلال الذكاء الاصطناعي، يعني بإعطاء كامل المعلومات عني، بإعطاء الأوامر الواضحة. يعني إحنا بنحكي البرومت أو الأمر النصي إنه يكون تفصيلي. يعني أنا لما حكيت كمان في البداية حكيت إنه بتعامل معه كأنه مستشار توظيف وبعطيه كل التفاصيل المتعلقة فيه. فبالتالي طالما أنا أعطيت كل الأشياء المتعلقة فيه بمهارات وما إلى ذلك، فبصير قضية التكرار يعني شبه مستحيلة، لأنه في النهاية هو بيعكس الإشي الخاص فيه أنا تماما. حتى لو أنا أبرزت جزئية من جزئيات على حساب جزئية أخرى، بس أنا بحكي عني. وأنا طالما كمان معطي أمر للذكاء الاصطناعي أنه ما يبالغ ولا يعطي صورة مختلفة عني للمشغل، فبالتالي أنا بضمن قدر الإمكان الشيء تمام. ومش بس هيك، كمان بعد ما تطلع السي في لازم أقرأها، لازم أقرأها أتأكد من المعلومات الموجودة.
1: أقرأ الملفات اللي بتكتبوها،
0: أتأكد أنه هاي الأشياء الموجودة فيها لو أي مشغل سألني عن أي نقطة عنها أقدر أجاوبه عليها. فبالتالي طالما أنا أخذت هاي النقاط ما بنقدر نعمل أكثر من هيك. حتى السيفيات العادية سابقا كان في عنا بيسموها تمبلتس أو القوالب الجاهزة اللي كانوا بس الناس يغيروا فيها جزئيات التعليم والأشياء الثانية. فهذا الموضوع هو نفسه كان موجود بالسابق، ولكن حاليا صار ينكشف أكثر للمشغل لأنه صارت لغة المبالغة واضحة إله.
1: يعني بتخيل واحد من هذه المراحل الصعبة اللي بيمر فيها كل متقدم للوظائف هو بالضبط هذا الجانب اللي من جهة ثقتك بنفسك لربما فيها علامة سؤال، هل أنا مناسب لهذه الوظيفة أو لا، هل رح يعني يدعوني لمقابلة عمل أو لا، وبالمقابل هل أنا بالغت في وصف ذاتي في هذا المكان. في عندك معادلة معينة ممكن أنه من خلال الـ AI أنه يكون في مراجعة ذكية أكثر من أنه أنا بس أعطيها لصديقي ويقرأها؟
0: هلأ مرات إحنا بننصح الناس يشتغلوا على أكثر من أداة، يعني يبني الإشي مثلا على تشات جي بي تي، بعدين يروح على كلود يقول له يا عمي هاي تفضل هي كل مواصفات الوظيفة أنت انقد لي إياها، اعتبر حالك أنت المستشار وعم بتوظفني وعم تعمل، قل لي شو اللي صح وشو اللي غلط. فبيصير يعطيني بعض النقاط اللي ممكن تكون صح

0: انه ما تكون صح، بس انا في النهايه على الاقل بكون ماخذ الصوره الكامله عني. وكمان انا بحكي معلومه مهمه، انه المشغل طالما انت عم بتقدم للمشغل وهو طالب نفس المواصفات اللي انت يعني عندك اياها، ما في اشي بخوف. يعني اللي بخوف بس هو كمية الناس اللي عم بيقدموا للوظيفة، لانه اصلا في عنا يعني تقلي، يعني في عنا مشكلة بالبطالة والامور هاي كلها، بالذات مع الظروف اللي بتمر فيها البلاد يعني، او مرت فيها البلاد. ولكن في النهاية طالما انت كاتب كل شيء صح، ما في اشي بخوف.
1: رائع، تخيل يعني معلومات مهمة ومفيدة جدا خاصة بهذه المرحلة. رح نرجع يعني للمراحل الأخيرة فيما قبل التوظيف مع كل هذه الكمية من الخبرة في أدوات الذكاء الاصطناعي المتنوعة معك أحمد بركات. خلونا على البال بعد الفاصل.
2: هذا البرنامج برعاية مركز الحداثة حاسوب لابس. حولوا فكرتكم لشركة ناشئة جاهزة للاستثمار والنمو. انضموا لبناء حلول مبتكرة في التكنولوجيا الزراعية والتنقل الذكي. التسجيل مفتوح الآن بالموقع.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: انتوا فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجعوا بقوة، آلاف المنتجات بأسعار خاصة من 1 حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
5: انتوا قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بيقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان.
7: البستان سفرتكم دايمة.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
8: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من والت، خاضع لشروط الحملة.
9: بس أمكور أمكور أمكور.
10: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: هذا البرنامج برعاية
1: مركز الحداثة حاسوب لابس. حولوا فكرتكم لشركة ناشئة جاهزة للاستثمار والنمو. انضموا لبناء حلول مبتكرة في التكنولوجيا الزراعية والتنقل الذكي. التسجيل مفتوح الآن بالموقع.
2: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
3: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي، وهذه المرة حديثنا متعلق في إيجاد وظائف عمل ورفع يعني فرص وصولنا إلى وظيفة الأحلام من خلال اعتماد الذكاء الاصطناعي. ومعنا ضيفنا في هذه الحلقة أحمد بركات، أهلا وسهلا فيك من جديد. يعني أحمد، ذكرنا العديد من المراحل للوصول للوظائف، وبتأمل إنها ساعدت خاصة الجونيورز أو خاصة المبتدئين يعني في الوظائف، ولا ربما بتخيل فادت كمان جزء من الخبراء أكثر. ما بعد ما حضرنا ملف السير الذاتي، يمكن بعدنا ما أرسلناه، كيف ممكن الذكاء الاصطناعي يساعدنا في هذه المراحل؟
4: هلا بيصفي عنا، بدنا نبعث الايميل. فالذكاء الاصطناعي بيساعد قدر الامكان كمان انه نبعث اشي بسيط جدا، اللي على الاقل لما يقراه الشخص يحس انه انا يعني كاتب فاهم اول شيء شو الوظيفه اللي انا مقدم لها، فاهم شو التفاصيل المطلوبه، فتساعد انه ينفتح الايميل تبعي او تنفتح السبيل اللي بتخصني بشكل اساسي.
3: وهذا المكان كمان في يعني نوع من التحدي بانك ما تكون اوفر اي اي،
4: ما تكون اوفر اي اي كمان، حتى يعني في تفاصيل هي اللي دائما بيحكوها، الايميل تبعنا يكون ايميل شخص حقيقي ومهني قدر الامكان، كمان ما تكون مجامله جدا، يعني في النهايه احنا لم نعرفه ولا بيعرفونا، والاي اي بالعاده بيعطي الاشي كتير مجامل. فخلص القاعده الاساسيه عندنا بدون مبالغه،
3: كون انساني،
4: كون انساني، كون حقيقي قدر الامكان، حتى الشخص اللي عم بيقرا الايميل، لانه اذا انا حسيت من بدايه الرساله انه الاشي مش متعوب عليه، عم مكتوب بهيك رساله تلقائيه، هذا الاشي بالمقابل حيعمل لي مشكله. وكمان مشكله الذكاء الاصطناعي في بعض الاحيان التكرار، يعني بيكرر بعض الامور بالايميل نفسه، فاحنا كمان ننتبه للموضوع هذا ونتاكد انه لما انا اقراه او اي شخص اخر يقراه حيقراه باريحيه بدون ما يحس انه في إشي مش طبيعي.
3: هل كنت بتكمل تحضر للوظائف من خلال يعني الذكاء الاصطناعي، مش بس يعني لحد مرحله السير الذاتيه؟
4: من اي ناحيه أضل؟
3: يعني القصد تحضير لمقابله العمل، امور من هذا النوع.
4: طبعا طبعا، طالما انا خلصت السي في والامور هاي كلها، هلا المرحله الثانيه تبعت اللي هي تدريب نفسي، انه انا بدي اتدرب شو حيصير معي بالمقابله، شو الاسئله اللي متوقعه، خصوصا اذا انا حدا جونيور او حدا يعني خريج جديد. فكمان أدوات الذكاء الصناعي بتساعدنا، يعني كانت من قبل في أداة لجوجل ولكن للأسف أوقفوها، لأنه في النهاية البديل عنها هي جيميناي نفسه بالحديث معه بشكل مباشر. إحنا طالما أعطينا نفس الشيء، أنا كنت مع أدوات الذكاء الصناعي أعطيتهم كل المعلومات تبعتي، طلعت لي سي في، طلعت لي الإيميل، مرحلة تانية بطلب منها نفسها تعطيني محاكاة لمقابلة العمل تبعتي، شو الأسئلة اللي ممكن يتم الحديث عنها، شو ممكن، شو الإجابات، يعني أنا بعطيه إجابات من عندي، هو بناء عليه ببلش يعطيني أشياء وتحسينات وما إلى ذلك، بحيث أنه أنا في النهاية كمان أنا يعني لما أدخل على مقابلة العمل مش داخل على حياة أو موت بالنهاية، أنا داخل على مكان اللي ممكن يطورني من ناحية مهنية. فمعرفتي أكتر بالممكن الأسئلة والتحديات اللي ممكن أواجهها وأنا عم بسأل قبل ما أنا أكون بالمقابلة، بيساعدني مرات بالتفكير، وبيساعدني مرات أنه أنا أكون محضر بشكل كامل، يعني مجهز نفسي بشكل كامل. فمثلا من خلال جيميناي أو حتى تشات جي بي تي أنا بقدر أطلب منه يعمل لي محاكاة للمقابلة، فبيبلش هو يسألني بعض الأسئلة،
3: إنه يلعب دور عمليا الموظف اللي مفروض أنه يسألني في مقابلة العمل.
4: صحيح بالضبط. فأنا بالتالي خلص بكون على الأقل جاهز من ناحية أنه عملت المجهود تبعي.
3: يعني وطبعا كمان بهذه المرحلة في العديد من يعني نسميها المستويات أو العديد من الإمكانيات، لأي درجة صعب علي الأسئلة أو صعب علي المقابلة، مقابل أنه يعني يكون مادح ويدخلني
4: طبعا. وحتى خصوصا لما أنا أقدم لشركات عالمية مثلا، مرات الأسئلة هاي بتكون منتشرة على الإنترنت، وهو بيساعدني بأسئلة اللي أنا مش متوقعها مثلا. حتى شركات الاتصالات عندنا هون اللي ممكن كمان تكون عندها أسئلة اللي هي منتشرة على الإنترنت، فهذا الذكاء الاصطناعي بيساعدني كمان بمعرفتها قدر يعني نوعا ما.
3: سؤال تلخيص أخير، بتشوف أنه يعني اليوم اعتماد أيضا الشركات الموظفة من خلال اعتماد أدوات للذكاء الاصطناعي لقراءة السير الذاتية ولا عمليا حتى تحضير الإنسان اللي بيعمل مع المقابلة كمان هو بيتحضر من خلال الذكاء الاصطناعي طبعا، هل بتشوف أنه هذه المعركة اللي فيها الطرفين بيجوا معتمدين على أدوات ذكاء اصطناعي بتساعد أنه يكون في توظيف دقيق، ويعني ولا إحنا بمرحلة شوي أكثر فوضوي؟
4: إذا أنا بس بستخدم الأدوات الذكاء الاصطناعي بدون ما يكون عندي العلم الكافي فيها، فأنا في التالي يعني بالطرفين خسران صراحة يعني. ولكن إذا أنا كشركة توظيف عم بيجيني مئات السيفيات، فأصلا مش عملي أنه أنا أقرأ كل سيفي بحد ذاته، لأنه هيك حظلم بعض الناس أو حصير في مرحلة المراحل اللي عم بقرأ بشكل مش صحيح يعني. فأدوات الذكاء الاصطناعي بمجال التوظيف بتساعد جدا أنه أقدر أوصل للناس اللي يعني كيف توصل شركات توظيف أصلاً للسي في، في كلمات مفتاحية أو keywords بنسميها اللي هم بحطوها، بقولوا إذا هذا الشخص عنده هاي 1 2 3 4 حط لي إنه هو جاهز لهاي الوظيفة. فطالما أنا حطيت هاي المعلومات بشكل صحيح فالإشي 100% تمام. وبالنسبة للأسئلة كمان تبعت المقابلة، فكمان هي بتعتمد على خبرة الشخص يعني. إذا الشخص أصلاً خبير وعنده المفروض يكون الشخص اللي بوظف عنده خبرة نوعا ما بالعمل، الذكاء الاصطناعي بيساعده بس يعني ممكن نقول بتجهيز أسئلة خاصة لكل شخص بشخصه كمثال يعني. ولكن في النهاية هي معركة بطرفين، الطرفين هدول طالما هم عم بيستخدموا الذكاء الاصطناعي بطريقة صحيحة وعم بيتعاملوا معه كأنه مساعد وليس عم بيشتغل عنهم، بالتالي احنا وصلنا لنقطة عادلة.
3: عندي شعور بأنه يعني من كل ما أخذت من هذا الحوار معك أنه إحنا يعني الموضوع الذكاء الاصطناعي واستخدامه في البحث عن العمل هو مش سؤال هل نستخدمه أو لا، هو سؤال كيف، لأنه واضح أنه الطرف

0: الناجحين على العمل انه ما تستنوا، يعني ما تستنوا لان ما يتغير السوق تماما ويتحول لناس كلهم عندهم خبره بالذكاء الاصطناعي وانتم لسه قاعدين مكانكم. لازم تدخلوا بهذا الركب بطريقه يعني بطريقه واعيه، بطريقه بتحافظ على الخصوصيه تبعتكم، وتعاملوا دائما مع ادوات الذكاء الاصطناعي كانها مساعده عنكم، ما تخلوها بتاتا تحكوا عنكم، انتم اللي بتحكوا بالاساس، انتم اللي عم تعطوها التوجه، هي في النهايه عم تعطيكم الخلاصه من الشيء اللي طلبتوه منها.
1: تخيل يعني نصائح وكلمات مهمة ومفيدة جدا للمستمعين، ويعني أولا نشكرك على هذا الكم من المعرفة أحمد بركات، مؤسس جو سوشيال، مستشار تسويق ونمو وخبير في كل ما يخص دمج أدوات الذكاء الاصطناعي. جزيل الشكر لك، ويعني لعل وعسى أيضا تحصل على أحسن الموظفين عندك كمان من خلال هذا.
0: إن شاء الله يا رب. تسلم يا رب، شكرا جزيلا.
1: ما تنسوا متابعتنا عبر تطبيق راديو الناس وجميع منصات الاستماع، جوجل بودكاست، أبل بودكاست، وسبوتيفاي. الشكر طبعا موصول للزملاء على الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل وإلياس مرجية، وفي الديجيتال جواد العمري. أنا كنت معكم أنس أبو دعابس بالتقديم والإعداد. نلتقيكم بالأسبوع القادم مع ضيف جديد ومواضيع أخرى من عالم التقنيات والتسويق. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء.

0: حلو. ايه بعد كده نور؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ ليك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من والت، خاضع لشروط الحملة.
3: مسافرين مصيفين
4: بس مع مغارين،
3: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات. العقبة،
4: سلام،
3: اليونان،
4: سلام،
3: سينا،
4: فيها
3: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
5: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي.

0: بار سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
1: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
0: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لإستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. قدمت نيابة العامة التابعة للشرطة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد رجل يبلغ من العمر 50 عاما من مدينة حيفا بتهمة الاعتداء على طليقته أمام طفليهما. وبحسب لائحة الاتهام، اعتدى المتهم على طليقته وهددها فيما حاول الطفلان إبعاده عنها لحمايتها. اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابا في العشرينات من عمره في شقة بمدينة الطيبة للاشتباه بتورطه في جريمة قتل الشاب كرن صراط التي وقعت أواخر الشهر الماضي. وقالت الشرطة أنها ضبطت أسلحة وعبوات ناسفة يشتبه باستخدامها في الجريمة، مشيرة إلى أن خلفيتها تعود إلى خلاف عائلي. أصيب شاب في العشرينات من عمره بجروح خطيرة إثر حادث طرق بين حافلة ومركبة في مدينة صفد، كما أصيبت شابة تبلغ من العمر 23 عاما بجروح متوسطة وأربعة أشخاص آخرون بجروح طفيفة ونقلوا إلى مستشفى زيف لتلقي العلاج. أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة نحو 10 بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان ردا على ما وصفه باستهداف قواته وخرق الاتفاق. وأضاف أن سلاح الجو استهدف أيضا شاحنة قال إنها كانت تنقل أسلحة لحزب الله قرب المنطقة الأمنية، مشيرا إلى أن انفجارات ثانوية أعقبت الغارة، ما يدل على وجود ذخائر داخلها بحسب بيان الجيش. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة الإطار لا تشرعن بقاء إسرائيل، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على الأراضي اللبنانية. وأكد أن قرار لبنان بفصل مساره عن المسار الإيراني الأمريكي قرار سيادي، مشددا على وجود خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها وفي مقدمتها إثارة الفتنة أو إسقاط الحكومة عبر الشارع. إلى ذلك، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن إيران ستستأنف إجراءاتها المناسبة إذا لم تلتزم الولايات المتحدة وإسرائيل بتعهداتهما، وأكد أهمية تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها بحسب تعبيره. أفادت وكالة مهر الإيرانية بأن السلطات ستغلق المجال الجوي للعاصمة طهران يوم الاثنين تزامنا مع مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي. وأضافت أن السلطات الإيرانية تستعد لتنظيم مراسم تشييع حاشدة تستمر عدة أيام. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما غدا فيكون مستقرا ولطيفا. ختام النشرة، في أمان الله.

مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل و90، أرز ياسمين شقحة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل و90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل و90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيلي 800 جرام الواحد ب 17 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل و90 فقط. الحمل حتى 5/7، خاضع لشروط الحمل.

0: مجموعة المشهداوي.
1: وإسا وأخيرا
2: وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
0: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
3: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 وحتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
5: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.

0: البستان سفرتكم دائما.
1: بمجرد ما نسمع كلمة ديسك بنحس بخوف وكأنه حكم بالتوقف عن الحركة، بس طبيب العظام بيطمنكم الديسك مش مرض، هو ممتص صدمات طبيعي موجود بعمودك الفقري. المشكلة بتصير لما بيصير انزلاق غضروفي بسيط وبيضغط على الأعصاب المحيطة. أغلب حالات الديسك ما بتحتاج جراحة، تتعالج بتمارين العلاج الطبيعي، تقوية العضلات والأدوية. نصيحتنا ليومكم: غيروا وضعية جلوسكم كل نص ساعة، تجنبوا الكراسي المنخفضة، وحافظوا على حركة الجسم وتمارين التمدد بشكل منتظم. عمودكم الفقري هو ركيزة حياتكم، حافظوا عليه بوعيكم وحركتكم.
2: المركز الطبي مدها جليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000-65. مقدم من قبل مركز مدها جليل في نوفا جليل وراديو الناس.
3: خارج الضوء مع وديع عواودي، مقابلات خاصة وقصص شخصية.

0: تمتاز الأسواق التاريخية داخل البلدات القديمة بما يتعدى القيمة الاقتصادية. يستبطن سوق البلدة القديمة ما يرتبط بروح المدينة، ثقافتها، هويتها، لكن الحداثة تترك أحياناً كثيرة آثاراً سلبية على هذه الأسواق لصالح المجمعات التجارية. هذه قصة الناصرة وسوقها التاريخي التي يرويها العم الفاضل علي حسن أبو أحمد المكنى أبو أشرف ضمن برنامج خارج الضوء في راديو الناس. سنرافقه اليوم في جولة بين السرايا والأزقة وثنايا السوق، من الكماشين والنحاسين والمبيضين إلى سوق النجارين والحدادين وغيره. قبل ذلك لنستمع لموجز عن سيرته بصوت الزميلة رجاء كنعني ونسافر.
1: ولد علي حسن أبو أحمد المكنى أبو أشرف عام 1953 في مدينة الناصرة وتتلمذ في مدارسها. عمل في فرع البناء مدة 10 سنوات، وعام 80 افتتح دكانا في سوق الناصرة القديم، وحوله عام 2000 إلى مطعم ومقهى ديوان السرايا. منذ سنوات حقق أبو أشرف ما كان يتمناه بتحويل المطعم إلى متحف تراثي عربي إنساني يجمع فيه كمية نادرة من القطع والأدوات والأواني المصنوعة من تشكيلة معادن. ما زال أبو أشرف يستقبل رواد وزائري ديوان السرايا يومياً رغم تراجع مدخولاته بسبب الأزمة الملازمة للسوق القديم منذ سنوات. وبالنسبة له العمل هو واجب إنساني وأخلاقي ونوع من الهواية وراحة النفس.
2: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: العم الفاضل أستاذ علي أبو أحمد أبو أشرف من مدينة الناصرة، صاحب مطعم، مقهى، متحف السرايا في سوق الناصرة، أهلا وسهلا ومرحبتين.
3: الله يسعدك، خلي عمرك، شكرا.
0: دقيق التوصيف؟
3: لا بس بدون السيد

0: احنا فيش اسياد، احنا ناس احنا من عامة الشعب.
1: قلت لك الاستاذ
0: ولا الاستاذ ولا السيده كلمات بقى.
1: طيب هذا من لطفك،
0: تمشيش في قاموسي انا.
1: طيب انا من يومين كنت عندك، واولا بدي اشكرك على الاستضافه الجميله. من زمان انا ما شربتش ليمونادة بمذاقها الكلاسيك التقليدي القديم اللي فيه المقادير الدقيقه، السكر بالقدر الخفيف، ماء الورد بالقدر المعقول مع عصير الحامض كما يجب. وكانت هذه فرصة لأنه نطفئ عطشنا بهاي الجولة اللي عملناها في السوق إحنا وصديقنا المشترك فريد الظاهر، من كله ينطيك العافية.
0: هذا واجب.
1: لفت نظري أنه المطعم هذا اللي له اسم ومعروف وهو بنفس الوقت مكهى تحول إلى متحف.
0: هو متحف صح. اليوم أنا قاعد بفكر أن أسكره كمطعم، أسكر المحل، لأنه أول شيء فيش شغل بالمرة، صفر، ومضايقات من البلدية بقضايا هاي الضرائب والأرنونة. البلدية الجديدة هاي ما تتعاونش مع الناس، هاي جاي تلم مصاري وبس. للأسف الشديد بتشوف المظاهر من مش من السوق، السوق وشارع الرئيسي كله حفر اللي ممكن سيارات تتخلع، ناس تقع تنكسر، ما في حدا يصلح هاي الأمور. عشان هيك نأسف عارليش.
1: اسمه السرايا؟
0: السرايا لأنه نسبة للعمارة اللي بجنبه عمارة قصر الحكم العثماني.
1: سرايا ظهر العمر.
0: ظهر العمر بالضبط.
1: بس فيه هو مش بالضبط لظهر العمر، لأنه هو فيه كمان مثل ما تفضلت عمارة عثمانية، بدليل أنه فيه برج مثل برج حيفا وبرج عكا وبرج نابلس. صح. اللي هو جلوس الإمبراطور أو الخليفة العثماني عبد الحميد الثاني.
0: صح.
1: في ضمن هاي الاحتفالية بنوا له برج السيعة في يافا وفي عكا وفي الناصري.
0: بس هذا مش برج سيعة،
1: سبعة أبراج إلا شو هذا؟
0: هذا مش برج سيعة، هذا تيذكر اللي قاعد في مكانه بالحكم، يرمز له للمشنقة، إذا ما قمت أنت تعرض لحكم الخالق.
1: في كرايا في سرايا
0: من إلا السائل.
1: طيب أجا اسم المطعم من هون؟
0: مطعم أنا الديوان، لأنه إحنا علمناها وإحنا أولاد صغار، محل اللي يجي ضيوف عنا نسميه ديوان. اسأل الكبار بقول لك والله كنا
1: بما أنك بجنب السرايا صار مطعم ديوان السرايا.
0: السرايا.
1: طيب رح نرجع للموضوع، بس بكلمتين للي ما بعرف تنطينا عن وضعه الحالي اليوم، وقد تحول من مطعم ومكة إلى متحف بالأساس، شو فيه ومحتواه؟
0: أول شيء اليوم كوضع الشغل مأساوي، وأنا من ناحية صحية غير قادر أن أدور بشغل وكل شيء، بس لكن بتواجد فيه، بفوتوا ناس بتفرجوا، بأخذ شريح من وجه من ضيفهم، يعني هي مضافة إلي والأصحابي، بنقعد شوي لأنه ما نقدرش نقعد في البيت إحنا ونقضي وقتنا إحنا.
1: صحيح.
0: رامز.
1: طيب بما يتعلق بالمحتوى، لما احنا بنقول متحف فيه عدد هائل جدا من الاواني المنزليه واواني الاناره، انا يعني ادوات القهوه، كل الادوات المتعلقه في الطبيخ والنفيخ، كل ما يتعلق بموضوع الثقافه العربيه التاريخيه موجوده في هذا المتحف اللي يمكن بتقدرش بثمن. تنطينا هيك موجز للي ما بعرف شو فيه اي ادوات؟
0: اعطيك شو السبب ليش صار. احنا من عائله كبيره بالمعصري.
1: لا بدك تنطيني بالاول شو فيه.
0: لا لا قبل هذا، اللي دفعني لهي الفكرة انه احنا بالعيلة بنطبخ بننفخ بالبيوت، فكنت ارافق الاختياريات على الطنجرة وعلى الكدر وعلى الانجر وغيره. من وقتها والطباخ مش طباخ، فالفكرة من اول ما فت قبل 46 سنة بلشت اجمع بهي الغراض، لان كل شيء كان نستعمله بمناسباتنا بالافراح والاطراح، كل قطعه عده كنت اشتغل. احنا انا من بيت ابوي نجار معلم نجاره، اخوتي مقاولين عمار، عمي كان دكاك حجر يابس، في عم كان بحشب ياره، كل هاي القطع هي فيها جمال معين.
1: هاي هي اي قطعه، ما احنا بدنا نرجع نتوقف في
0: هذا اللي دفعني ان اجمع هذا
1: بالبدايه. صحيح، بس بدنا نحكي عن يعني اي ادوات موجوده فيه للي ما بعرف.
0: كل شيء بخطر في بالك.
1: قول.
0: ابريق مثل سراج تاع ضي، مثل سراجات معلقة، في يعني من عثماني، في من سوري، في من مصري، في من كتير أصناف، في بعض شغلات أوروبية. ليش؟ لأن كان في استيراد. مثلا
1: مصابيح زجاجية ملونة
0: في هاي، بس في شغلة حلوة إنه نرجع بالتاريخ لورا، كل محصول الزيت كمان الناس كانت تحطه أول،
1: والفخار
0: العائلات الفقير والهاي كله من طين معمول، استوردوها من فرنسا من ألمانيا، جرار زيت ضخمة، يعني روح عند عائلات الناصر العريقة بتلاقي بفوق تحت الكرميد حاطين منصة خشب ويحطوا فيها جرار الكبير، كل محصول الزيت يحطوه يستعملوا يبيعوا.
1: الجرار الكبير بسموها الزير،
0: ايش من هذا النوع؟ طبعا.
1: طيب شو في كمان بالمتحف؟
0: في مثلا الجرار الثاني الصغير.

0: الاستعمال يومي في المكلة في الطباخ في هاي من ناحية الطين. من ناحية الأشياء الثانية مثلا المقود تاع السفينة عندي موجود. في عندي من الأشياء النادرة اللي صدورة شغل إيران واللي اشتغلوها يهود عن إذنك، ترمز إلى قصص الأنبياء زي سيدنا يعقوب مثلا لما راحوا عائلته عند يوسف ابنه على مصر، فقال له تعال أنت كل العيلة والدواب والكل، فمصورها واحد إيراني بشغل بجنن رهيب، فمين ما يجي بشوفها بستغربه.
1: من أي معدن معمول؟
0: من النحاس الحلو مرتبة. في عندي واحدة ترمز إلى جمال الجنة، يعني قطع ورد وعصافير أشياء ومرصع كله بفضة،
1: ما شاء الله
0: شيء جميل. عندي كثير أشياء من هذا النوع اللي هي مميزة جدا. في عندي مثلا علب بتبلش بنحاس بسيط، في علب مع تلبيس فضة، وفيش حتى الرؤوس من ذهب. ليش؟ كانوا يتفننوا. في شغل سوريا، في شغل إيران، في شغل تركيا. في عندي علبة اللي برسمين صورة الخليل عليها، شيء جميل جدا وكتب بالعبراني عليها.
1: شفت كمان أشكال وأحجام وأوزان مختلفة من أدوات الموازين.
0: موازين عندي أصناف لا تعد، عندي 70 يمكن 70 ميزان، كل ميزان شكل، يعني في من بين الميزان فلسطيني، هو القطعة الوحيدة فلسطيني، بتعلق بكلابي بزين من شق لحديد 240 كيلو، كانوا يعلقوا على شجرة يزينوا العجل. أوف. ومن الشق الثاني الكلابي الثاني عكسي بتزين لحديد 60 كيلو، فميزان غريب ومكتوب عليه بالعربي. هاي قطعة شوي جميلة جدا مميزة.
1: كديش بتقدر عدد القطع اللي موجودة بالمتحف؟
0: الله أعلم، كثير
1: مئات. طيب هذا الحديث طبعا عن ديوان السراية في مدخل سوق الناصر التاريخي القديم، بدايته مطعم وبعدين مطعم ومقهى بعدين متحف، بدايته من سنة 1980، راح نرجع له بتفصيل أكثر. طالما أنك أنت تتحدث يا أستاذ علي العم الفاضل علي أبو أحمد، بدك كلمة أستاذ، نقول لك أبو أشرف. أنت مولود في الحي الشرقي، بس قبل ما نسأل عن الحي الشرقي عن المكان بدي أسألك عن الزمان. أنت مولود في اليوم الأول 1/1 عام 1953،
0: وقلنا لك من الساعة الأولى ساعة واحدة لأول يوم لأول شهر سنة 53،
1: أول ساعة في السنة؟
0: أول ساعة، وفي لبنت عم خلتك 12 ونص قبلي بنص ساعة، فكان اختياري الله يرحمه. يقول لي يا أبو أحلم عيد ميلاد إلك أنت. كان مميز يعني،
1: مبسوط فيه انت التاريخ.
0: مبسوط بساط أبوي. احنا بنعتز بالليلنا أستاذ،
1: الله يخليك ويحميك. طيب ولدت في الحي الشرقي؟
0: الحي الشرقي كان يسموه حارة الجابي،
1: كان هيك اسمه التاريخي؟
0: حارة الجابي يقولون.
1: شو القصد؟
0: ما بعرف، فيها قصود انه انا اللي على شو بذكر انه كان في المية العين العذراء تنزل عن طريق الوادي نسميه الزخروب ورا دارنا، ويصل لمنطقة العين اللي هي اسا اليوم جامع السلام، وتحول عكسية بعدين تنزل الشارع الموازي للشارع الرئيسي دار ابو حيدر لتنى تصل الملعب تحت، فكان طريقة وديان، ومن الشقتين في حواكير يزرعوها، كانوا كتير يشتغلوا بالزراعة، فنقطة الالتقاء محل المي اللي كان فيها جابي هي عبارة عن حفرة بالأرض بشكل جابي، وكانوا يحطوا صندوق اللي تأكل منه المواشي، كانت الناس تشرب منه من المي وتغسل أواعيها، ويجوا الحيوانات آخر نار خرفان ولا يشربوا، كانت عالم كامل تعتاش من هاي الجابي لأنه خرفق
1: عنها. ما شاء الله جميل.
0: إذن وكان أشجار جميلة من بين القصة حلوة خرفق يا أستاذ.
1: تفضل.
0: كان توتي كان يقعد عليها يلعبوا 200 ولد. أوف. أكبر شجرة شفتها بعمري
1: هاي توتي الدار،
0: كترها فوق المترين، وكانت ضماني وحاطت عمي الاسس الله يرحمه حاطت حرس عليها اسمه أبو يوسف، فلما نبعت للجامع فرحنا، احنا بلاد الحارة كلنا نفرحوا صارنا حرين، يا أبو يوسف اطلع برا، وتوتي صارت حرة، فكان بالنسبة للنعيد حققنا احنا.
1: شو صار فيها توتي؟
0: قلعوها ركبوا الجامع محل أجمل بلا شك،
1: المسجد اللي موجود في
0: الحي جامع السلام.
1: طيب وكانت توتي حمراء ولا من التوت الأصفر؟ لا لأنه
0: كل مشكل كانوا يركبوا فيه أبيض وفيه أسود عليها. بس كان خيرات الله عليها، يعني غير هاي الأشجارية بروميا مش بروميا، توت كل إشي كل أصنافه،
1: ياك بالك من الشباك الحارة
0: شايفين حارة بعتز فيها أنا.
1: يعني 100% بس إنه ما لم يعد فيها إلا ما نظر من الكروم.
0: إحنا كان عندنا كرم رمان معروفين، دار أبو الرمان والتين، كان كل أصناف الرمان والتين، بس البعض ناس عن نوع من الرمان لليوم ما شفتش بني آدم يقول لي عنه، كان في نوع رمان اسمه البلوري. لليوم ما سمعتش حدا بيعرف عنه. كانت عندنا شجرة واحدة.
1: كيف شكله مذاقه؟
0: بلمع مثل البلور. مذاق. الحب والكيوز يلمع كلها يمشوها. قالت يما هاي شجرة مميزة.

0: اسمها الرمان البلوري، وكان عنا نوع تيني كمان مميزة اسمها العجلونة. بشهر شباط ناكل التين بيبكاش ولا ورقة على الشجرة، بس الثمر بشباط الثمر تاعه شايفه وبتدودش حبة صغيرة يكت الورق والتين بعده موجود.
1: يا الله
0: أنا ما شفتش أغرب منك تين.
1: يعني في نوع تيني موازي اللي بينزل بشهر واحد أول واحد آخر 12، وكنا نقول إنه هذا من عجائب الدنيا السبع إنه ضل تين بآخر سنة سنة.
0: بشباط كنا نوكل
1: العجلوني كمان في شباط.
0: بشباط وطلع أنت ولا ورقة على الشجرة.
1: طيب اللي بسمعنا هو إنه إحنا على الهواء برنامج خارج الضوء في راديو الناس، ضيفنا أبو أشرف الناصري العام الفاضل علي أبو أحمد، اللي بيعرف شو يعني شجرة الرمان البلوري وعنده شتلة أو شتلتين واحدة إلي واحدة لأبو أشرف
0: بدفع له قديش بدي بدون حدود،
1: واللي عنده شتلة تين عجلوني له وجبة عشاء معزوم على المطعم عند العم أبو أشرف. نيحي
0: ممكن.
1: طيب أنت يعني لما بتتحدث عن أيامات الطفولة وأنت مواليد 1/1/53 وفي ظل الزحمة اللي موجودة في الناصر 2026، يعني كانت الحارة عدد قليل جدا من البيوت.
0: لا الحارة كبيرة بس موزعة، كان في كروم في حواكير، ما كانت بعض الاكتظاظ اليوم. اليوم طبعا الحارة الشرقية من فوق 20,000-30,000
1: مدينة
0: مثل ناصر إلا بحد ذاتها.
1: يعني من ذكريات الطفولة معك في الحارة الشرقية، بدي أسألك طالما حكينا عن الذكريات والحكايات وتاريخ الماضي، أنت بتقول خلقتي بواحد واحد 53، أنت الكبير بالبيت؟
0: لا أنا رقم 6، خلقنا 9 ذكورة ورا بعض،
1: 9 أولاد
0: 9 إخوة، بعدين أجانا 3 خوات تدللوا
1: ما شاء الله.
0: فبهاي كانت حسنة إنه تعلمنا كل أشغال البيت من أمي، وطبعا بإرشاد أبوي. كان عندي أبوي كثير منيح، معلم في مدرسة مفتان الناصري، يتقن اللغة العربية والعبرية والإنجليزية والألمانية.
1: حسن أبو أحمد.
0: حسن أبو.
1: منين تعلم الألمانية؟
0: بالشنلر بالقدس. أبوي ربي يتيم وأربع سنين صغير ربته عمته وبعتته عشنلر وتعلم لصف سادس. بعد شف صف سادس كان مخراز مناقصة في البلدية، كان عليها أستاذ سامي جرار ونديم بطحيش وبعض موظفين، واختاروه لأبوي واشتغل فوق 45 سنة معلم نجار في مدرسة مفتان الناصري.
1: أوف ما شاء الله.
0: وكان يدرسنا إنجليزي بالليل، نعمل كل شغل البيت. عمي
1: ألمانياته كانوا زي إنجليزياته،
0: رقم واحد بإسرائيل بنتي.
1: ألمانياته على الأصول.
0: ولما يوسف بورج يجي زيارة وزير الداخلية بوقتها الناس كان جبولة ألماني،
1: كان يكل جبولي الألماني،
0: جبولي الألمان عن أبوي.
1: ليش كان يعني يحب؟
0: بيعرفه، تعرف عليه مرة وتنتين وعشرة، وكان له علاقة مع مدير المفتان اسمه شلومو عمار. كان استمر في انتقل بعد 67 كمات بنيم في البيت إيل، وظلت العلاقة تماتوا التنين
1: الله يرحمني. أسا أنت بتقول والدك خلف 9 أولاد وثلاث بنات، 12 ما شاء الله يغزل العين عنك. قديش عندك أولاد أنت؟
0: أنا عندي ولد وبنتين، هذا اللي ربنا انطاني، وعندي 11 حفيد.
1: ولد وبنتين، تخيل النقلة أنت من والدك.
0: أنا كنت بدي 12
1: أب ل 12 لا قبل ثلاثة، هذا يمكن هاي قصة الديموغرافيا عند كل المجتمع العربي في البلاد.
0: لا أنا كنت بدي 12.
1: ما جاش الهوى على سوا.
0: السبب مش أنا.
1: طيب الآن اللي بدي أسألك يا أبو أشرف، أنت بتقول أنا السادس، لك قصة كمان يعني مأساوية مع واحد من إخوتك. أنت في حديث سابق حكيت لي أنه في لك أخو اللي رافق والدك في مشوار لمدينة يافا.
0: يافا، هذا أخوي رقم 3 اسمه حسان، وكان أبوي في فترة من الفترات لما تخرج من شنلار أجا صديق من دار الدجاني محمد الدجاني. فأول ما استلم إدارة مستشفى الدجاني أجا بحبش عابوي بالناصري وأخذ يشتغل معه.
1: هذا الحكي قبل 48.
0: قبل. فلما أخذ واشتغل أبوي غاد زي نارس وزي موظف استقبال وغرفة كزازك حوالين. لما أجوا عمام يزروا قالوا له يا ابن خديجة قاعد بغرفة كزاز فاستغربوا من الإشي. فأخوي هذا كان في عربان تخيل ودهكته وتوفى ودفنوه ببيارة المستشفى الدجاني
1: حديقة المستشفى. قديش كان عمره؟
0: 7 سنين على الحس.
1: طب ليش دفن هناك؟ لأنه بذيك الفترة ما كانش
0: فترة صغير كذا دفنه غاد
1: وظل في صلة، ويعني بتروح مرات عيافة بتميل تقرأ له الفاتحة
0: بقرأ للفاتحة ودمعة التنزال وبعشق ليافة. لما بطلع مشوار بروح على اليافة القدس، يافة اللي فيه لها ذكريات حلوة عندي
1: كثير
0: تاريخ.
1: طيب هذا انت ما عرفتوش لانه انت هذا الحكي قبل النكبة، وهذا اخوك ما شفتوش؟
0: ما شفتوش ولا بعرفتو قبل ما اخلق انا طبعا ولا شيء، بس بتضل في صلة في شيء اسمه
1: طبعا
0: الدم. احنا ما
1: طبعا كانت بالنسبه لوالدتك هذا حدث يمكن كل العمر صدمه، كل العمر رافق.
0: لا الامه انسانه مؤمنه، كانوا يتقبلوا الاشي، في عندهم ايمان في صدق. انا تعلمت الصلاه والايمان والنظافه في الحياه وما يسرقش البني ادم.

0: بحكمش في خطيئة معينة تعلمتها من أمي بدرجة أولى قبل أبوي.
1: منين هي أمك؟ انطينا.
0: أمي بنت عمو لأبوي برضه. مش من بعيدة.
1: طيب تحدثت أنت أيضا في حديث سابق عن قصة عمك أيضا للأسف كمان قصته ثاني ترتبط في مقبرة, مقبرة النبي موسى بين
0: هذا عمي
1: وبرضه حادث.
0: حياة سيدي توفى صغير 28 سنة نتيجة مرض, فكان عنده 3 أولاد, ولد 4 اللي هو أبوي وعمي 2, والثالث كان عمره 2. إله صورة واحدة وهو تأخذنيش بكلب التابوت في لعام حملين, واحد على ركبته هاي وواحد على ركبته هاي, وصغيرة ما تصورش بس ورق بار التابوت وممدد 100.
1: يا لطيف شو صار طيب؟
0: نتيجة مرض بعتقد. وبعدين الأولاد هدول ما في حدا يطبل فيهن كان بشكل مباشر إلا عمتن أخت أبوهن, وهي ربطن وهي تعبت عنتن, جوزت أبوي وتضلت مرافقيته حتى يمشي في الحياة وتحافظه على الأرض اللي تورطها من أبوه.
1: طيب وشو قصة اللي كان مقبرة النبي موسى؟
0: النبي موسى عمي الثالث هذا أجا في قبل 67.
1: قصة ثانية هاي.
0: على كانوا يروحوا بمواسم معينة زيارات عمند البون غاد على يلتقوا
1: البوابة اللي كانت
0: أيوة بين الشطرين تعون قص. فأجا مقابلة بطلوع أريحة غاد بيصير حادث من قتل 6 من بينهن عمي واحدة من الحارة عنا. فأبوي قبل ما يتوفى بشهر وصانا وأخذ سيارتين وأخذ فين شايش وبطون وكل شرتبين وأخذ شغيلة معه بناهن. قال يابا لما تطلع هاي الطريق فوت اقروا الفاتحة على عمك, هذا أخوي بيعز عليه.
1: شو اسمه الكامل؟
0: حسين. هو كان اسمه على اسمي.
1: أبوك عمو حسن
0: سيدي حسين وعمي حسين.
1: وعمك حسين وأنت سميت؟
0: أنا سميت لأنا اسمي علي وهو اسمه علي, بس لما توفى سيده أبوه سموه اسمه والده.
1: يا لطيف وتكررت المأساة
0: وما خلفش وما عرفناهش بالصورة. كنا نفرح لما نشوف صورته.
1: شوية تراجيديا غرقية يونانية
0: في لها معنى. كنا نحبه, كنا أم حياة أم الله يرحمها, كل أي دم من هيك بتشوفش طيب إنسان منيح قلبه ملان عطاء, لأنه اليوم إنسان بدون عطاء ما بسوى.
1: العام الفاضل أبو أشرف علي أبو أحمد فاصل ونعود لاستئناف هذه الرحلة معك.
2: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ كشور الأسنان بناسب حالات معينة, تغيير لون, فراغات صغيرة, كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم. بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع الكشور كومبوزيت ولا خرسينة حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل, ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن كشور الأسنان في كلاليت سمايل.
3: يا حمص يا حمص يا حمص البستان, عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان.
4: البستان سفرتكم دايما.
5: شهر العسل بس مع نظرين, لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
6: زوجية
5: مزبوط زوجية, ولوجهات الرائعة مثل فيتنام, بالي, سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
7: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني, حملوا التطبيق واطلبوا من وولت, خاضع لشروط الحملة.
8: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن, اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
9: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
10: عند انتشار النيران لا تساعد العذر, لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا, علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ, وزارة الأمن القومي.
11: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش, وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح, المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7, خاضع لشروط الامتياز.

0: Corin Verter. أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
1: إذن أنتم في برنامج خارج الضوء في راديو الناس، ضيفنا العم أبو أشرف علي أبو أحمد، مدينة الناصر في الحي الشرقي. عدنا معاك في الذكريات للحارة الشرقية، لتشعب شجرة العائلة، لشجرة التود العملاقة اللي كانت في الحي الشرقي حينما كانت الحارة كبيرة ولكن فيها كثير من الكروم، كثير من الحواكير، قليل من السكان، لكنها تضاعفت وازدادت بسبب زيادة طبيعية وبسبب استضافتها لكثير من اللاجئين بعد نكبة 48. وقبل أن ننتقل لموضوع ثاني، بتحب أنك تعلق تضيف شيء؟
2: أول شيء للمشاهدين أو اللي بيسمعونا يعرفوا أنه الحارة الشرقية من المغضوب عليه، من كل أرضية صادرت اليوم نتسارف تليت اللي هي نوفا قليل، كل عرض الحارة الشرقية.
1: وين قاعدين السحنة؟
2: كل ايات حارة الشرقية. كلها تصادر، مشان هيك الحارة كانت بشكل فورة تشوف فيها دائما دم حامي زي كنوية.
1: والله
2: بإشي غريب، لأنه تصادرت أراضيها، وأنت ابن الحارة الشرقية فيك زياد الله يرحمه، كان زلمي.
1: دم حامي هاي إلي ولا علي؟
2: لا مش من دمي، بالعكس بحترم فيكم، كن في أنتوا على الحرارة أنتوا، بس في شغلة واحدة،
1: بس سكر زيادة هاي
2: الحبيب. اللي بحب كل السيارات هاي اللي بتبرك،
1: أعوذ بالله،
2: إشي غريب بشوف ناس
1: بس
2: بحبوا هاي الأشياء.
1: قليل العقل اللي بدور على سيارات ببرك، بكون عقله ببرك.
2: أما لا، الحارة إلا تاريخ مشرف، منها الله يرحمه توفيق زياد لما فات الطوق، تسمعش في الطوق أنت، بجنب جامع السلام في أرض للقباط، وتقريبا استغلت من أولاد الحارة الشرقية، ولحديث اليوم فيها عمار ومستغلين الحارة. لما فاتوا الاحتلال على الناصرة عملوا طوق وجمعوا كل شباب الحارة.
1: لا بعرف القصة، أنت بتتحدث عن الاحتلال الناصرة في تموز 48. دخلت إسرائيل في الناصرة كما دخلت في بلدات أخرى، جمعت عدد كبير من الشباب
2: كلها،
1: أخذتهم على الأسر باعتبار أن هذول أسرى، وهن ما بعرفوش البرودة من البتنجاني أغلبهم، بس بحجة أنه هن أسرى حرب إلى آخره لأسباب كثير غير معلنة. وتم تشغيل قسمين بالمناسبة بالسخرة، في مراكز اعتقال
2: في كثير، في عتليت أخذون، في عدة محلات،
1: في 7-8 محلات في مراكز هؤلاء. كتبت أنا والبروفيسور مصطفى كبا كتاب بال 2013 عن طريق مؤسسة الدراسات الفلسطينية اسمه أسرى بلا حراب، عشان هيك قلت لك انا بعرف القصه منيح. طيب شو هاي الحكوره لما انت جمعوا فيها الناس، شو متذكر من حكي الناس؟
2: انه شو خرفنا ابوي، انا ما كنت موجود
1: طبعا، كان وريد 53،
2: بس انه كان نوع من اذلال لهم، وتعذبوا، ترك بيوتهم، ترك اولادهم، كانت الحياه قاسيه جدا. بس هنا بدايه المظاهرات كانت تخرج من الحاره الشرقيه، باقي الحارات ولا محن ولا يتحركوا، كانت قصص على المظاهرات لما تطلع من الناصر. كان الحاره الشرقيه لها فقيره، عمال، بوسطة. اليوم هي أكبر نسبة متعلمين مش بالناصرة، بتحدى أنه بإسرائيل بالنسبة لعدد السكان.
1: جميل.
2: طيب هذا نقطة منيحة
1: أبو أشرف، الله يزيدك ملح، ملح بالمعنى المليح مش الملح أخو السكر. أنت أنهيت المدرسة الثانوية البلدية في الناصرة؟
2: في الناصرة صف 12، وتعلمت سنة تحضيرية في التخنيون في زي رياضيات، قدمنا امتحان ب 73، كانت حرب 73، وطجونا كلنا 16 واحد، كنا عرب أصحاب.
1: شو يعني طجونا؟
2: طجونا، فيش ممنوع له أين عرور بالنسبة للامتحان. ومش هيك، وبعتولي بعد بيوم نفس النهار اللي وصلت من النتيجة، بعتولي واحد من الشباك إذا بدك تعمل مقابلة بتفوت. قلت أنا في جبلات بالناصر هنا عند أخوتي
1: مقابلة، يعني انه تعال اشتغل معنا.
2: هذا كان من الاشياء.
1: قلت لي نروح اشتغل بالعمارة، اشرف لي،
2: كنت بالبطون وبعيش دوك اللقمة تعموت.
1: واشتغلت 10 سنين في العمارة،
2: الحمد لله، بالكمبرسات حتى مش بالعمارة،
1: الشغل الصعب،
2: كنت متمتع، احلى شغل بالعالم، عمري جضيت من هاي الشغل.
1: يعني هذا ايام الشباب لما سواعدك
2: كانت في مروة وشباب، ولليوم الحمد لله قلبي شباب،
1: الله يقويك.
2: انا بحب الناس، هذا اهم شيء.
1: قلت لي اليوم انت لما جينا تنضيفك بتقول لي صايم،
2: الحمد لله.
1: قديش صار لك بتصوم؟
2: ما تقريبا اول السنه قبل رمضان بلشت.
1: كل الايام؟
2: يوم يوم، لانه لا شغلتين، من ناحيه انا متدين، بحب الصيام، الصيام له ميزه غير عن كل الفروض اللي ربنا فرضها علينا. الصيام بهذب الانسان، بيرفع من مستوى الانسانيه للملائكيه.
1: ما شاء الله.
2: لما الانسان بيعرف شو معناته الصيام، الصيام هو مردود عليك بتقوى ارادتك،
1: انه تسامي انساني واخلاقي.
2: 100%، هي واحده.
1: هذا السبب الاول.
2: السبب الثاني، انا تودرت بالأكل.

0: بالاكل وبالحلو ما استرقت حالي الا نصحت اكثر ما اثر علي. انا عندي ضيق نفس.
1: قديش نزلت من وزنك بفعل الصيام؟
0: بحنا ما زنتش ممكن 20 كيلو، اما صرت البس قمصان قديمه واساوي كذا
1: من بدايه السنه.
0: بس انا ناوي استمر لاخر السنه، هاي مرحله اولى. ترجيت ابني يترك الدخان بصوم له سنه.
1: قلت له بصوم لك
0: سنه. قلت له بصوم عنك سنه يابا لك اذا بتترك الدخان وعلى استعداد.
1: يلا ان شاء الله انه يسمع برايك هالمره ويستجيب. بتحب الحلو؟
0: مش بالحلو، انا راهنت على الحلو.
1: لليوم؟
0: بقدر اكل بس انا مش خففت كليا، انقطعت. انا اكلت مره 13 حبه صبارينو 2 كيلو 600 جرام.
1: وهذا اللي وداك للسمنة؟
0: لا لا لا، كنت انا ولا مره كان في استمراريه عندي. اما لما تعلق المراهنات مع اصحاب
1: شيء هذا من رهان كان
0: رهان وكذا من طيب. التنويه وقبلها
1: وكلها. طيب شو بتحب اكثر شيء بالحلويات؟
0: الحلويات القطايف اللي انا بعملها.
1: بس انا يعني اجيت لعندك وضيفتني قطايف وفنجان قهوه.
0: بدي شهادتك انت بتقول طيب ولا مش طيب.
1: انا ما اكلتش بزماني قطايف بهذا المذاق وانبسطت زي عندك. شغل الايد ان كان جوز وان كان جبنه. فيك امكانيه تشترك الجمهور بالسر ولا
0: لا؟ مفيش قضيه سر. انا السر الاكبر فيهن مش هذا. ان انا الوحيد يمكن بالناصر اول ما بصب يده على الايد، مش عنديش ميجنة. هاي وحده. الجبنه انا بعدني مثل الاختياريات بكبسها وبحضرها لكل الموسم بعملها. القطر انا بعمل قطر مميز خفيف نظيف ما مش تقيل،
1: مش كوم سكر.
0: في شيء نابع من القلب هنا.
1: جميل.
0: إلا
1: تعملها من نفس يعني؟
0: من نفس بقدم للناس أنا.
1: لا بس فيها كمان
0: وبضيف الناس منها وبطعم الفقير منها. هذا بالنسبة لي هدف
1: ومال الطريق
0: الحمد لله.
1: بس أنا بقول لك ليش انبسطت إذا بدك.
0: يلا.
1: أنا استطعمت بطعم الجبني، مذاك الجبني. تنين أنا محب أسمع، وهو بهذا ينطبق على كل الحلويات الشرقية.
0: بس الجبني مميز.
1: الجبني مميز. تنين القطر اللي بزيده لا لما بزيدوا الناس كتير بتفقد كل المذاقات المكونات صح. الأخرى في الحلو
0: صح.
1: كانك تأكل سكر ومي
0: صح.
1: الحلو على الأصول لما فيه المقادير صح والسكر مش طاغي وبالتالي أنت بتستطعم في مذاقات البقية اللي كانوا. فأنا بدأ أشكرك وأقول لك أنت كل عافية. بعدين بديناها يعني طفينا عطشنا بهذيك الجولة في السوق مع هاي الليمونادة برضو اللي أنت بتعملها بطريقة جميلة.
0: ملاحظة صغيرة
1: فضل.
0: القطر اللي معمول بتفاجأوا حتى اللي بيسألوني شو إشي بقول لك بنحط مظاهر وشي لا بحط عطرة.
1: عطرة بعدك
0: عطرة اللي هي أحسن شيء للقطر ولو وجع البطن ولا كله
1: ولا الشاي
0: إلى ميزة. بس الناس
1: أنا بحب العطرة أصحاب رمية كثير.
0: كنت وأنا طفل صغير تبعتني أمي عندي جارة اسمها أم العبد الصفدي يما روح جيب لنا شوية عطرة. فلما بضل ببالي بتفرح قلبي من الداخل.
1: بتعمل لك تداعيات لأيام كتير. الطفولة بتبعتك
0: كثير. كيف كانت الجيرة اليوم فش منه تيجي جارتنا اسمها أمين الحمد يا وينك يا ما هات أكبر صنية عندكم انتم عيدين تعبينا يا توت إيش يجيب الليتين إيش يجيب. كانت علاقة الناس بشر ناس
1: قراب على بعضنا
0: ناس.
1: سأكلم على هذيك الأيام يا أبو أشرف لمن انضم إلينا الآن وأنت ضيف عزيز العم الفاضل علي أبو أحمد أبو أشرف صاحب ديوان السرايا هذا المطعم والمقهى الذي تحول إلى متحف. أسب أعطيك فرصة توسع لنا شوي عن قصة المطعم. اشتغلت 10 سنين بالعمار وبالبناء، بعدين شو جابك على المطعم والمقهى والحلو؟
0: السبب الرئيسي اللي دفعنا أحول لما أول شيء كان في برنامج الناصر 2000 بدهم يعملوا ايش؟ تجديد وتطوير وكل شيء. فكان من بين الشغلات.
1: بس انت بديت بالثمانين.
0: انا بالثمانين بديت اشتغلت بالتجارة وكنت مشهور بشمع العرايس. انا كنت اصب شمع وازينه وابيع جملة. عملت اسس نفسي منه.
1: بنفس المكان.
0: نفس المكان.
1: وين صار الحديث على مطعم بالالفين؟
0: بالالفين. بالالفين جمعونا البلدية وكل شيء ودنا نعمل وبصير بكرة عليه شغل افضل وكل شيء. بس نسينا شغلة واحدة انه ضحكوا علينا لاعطونا تعويضات دفعونا ضرائب. يعني كانت كله من هديك الفترة البلدية لليوم يك ولا شيء. احنا اكلناها
1: بالمشكلة. طيب شو فتحت؟ مطعم شرقي.
0: المطعم الشرقي شو اللي تعلمت بالبيت؟ السلطة العربية أطيب سلطة ممكن تأكلها إن شاء الله بتيجي عنه بتجرب. سلطة حمص فلافل متبل شاورما مع زيت بهارات هاي بعملها ما مش على الميجل. الميجل مش طيبة.
1: تحب شغل الإيد أنت؟
0: شغل الإيد كله. اللبني الفريكي المقلوبة العليت الخبيزة بالمواسم
1: يا حبيبي
0: كوسة المطبوخة البندورة الحوس بندورة مكليز كل هاي الأشياء اللي كيف أنا كنت أشوف أمي تسويها ونساوي معها. هذا الأكل الأصلي وأهم مش زيت الزيتون.
1: وهذا فطور وغدا معناته
0: فطور وغدا وعشا كيف بدك.
1: بس انت ما كنت تفتح المساء ولا

0: بس بفتحش بتاتا لاني بكره شغل الليل.
1: مشي معك المطعم اشتغل؟
0: اشتغلت فترة اخر مدة من من الكورونا قبل الكورونا بشوي كل الشغل لورا بس لا اشي.
1: قبل فترة الكورونا اشتغل؟
0: اشتغلنا
1: وكان رواد المطعم
0: اجانب معظمه. انا عندي في كتاب اسمه لونلي بلانيت وفي جيسوس تريل وفي سدوت جليليم يهود كلهم كانوا يجوا على الاسم يفتحوا الكتاب ويجوا. فهذا اللي
1: لك اسم بكل هاي المصادر
0: بكل العالم بكل اللغات كانوا يجوا يطلبوا الاكل. اسم منيح وكان تيجي شركة هذا لونلي بلانيت في شاب يجي بريطاني انجليزي يعمل فحص يوكل وكل شو يدفع حرام ويكتب تقرير جميل جدا فكل يقروه مرات في معصورة يبينوه.
1: الاجانب بحبوا العليت وبحبوا المقلوب
0: كلهم هاي أكل خضار من خضار الأرض مع زيت زيتون مع غيره صحية كن قالوا هات لنا. والإيش الصفة اللي على وين تعلمها؟
1: شو يعني أجانب من أي دول؟
0: ألمانيا يسعد رب ألمانيا وما فيها. ليش؟ بأخذ الصحون بضبضبهن في مني كان كل خليني وين أجليهن أنا. تخيل الرقي عندهن النظافة الأداب. ليش ما إحنا ديننا كله أداب كله أخلاق. إحنا في ديننا منهاج حياة متكامل بعدنا عنه ضعنا. إحنا ربينا ببيت نظامي. أبوي بقول لك تعلم عند الألمان كان مطبق الحياة إحنا بالبيت هيك ونازلنا لليوم هذا البرنامج.
1: كانوا يجوا عندك أجانب بالأساس ألمان لأنه هن
0: فرنسوية ألمان بلجيك وين بدك من كل العالم
1: فرنسيين البلجيك الألمان التليان بحبوا الفريكي وبحبوا
0: بحبوا كل أكل
1: بحبوا العليت وبحبوا الخبيزة وبحبوا المقلوبة وبأكلوها وبنبسطوا
0: بنبسطوا جدا وبيطلعوا مبسطين وبزتوا بخشيش وكله إشي يبوسخ إشي يتصور معك.
1: شو بتحكي؟
0: ملايين الصور تصوروا ملايين مش يعني عالات ولا معلات.
1: روادك معظم من أجانب مش عرب؟
0: معظم أجانب واليهود. اليهود يوم الجمعة سبت من مركز كله يجوا
1: بيجوا من المركز يدور على الخبيزة والعلت والمقلوبة والعكوب
0: يعني في شيف مشهور هذا اللي بيعمل برامج تلفزيون يوسف شتريت اجي قعد ساعتين عندي خلي مركت 10 مرات دائما مشغول بدي اقعد انا وياك اتخرف واجي اكل القطايف طلع بالعقل.
1: وانت اللي علمت حالك بهاي ولا عندك طباخ؟
0: لا ما عنديش طباخ انا بشتغل كله حتى الجلي انا بجليه المرات.
1: هذا كل الانواع الاطعمه كنت تسويها بايدك؟
0: كله بايدي بشتغل انا انسان نشيط.
1: ما شاء الله ما شاء الله. وبعدين بيجي دور التحلاية.
0: التحلاية بعد الأكل طب مع قهوة بغليها منيح أنا منقدمها.
1: وقطايف على مدار السنة ولا في مرات
0: مدار السنة كان
1: ما بتتعامل مع حلوية ثانية يعني؟
0: بعرف بس أنا مش معني.
1: جميل جميل. طيب الماء اللي من يعني فاتوا الحديث في بداية البرنامج أستاذ أبو أشرف العم أبو أشرف تحبش كلمة أستاذ علي أبو أحمد من مدينة الناصرة اشتغلت فترة طويلة وبعدين المطعم المكه قلت بدي أحوله أول بأول لمتحف.
0: لا مش تحويل أنا كنت فكرتي إنه بعد أنا خطيرنا اليوم أنا 74 سنة ما ضل بس للأولاد عندي ولد وبنات تنتين متعلمين كلهم بشتغل بشغلهم لليوم
1: الله يحلو.
0: أما كان فكري أشوف محل طبعا كاميرات بحط موظفات تنتين ومردودين إلهن للمستقبل ينعمل وبطريقة مرتبة مع ناس اللي تستوعب وغيره. شفت محل بس ما زبطتش آخر دقيقة البرنامج وزبط الشخص هذا فتح مصلحة تاني.
1: وانت بديت انت تحول المطعم والمكهة لمتحف تحط فيه
0: بدرجة
1: الأثرية اللي تفضلت وتوقفت يعني عندها انت ادوات الزينه ادوات المنزل
0: من
1: أدوات
0: اول يوم قعدت احط بس مش بكثره من سنه 2000 وطالع صرت احط اكثر.
1: وهي بتروح تشتريها انت القطعه الثمينه؟
0: مش ترى وفي مرات اصحاب كانوا يجيبوا في العلاقات طيبه مع الناس ناس طيبه منيحه
1: حلو.
0: احنا فقدنا كثير اشياء بالحياه من الطيبه هي وين راحت
1: قلت انه كانوا الاجانب واليهود بالاساس يدوروا على الاكل العربي الشرقي ويتذوقوا وياكلوا عندك بالمطعم كذا. بس المتحف مين بيزورك تيشوف المتحف يتذوق
0: كثير
1: في مشاهده هذه التحف الاثريه الجميله اللي هي عمليا بترسم ملامح الحياه في الريف والحياة في المدينة في كافة مجالاتها وبجوانبها.
0: هي أول إشي بتخص ككل عرب يهود مسيحي إسلام كله كل واحد بلاك القرن اللي هو بتعجبه بنبسط فيه.
1: طب اللي فاتوا كمان مرة تحكينا هيك موجز عن محتوياته للمتحف شو فيه قلت
0: يعني منه حاسيات بكثرة من
1: الأطباق والكدور
0: أطباق مهابيش القهوة تقومة قهوة هاي الأشياء اللي شائعة
1: فنجين
0: كل أصناف العدة أبريق القهوة عندي من ناحية أبريق السادة كموديلات أشغال من سوريا من مصر من كل ما تحويه من الأردن. في عندي إبريق مثلا من عمان كان منه ينزلوه على المزادات غالي جدا.
1: إبريق شو مصنوع من
0: إبريق قهوة مصنوع من النحاس بس جميل مطلوب. في عندي كم من قطعة مثلا كريستال حلوات. في عندي ساعات فرنسوية عندي ساعة مثلا من الساعات عمرها 300 سنة فرنسوية بشكل الفنان

0: اللي منها اثنين خط ايد، واحد طباعة بسموه حجرية.
1: شو يعني
0: حجرية؟ بعرفش، كانوا يعملوا الأحرف من حجر ينحتوها.
1: جميل. طبعا عندك ثريات كمان كلاسيكية،
0: ثريات كمان موجودة مشكلة،
1: عندك أواني من معادن مختلفة بأشكال مختلفة، طواحين القهوة،
0: طواحين جواريش، جاروشة هاي الصاع القديم، موازين الأصناف الكندية، السراج كذا. عندي مثلا بعتزف بعض قطع، مثلا المباخر عندي كمية كبيرة، وتخيل الخط الكوفي والخط كذا بكل أصناف الخطوط وكذا، إشي جميل جدا.
1: طب مين ساعدك في ترتيبها؟ لأنه اللافت القيمة الجمالية بكل قطعة وقطعة، ولكن اللي لايق الأهمية تثبيت كل قطعة في مكانها، حتى بدل محل كلياته لوحة فسيفسائية متناغمة جدا بالأشكال والألوان وإلى آخره.
0: تنساش أنه العقد عقد جميل جدا وكبير وحلو،
1: تابع للسرايا التاريخية.
0: وضعية العقد وكل اختياري لوين أحط كل قطعة، فأجت مناسب أن مصبوط عفوية.
1: جميل.
0: بس طلع جميل.
1: هذا بجانب السرايا بوين مقر بلدية الناصر
0: القديم.
1: من هون أجى الاسم.
0: صح.
1: ديوان السرايا، وهو اليوم فيه كمان ديوان لأصدقائك بالأساس. كما تفضلت تأخذنا هيك جولة حواليك في السوق.
0: طلع السوق جميل وأحنا ما فيه ذكرياته، يعني وأنا ولد صغير يأخذنا أخوي اللي اسمه حسان الله يرحمه،
1: تعيش
0: دائما نطلع العصر بعد ما يروح من الشغل، يعمل جولة تشوف السوق كله مشطوف نظفينه وحاطين بضاعة اللي بسميها سوق بيت أو الدرجة تاني، يجوا الفقرية من المجيد من الشيكون هون ينقوا ياخذوا منها ويشطفوا، وبين الأربعة والخمسة يفتح مكلتوم، فتمرك من أول السوق لآخره مكلتوم بتغني بين الأربعة والخمسة. وإذا طلعنا مرة الصبح أو وقت تاني نروح عجرينة، كنا نعتز فيها بجرينة ونعتز في مكان
1: شو تاني. جرينة؟ طيب للي ما بعرف،
0: جرينة كان محل اللي موجود فيه هالفلاحين من لبان من خضروات من غيره، يفردوها على خيشة ويبيعوا الناس ويسموها جرينة، يطلعوها بالإجر. هي ساحة جرينة
1: موجودة في المدن الفلسطينية الثانية في
0: ولليوم كمان كان في ساحة تانية وثالثة، هدول اللي قربات باب البابور كان في ساحة، المدخل كمان يبسطوا غاد فلاحين
1: يجي يبيعوا
0: البابور تاع دار تنازع من إليا، أبوه لإليا ابنه لإليا، أنا بعرف إن شخصي كنت أروح مع أمي، فلما نسمد القمح والزعتر والخروب كله نروح غاد، ذكريات جميلة، هذا محل مميز يعني.
1: طبعا معلم بارز جدا مهم. طيب السوق تجولت، أنا تنبهت أنه للأسف الشديد هذا المكان الجميل السوق التاريخي لمدينة الناصر اللي المفروض يكون روح المدينة وجدانها هويتها القلب النابض لإلها اللي بربط هوية البلد بالمعنى يعني المادي والمعنوي المجازي للكلمة، 450 كما فهمت من صديقنا
0: دكان مسكر
1: فريد الدار، 450 من 500 مغلق، عدد قليل جدا من المناضلين أمثالك اللي قابضين على الجمر ومصممين على أن تبقى الدكاكين السوق مفتوحة لأكثر من سبب، ليس بالضرورة الربح المادي، إنما فينا شفت مكتبات، شفت مقاهي ثقافية، شفت مقاهي جميلة صغيرة، هذا مقهى الحارة الجميل اللي فيه فيه قدام الباب في شجرة بتقعد فيها إلى آخره، موجود في السوق هذا. ما في أي محاولات جديدة لإنعاش السوق؟
0: ذكرتها أنت إنه إحنا محافظين وباقيين كل شيء. سوق بده لجنة في مستوى تفكير. أنا ما جاي عندك مقابل إلا أن رغبان أعرف عن نفسي على حسن أبو أحمد، لا صدقني بصدق بحكي
1: صادق،
0: أنا جاي من شان أنقل كلمة لأهل الناصري بدرجة أولى
1: قول.
0: ولأمتنا العربية اللي حوالين الناصري. سوق الناصري قاعد بموت لأنه إحنا مش منتبهين لنقطة واحدة. هل أنتوا بدكوا تدوروا السوق ينباع ينزل إسا نسكر بعد العشر محلات وتيجي شركة تشتريه وسعيدة تعمله تفكر في مشروع ونصير نفوت نتحصر، ولا إحنا اليوم نفكر يكون عندنا شوية منطق؟ اطلعوا على السوق أهل الناصري، ولو بتحط خمسة شاكل جيب شتلة وردة ازرعها غاد بالسوق، حط قوارة فارغة حطها، كون عندنا حب التطوع، طوعوا بإنكم بس اتركوا النفس الأخير لأهل السوق اللي لأنه اقترحنا زمن البلدي، كان عندي اقتراحات كتيرة اللي ممكن تحسن السوق. قديش في عنا عاطلين على العمل الشباب؟ وين الشباب هاي داري؟ ليش البلدية ما بتعمل بعثات من هنا للأردن للخليل للمغرب يتعلم الصناعات الحرفيه الجميله
1: اللي انقرضت.
0: اللي انقرضت بتقدر تبعت 200.
1: انتبهت انا بتحكي على بلديه
0: بعد
1: مصر.
0: سنه والثاني بيرجعوا هدول اصحابين صنعه، اعطيهم ساعتها حواصل افتحوا شوف كيف بصير اجمل محل. ليش احنا وين الناس اللي بتفكر؟
1: بلدية النصر تنبهت انا خلال الجولة مصابيح الكهرباء مصابيح الانارة في الشارع بالنهار ضاوية.

0: بلدية مثل سمن أصله يعني.
1: مش حدا مين براقب. أنا شو بدي بكل الكنديين الكرتون اللي حطت ليها برمضان؟ شو بيعنينا؟ تنظف ال.
0: طيب تاخذنا للزمن الجميل أنت لما كان يعني سوق الناصر فيه سوق العراية، سوق البياضين، سوق النحاسين، النجارين، سوق الصاغة، الشركسة، القماش.
1: كله السوق كان مقسم لأقسام.
0: يلا قول.
1: تفوت أول قسم.
0: افترض أنت اللي بسمعوك بعرف.
1: أنا بدي أمشي معك.
0: قول
1: تمشي معه. وين سلوم الواوي؟ سلوم كان بقالة مشهورة
0: بعده
1: نمر غاد السفي زكاك فيه محل لدار الفهوم اسمه عمل الملكيش وإشي عمل الشكل محل جميل جدا
0: طبعا اللي كان يسموه البيكي
1: البيك بالضبط
0: مخزن الحبوب بالأصل.
1: شو بذكر غاد إقبال كان واحد كندرجي سميه الخرس وخرس فنبعث تصلح الكندرة. اليوم الواحد بيجيب الكندرة تبقى بعدها مشروع بكبه نجيب جديد
0: بعد بيومين بشتري
1: جديد ونطلع من غاد. كان في بالسدر محلين يبيعوا أتات. شو الأتات؟ أتات شامي كله من سوريا. ما كانش الناس تشتري تفصل ولا إيش. كل أتات شامي يجيبوه سوق بيته ويبيعوه للعرايس.
0: شامية وجاي من الشام
1: إلا دار سالم الحسين واستمال الحسين من الحارة الشرقية الناس. وفي واحد من دار أيوب كان تمشي لقدام شارع المناجر اللي عنده منجرة الحكيم ومش حكيم وملاء غل كلاته. إذا لفت شمال كان في صالون الياس سباني ومرته جورجيت وكان في قسم الرفاهي والاجتماعي بتاعت البلدية بلزكها بعمار دار أبو جابر. تمشي لقدام سوق الخضرة تروح ليمين لفوق سوق العرايس سوق الذهب. خد إسا وين أولاد عبد الله الذهب كله هذا عرايسي. تمشي منه لتحت في ياسر موسى آمن اللي عنده الشباب لباس الشباب. تنزل لتحت أكثر قماش للتفصيل. تنتقل أكثر في عندك
0: الشركسي. وين كان
1: في الشركسي؟ إذا حاليا بتعرف وين أولاد عبد الله حزمي قباله كان بسوق العرايس
0: قبل
1: كان محلين عنده
0: قبل موسى آمني.
1: قبل موسى آمني. موسى آمني في الداخل جوا
0: جوا
1: إسا تنزل لتحت الحدادين النحاسين المبيضين كل هذا بالقسم التحتاني من السوق. جميل جدا.
0: كل زكاك وإلو مهنته.
1: إلو مهنته. وكل واحد يحب التاني. اليوم الأخو بحبش أخوه. عشان هيك إحنا أمي تعبانة. إحنا كإنسان للإنسان فقدنا كل الصفات الطيبة. فقدناها. عشان هيك إحنا كل مصايب الدنيا علينا. إحنا أتمين.
0: كمل عن السوق.
1: السوق جميل. وين طلع؟ كنا نفوت قد ما يصير شغل أكثر. يمتد من ياسر موسى آمني يأخذ يمين. في كان السروج مش السروج ويوسف سلمان هاي مسائل القطع العدة. يعني محلات كمية السوق اسمه هو قلب البلد هو مركز الأخبار. سوق جميل
0: وكان يستقطب
1: اللي بده ينكع عروس يلاقيها بالسوق
0: كمان.
1: اللي بده ينقل خبر يجي على السوق. اللي بده يعمل صلحة يجي على السوق. كل هاي الأمور الناس تعرفش ما هذا اللي كان يكون موجود يلتقوا. ليش الجامع اللي بيض بنص السوق؟ شو الجامع وظيفة اسمه جامع بيجمع الناس اللي عنده مشكلة عنده كاسة عنده بيع عنده غنم بديبيع عنده كل شيء غير سوق اثنين.
0: عمره 200 وأكثر 200 سنة.
1: أكثر 220 سنة.
0: 1804
1: بنى. بتتجمع الناس هاي تتقضي حاجاتها.
0: وقفوا دار الفهوم
1: وقف ذري هو المسجد الوحيد الموقوف عن طريق دار الفهوم من اللي يديروه وجامع بجنن والله يعطيه ويرحمه. هذا البنات بتحترمه عاطف الفهوم كان داير باله على الجامع وضحى للجامع كل شيء. إنسان محترم بتأمل ابنه السورام إسلام إن شاء الله بيستمر بنفس الطريق.
0: جميل. طيب هاي الزكاكات في داخل السوق وهذا الجو الجميل اللي قعدنا عليه أبو أشرف العام الفاضل علي أبو أحمد من مدينة الناصرة. قلت في بداية حديثك أنه كان في حلاق كمان هناك.
1: في حلاقين إلا
0: في منهن اللي بع يمكن
1: قبل فترة قصيرة خلصه.
0: كان واحد عمره يمكن 90 سنة قبل.
1: في أبو نائل الحلاق هذا مشترك في طلع في برنامج كان حكايات نصراوية بالجزيرة الوثائقية فيلم جميل وبيحكي زلمة طيب جدا في البساطة في الإدمة في الأخوة. مش الحلاق
0: الأصالة.
1: الحلاق أكتر شخص في صنعة كان يحكي ينقل الأخبار وتجي الأخبار. كل إشي معروفين الحلاقين النكتة الحلوة عندهم الخرافية الحلوة عندهم كل شيء. الحلاق دائما مميز
0: معاشرين الناس
1: تجربة
0: غنية.
1: وهذا الإنسان بالذات كان إنسان مميز.
0: جميل.
1: من دار الحلاق كثير كنت أحترمه وحبه. كان عندنا
0: سكر
1: ما توفى الله
0: يرحمه. الله يرحمه تعيش. بس في حلاق بعده اللي مخضرم له يمكن عقود
1: مين
0: بالمهنة ما بعرف في
1: خلص
0: خلص
1: هذا كان لجوا عند ابو ربيع عند خد السباط الشيخ كان له ميزاته. يعني اول ما افتتحوا السوق سنه 2000 عملوا حفله بتجنن للام بي سي اجوا جميل جدا.
0: انتبهت انه في كمان قصور مش بيوت منهن لرؤساء البلديات التاريخيين في الناصره.
1: دار خد دار عمر الفهوم بفوت على دار شو الدور شو القصور الصالون 300 متر
0: والسقف وسيفساء
1: لفوق والرسمات وكل شيء. فوت على دار الظاهر ومهجور
0: الحج عمر
1: بتفوت البنت بتنطفه بس ولو حدا ساكن ولا شيء.
0: يعني شو بسموه بيت الحج عمر؟
1: ظاهر البيت بيت
0: شو في كمان قصور وبيوت
1: هدول اكثر تنين فتن عند دار وليد الفهوم ابو خالد الله يرحمه. هدول بيوت مميزه هدول احلى متاحف احلى متاحف البنايه نفسها تاريخ ليش ضبعنا هاد وين احنا؟
0: في عدد من رؤساء البلدية كمان كانوا موجودين هناك لأنه البلدية يعني البلد كانت هي موجودة في البلدية القديمة يعني
1: معروف. دار الفهوم اللي ان تاريخ دار الظاهر اللي ان تاريخ
0: من كل العائلات كانوا رؤساء
1: البلدية كلن فيه. طلع أنا ما بعرف بالضبط أما في من الأشخاص العشرتين طلع ناس منفتحين عند مادة حلوة ناس طيبين.
0: تعتقد أن الشباب اللي بيسمعوك ممكن يأخذوا هذا المشروع يلاقوا طريقة اللي يعيدوا الحياة للسوق بما يعني من معان روحية وتاريخية وثقافية وتتعلق بالهوية وإلى آخره مش بس مادية؟
1: أنا بديش الشباب أنا بدي قبل الشباب نحترم الكبار اللي بزروا الشباب. أنا بدي الإبيات بدي الأسياد الاختيارية بدي الصبايا بدي الولاد الصغار يجوا مثل ما منشرح أنا بشرح لحفادي ولابني قبله لازم يفوتوا
0: على كل اللي توقفت عنده البياضين والنحاسين وسوق الذهب وكذا وكذا وكذا وكذا الأغلبية صح من الدكاكين مسكرة
1: كله مسكر
0: للأسف.
1: ارجعوا افتحوها ساعدونا. أنا بدي إزل هذا الكلام بتوجه للناس إن شاء الله عنا بصير انتخابات جديدة بصير بلدية جديدة
0: الله كريم
1: إنه يبعتوا هاي الشبيب اللي قاعدة مفلسة أعطيه معاش زي ما كورسة.
2: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي كل ترندات الحلويات الشوكولاتة المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت تشكيلة بتفتح النفس أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد زورونا بكفر قرع عمارة عاصي كار سوبر كاندي كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
3: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. تبييض الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل ابتسامة بتشبهك بإيدين بتفهمك. ابحثوا في جوجل عن تبييض الأسنان في كلاليت سمايل.
4: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت خاضع لشروط الحملة.
5: انتوا فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجعوا بقوة الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29 سبعة. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
6: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كولموبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كولموبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 32 47.

0: 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيفة أبوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب 9 شيكل و90، شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب 7 شيكل و90، ورق تواليتش مراد تيفا 32 لفة الواحد ب 17 شيكل و90، قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب 39 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. قدمت نيابة العامة التابعة للشرطة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد رجل يبلغ من العمر 50 عاما من مدينة حيفا بتهمة الاعتداء على طليقته أمام طفليهما. وبحسب لائحة الاتهام، اعتدى المتهم على طليقته وهددها، فيما حاول الطفلان إبعاده عنها لحمايتها. اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابا في العشرينات من عمره في شقة بمدينة الطيبي للاشتباه بتورطه في جريمة قتل الشاب بكر انصراط التي وقعت أواخر الشهر الماضي. وقالت الشرطة أنها ضبطت أسلحة وعبوات ناسفة يشتبه باستخدامها في الجريمة، مشيرة إلى أن خلفيتها تعود إلى خلاف عائلي. أصيب شاب في العشرينات من عمره بجروح خطيرة إثر حادث طرق بين حافلة ومركبة في مدينة صفد، كما أصيبت شابة تبلغ من العمر 23 عاما بجروح متوسطة وأربعة أشخاص آخرون بجروح طفيفة، ونقلوا إلى مستشفى زيف لتلقي العلاج. أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة نحو 10 بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان ردا على ما وصفه باستهداف قواته وخرق الاتفاق. وأضاف أن سلاح الجو استهدف أيضا شاحنة قال إنها كانت تنقل أسلحة لحزب الله قرب المنطقة الأمنية، مشيرا إلى أن انفجارات ثانوية أعقبت الغارة، ما يدل على وجود الذخائر داخلها بحسب بيان الجيش. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة الإطار لا تشرعن بقاء إسرائيل، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على الأراضي اللبنانية. وأكد أن قرار لبنان بفصل مساره عن المسار الإيراني الأمريكي قرار سيادي، مشددا على وجود خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها، وفي مقدمتها إثارة الفتنة أو إسقاط الحكومة عبر الشارع. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إسرائيل تسعى إلى إثارة الخلافات ونشر الفوضى في المنطقة، متهما إياها بالعمل على تعميق الانقسامات. إلى ذلك قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن إيران ستستأنف إجراءاتها المناسبة إذا لم تلتزم الولايات المتحدة وإسرائيل بتعهداتهما، وأكد أهمية تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها. أفادت وكالة مهر الإيرانية بأن السلطات ستغلق المجال الجوي للعاصمة طهران يوم الاثنين تزامنا مع مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي. وأضافت أن السلطات الإيرانية تستعد لتنظيم مراسم تشييع حاشدة تستمر عدة أيام. أحوال الطقس. يكون الطقس ليلة غائما جزئيا، أما غدا فيكون مستقرا ولطيفا. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل و90. أرز ياسمين شقحة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل و90. رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل و90. بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل و90. سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7 المنتج الثاني بشكل 1 على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: كتير نساء بيربطوا زيارة طبيبة النساء بفترة الحمل والولادة فقط، لكن الحقيقة إنه الاستشارة النسائية هي ركيزة لصحتك بكل مراحل حياتك. الفحوصات الدورية زي مسحة عنق الرحم أو التطعيمات الوقائية هي خط الدفاع الأول لاكتشاف أي مشكلة بوقت مبكر وعلاجها بفعالية. سواء كنت بمقتبل العمر أو بمرحلة التغييرات الهرمونية، تواصلك الدائم مع طبيبتك بيمنحك الأمان لتفهم جسمك وتعاملك معه بوعي أكبر. طب النساء مرافقة مستمرة، لا تترددي بطلب الاستشارة.
2: المركز الطبي مدها قليل، بيت لصحة كل العائلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000-65، مقدم من قبل مركز مدها قليل في نوفها قليل وراديو الناس.

0: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
1: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
2: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيف تابوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب15 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب9.90، شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب7.90، ورق تواليت مراد تيفا 32 لفة الواحد ب17.90، قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب39.90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
5: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.

على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: فكرتكم دايمة. عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
1: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
2: لما منقول صيافات يعني سمر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سمر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: انتوا فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
4: وإسا واخيرا وليس اخرا، بدي اشكر كومبودكس. بدي اشكر كومبودكس لانه بالرغم من وجع الاسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز.
5: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة، وقت الوجع وقتها.
6: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
7: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 32 47.

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة إثر حادث طرق بين عدة مركبات على شارع رقم 444 قرب جلجولي. وبحسب طواقم الإسعاف وصفت حالة شاب في 27 من عمره بالخطيرة، فيما أصيبت امرأة في 65 بجروح متوسطة، إضافة إلى 3 مصابين بجروح طفيفة نقلوا جميعا إلى المستشفيات لتلقي العلاج. أصيب فتى يبلغ من العمر نحو 13 عاما بجروح خطيرة إثر سقوطه عن حصان في الجليل الغربي. وأفاد الطواقم الإسعاف بأن المصاب نقل إلى مستشفى الجليل في نهرية وهو يعاني من إصابة في الرأس. اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابا في 20s من عمره في شقة بمدينة الطيبة للاشتباه بتورطه في جريمة قتل الشاب بكر انصرات التي وقعت أواخر الشهر الماضي. وقالت الشرطة أنها ضبطت أسلحة وعبوات ناسفة يشتبه باستخدامها في الجريمة، مشيرة إلى أن خلفيتها تعود إلى خلاف عائلي. أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة نحو 10 بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان ردا على ما وصفه باستهداف قواته وخرق الاتفاق. وأضاف أن سلاح الجو استهدف أيضا شاحنة قال إنها كانت تنقل أسلحة لحزب الله قرب المنطقة الأمنية، مشيرا إلى أن انفجارات ثانوية أعقبت الغارة، ما يدل على وجود الذخائر داخلها بحسب بيان الجيش. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة الإطار لا تشرعن بقاء إسرائيل، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على الأراضي اللبنانية. وأكد أن قرار لبنان بفصل مساره عن المسار الإيراني الأمريكي قرار سيادي، مشددا على وجود خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها وفي مقدمتها إثارة الفتنة أو إسقاط الحكومة عبر الشارع. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إسرائيل تسعى إلى إثارة الخلافات ونشر الفوضى في المنطقة، متهما إياها بالعمل على تعميق الانقسامات. إلى ذلك قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن إيران ستستأنف إجراءاتها المناسبة إذا لم تلتزم الولايات المتحدة وإسرائيل بتعهداتهما، وأكد أهمية تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها. أفادت وكالة مهر الإيرانية بأن السلطات ستغلق المجال الجوي للعاصمة طهران يوم الاثنين تزامنا مع مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي. وأضافت أن السلطات الإيرانية تستعد لتنظيم مراسم تشييع حاشدة تستمر عدة أيام. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما غدا فيكون مستقرا ولطيفا. ختام النشرة، في أمان الله.

مش بس حكي. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينغستور. زيت دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل 90. أرز ياسمين شقعة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل 90. رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل 90. بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل 90. سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا

0: مجموعة المشهداوي.
1: مسافرين ومصيفين
2: بس مع مغارين
1: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
2: أجرام
1: اليونان
2: أجرام
1: سينا
2: بينا
1: وأي وجهة بتختاروها فنادق فخمة فعاليات لكل الأجيال باركات مياه طبيعة بحر وأكل فاخر من الآخر للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.

0: البستان سفرتكم دائما.
1: مع كثرة الرحلات والخروج للطبيعة بالصيف تكتر قرصات النحل والحشرات عند الأطفال. إذا تعرض طفلكم لقرصة نحل لا تحاولوا عصر مكان القرصة لإخراج الإبرة، لأنه النحلة ممكن تترك الإبرة داخل الجلد والضغط عليها ممكن يفرغ المزيد من السم. التصرف الصحيح وكشط الإبرة بلطف باستخدام حافة بطاقة بلاستيكية، وبعدين غسل المكان بالمي والصابون ووضع كمادات باردة أو تلج لمدة 10 دقائق لتخفيف الألم والتورم. أما معظم قرصات الحشرات الأخرى عادة ما بتضل الإبرة داخل الجلد، وكافي تجنب الحكة أو تهيج المنطقة، وأنت لازم توجه للطوارئ فورا. انظر على

0: الكلمات، ضيق في التنفس، تورم في الشفاف أو اللسان، دوخة أو طفح منتشر بالجسم. فهي ممكن تكون مؤشرات لحساسية مفرطة وتحتاج لعلاج فوري.
1: المركز الطبي مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000065. مقدم من قبل مركز مدها قليل في نوفا قليل وراديو الناس.
2: كونسرت مع الياس مرجية.
3: من قلب الأرشيف ومن ذاكرة الفن ومن قصص ما انحكت إلا بعد سنين، بستمر أنا المبحبش الدائم في رحلة البحث ما بين تسجيل قديم،
4: بليغ عنده حب يكفي الدنيا بحالها،
3: أو مقابلة نسيها الزمن.
5: جدة مدرسة الحنطة على البيدار، رحت أمي لعنده لما اللي شافها هيك هالخدود حمر، لنا لشفتك يا جفلي على البيدار طالية.
6: قلت له تفضل، قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي، قال لي نعم امبارح حطيتك اياه.
3: في كونسرت ما بنسمع الاغنيه وبس، بنفتش على قصتها ما بين التفاصيل والتفاصيل والكواليس اللي رافقت ولادتها حتى وصلت لقلوب الناس. قصص، اسرار وتفاصيل صغيره، هاي هي باختصار سيروره صناعه الاغنيه. كونسرت على راديو الناس، ايام الاحد الاربعاء والجمعه الساعه 8 المساء، السبت الساعه 9 المساء.
4: ثلاث ارباع عمري فهم من حق بليغ حمدي.

0: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شاكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
4: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة، وقت الوجع وقتها.
5: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
6: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان.
7: البستان سفرتكم دايمة.
8: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوا؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة.

انزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيفة أبوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب 9 شيكل و90، شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب 7 شيكل و90، ورق تواليت شمورات تيفا 32 لفة الواحد ب 17 شيكل و90، قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب 39 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
5: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
6: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب رجل في 35 من عمره بجروح خطيرة، وشاب يبلغ من العمر 22 عاما بجروح متوسطة إثر حادث طرق أثناء قيادتهما دراجة نارية على شارع رقم 66 قرب دير حنة. وأفاد طواقم الإسعاف بأن المصابين نقلا إلى المركز الطبي بورية لتلقي

علاج. أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة إثر حادث طرق بين عدة مركبات على شارع رقم 444 قرب جلجولي. وبحسب طواقم الإسعاف وصفت حالة شاب في 27 من عمره بالخطيرة، فيما أصيبت امرأة في 65 بجروح متوسطة، إضافة إلى 3 مصابين بجروح طفيفة نقلوا جميعا إلى المستشفيات لاستكمال العلاج. أصيب فتى يبلغ من العمر نحو 13 عاما بجروح خطيرة إثر سقوطه عن حصان في الجليل الغربي. وأفادت طواقم الإسعاف بأن المصاب نقل إلى مستشفى الجليل في نهرية وهو يعاني من إصابة في الرأس. أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة نحو 10 بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان ردا على ما وصفه باستهداف قواته وخرق الاتفاق. وأضاف أن سلاح الجو استهدف أيضا شاحنة قال إنها كانت تنقل أسلحة لحزب الله قرب المنطقة الأمنية، مشيرا إلى أن انفجارات ثانوية أعقبت الغارة، ما يدل على وجود ذخائر داخلها بحسب بيان الجيش. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة الإطار لا تشرعن بقاء إسرائيل، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على الأراضي اللبنانية. وأكد أن قرار لبنان بفصل مساره عن المسار الإيراني الأمريكي قرار سيادي، مشددا على وجود خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها، وفي مقدمتها إثارة الفتنة أو إسقاط الحكومة عبر الشارع. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إسرائيل تسعى إلى إثارة الخلافات ونشر الفوضى في المنطقة، متهما إياها بالعمل على تعميق الانقسامات. إلى ذلك قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن إيران ستستأنف إجراءاتها المناسبة إذا لم تلتزم الولايات المتحدة وإسرائيل بتعهداتهما، وأكد أهمية تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها. أفادت وكالة مهر الإيرانية بأن السلطات ستغلق المجال الجوي للعاصمة طهران يوم الاثنين تزامنا مع مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي. وأضافت أن السلطات الإيرانية تستعد لتنظيم مراسم تشييع حاشدة تستمر عدة أيام. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما غدا فيكون مستقرا ولطيفا. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
1: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
2: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
3: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل و90، أرز ياسمين شقحة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل و90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل و90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.

البستان سفرتكم دائما. راديو

0: روحوا على أمكور إنفرتر.
1: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيف تابوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب15 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب9 شيكل و90، شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب7 شيكل و90، ورق تواليت شمراد تيفا 32 لفة الواحد ب17 شيكل و90، قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب39 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.

0: لما منقول صيفت يعني سامر سيل في السوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في السوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى، في البيت وكل مكان.
2: البستان، سفرتكم دايمة.
3: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس، ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بيصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29 سبعة. نستناكو في الحوانيت. ايكيا

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجروح متوسطة أثر حادث طرق تعرض له خلال قيادته دراجة كهربائية في بلدة كفرمندة. وأفادت طواقم الإسعاف بأن الفتى أصيب بعد أن صدمته شاحنة ونقل إلى مستشفى رمبم وهو يعاني من إصابات في الرأس والأطراف. أصيب رجل في 35 من عمره بجروح خطيرة وشاب يبلغ من العمر 22 عاما بجروح متوسطة إثر حادث طرق أثناء قيادتهما دراجة نارية على شارع رقم 66 قرب دير حنة. وأفادت طواقم الإسعاف بأن المصابين نقلا إلى المركز الطبي بورية لتلقي العلاج. أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة إثر حادث طرق بين عدة مركبات على شارع رقم 444 قرب جلجولي. وبحسب طواقم الإسعاف وصفت حالة شاب في 27 من عمره بالخطيرة، فيما أصيبت امرأة في 65 بجروح متوسطة، إضافة إلى 3 مصابين بجروح طفيفة نقلوا جميعا إلى المستشفى.

المستشفيات لتلقي العلاج. نفذت الشرطة الإسرائيلية حملة مداهمات استهدفت محطات نفايات غير مرخصة في مدينة كفر قاسم، أسفرت عن مصادرات شاحنات وآليات ثقيلة واعتقال 7 مقيمين من دون تصريح. كما أوقفت الشرطة عددا من أصحاب ومديري المحطات للتحقيق بشبهات مخالفات بيئية وتشغيل مصالح من دون ترخيص، فيما أغلقت إحدى المحطات بسبب مخالفات سلامة خطيرة، ويجري العمل على إصدار أمر إغلاق إداري لمحطة أخرى. أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة نحو 10 بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان ردا على ما وصفه باستهداف قواته وخرق الاتفاق. وأضاف أن سلاح الجو استهدف أيضا شاحنة قال إنها كانت تنقل أسلحة لحزب الله قرب المنطقة الأمنية، مشيرا إلى أن انفجارات ثانوية أعقبت الغارة، ما يدل على وجود الذخائر داخلها بحسب بيان الجيش. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة الإطار لا تشرعن بقاء إسرائيل، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على الأراضي اللبنانية. وأكد أن قرار لبنان بفصل مساره عن المسار الإيراني الأمريكي قرار سيادي، مشددا على وجود خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها وفي مقدمتها إثارة الفتنة أو إسقاط الحكومة عبر الشارع. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إسرائيل تسعى إلى إثارة الخلافات ونشر الفوضى في المنطقة، متهما إياها بالعمل على تعميق الانقسامات. إلى ذلك قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن إيران ستستأنف إجراءاتها المناسبة إذا لم تلتزم الولايات المتحدة وإسرائيل بتعهداتهما، وأكد أهمية تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها. أفادت وكالة مهر الإيرانية بأن السلطات ستغلق المجال الجوي للعاصمة طهران يوم الاثنين تزامنا مع مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي. وأضافت أن السلطات الإيرانية تستعد لتنظيم مراسم تشييع حاشدة تستمر عدة أيام. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما غدا فيكون مستقرا ولطيفا. ختام النشرة، في أمان الله.

شو فاهمين بالضبط؟ شو هذا بيقول؟ إنه أيكيا سيل راجعوا بقوة، آلاف المنتجات بأسعار خاصة من 1 حتى 29 سبعة. نستناكو في الحوانيت. إيكيا.

البستان سفرتكم دائما. بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ كشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم، بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع الكشور كومبوزيت ولا خرسينة حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن كشور الأسنان في كلاليت سمايل.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. لقي شاب يبلغ من العمر نحو 25 عاما مصرعه مساء اليوم غرقا في البحر بمنطقة وسط البلاد. وأفادت طواقم الإسعاف بأن الشاب انتشل من المياه فاقدا للوعي وخضع لعمليات إنعاش في المكان، إلا أن الطواقم الطبية اضطرت إلى إقرار وفاته. أصيب طفل يبلغ من العمر نحو 10 أعوام بجروح خطيرة وفاة في 16 بجروح متوسطة إثر حادث طرق في مدينة بئر السبع. وأفادت طواقم الإسعاف بأن الطفل والفتى كانا يستقلان دراجة كهربائية حين صدمتهما مركبة ونقلا إلى مستشفى سوروكا لتلقي العلاج. في حادث منفصل أصيب فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجروح متوسطة إثر حادث طرق تعرض له خلال قيادته دراجة كهربائية في بلدة كفر مندة. وأفادت طواقم الإسعاف بأن الفتى أصيب بعد أن صدمته شاحنة ونقل إلى مستشفى رامبم وهو يعاني من إصابات في الرأس والأطراف. أصيب رجل في 35 من عمره بجروح خطيرة وشاب يبلغ من العمر 22 عاما بجروح متوسطة إثر حادث طرق أثناء قيادتهما دراجة نارية على شارع رقم 66 قرب دير حنة. وأفادت طواقم الإسعاف بأن المصابين نقلا إلى المركز الطبي بوريا لتلقي العلاج. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عقد لقاء قريب في الولايات المتحدة. وأضاف المكتب أن نتنياهو هنأ ترامب بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة مؤكدا تقدير إسرائيل للعلاقات الوثيقة بين البلدين.

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة الإطار لا تشرعن بقاء إسرائيل، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على الأراضي اللبنانية. وأكد أن قرار لبنان بفصل مساره عن المسار الإيراني الأمريكي قرار سيادي، مشددا على وجود خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها، وفي مقدمتها إثارة الفتنة أو إسقاط الحكومة عبر الشارع. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إسرائيل تسعى إلى إثارة الخلافات ونشر الفوضى في المنطقة، متهما إياها بالعمل على تعميق الانقسامات. إلى ذا قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن إيران ستستأنف إجراءاتها المناسبة إذا لم تلتزم الولايات المتحدة وإسرائيل بتعهداتهما، وأكد أهمية تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها. أفادت وكالة مهر الإيرانية بأن السلطات ستغلق المجال الجوي للعاصمة طهران يوم الاثنين تزامنا مع مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، وأضافت أن السلطات الإيرانية تستعد لتنظيم مراسم تشييع حاشدة تستمر عدة أيام. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما غدا فيكون مستقرا ولطيفا. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. بعد قليل برنامج كونسرت مع الزميل إلياس مرجي. في أمان الله.

0: تقريبا دقيقة. تموز، الشهر السابع في السنة الميلادية، وأصل تسمية هذا الشهر بابلية، وهو شهر كرس للإله ابن إب ويعني شمس الربيع. ومن معاني هذا الشهر ابن الحياة أو الابن البار أو الابن الذي يقوم أو يبعث. وهذا المعنى الأخير هو المتعلق بأسطورة تموز التي تشير إلى الإله الذي يموت ويقوم منتصراً على موته. وكان اسم الإله لدى السومريين دموزي، ولدى البابليين تموز، ولدى الفينيقيين أدونيس، وهو الاسم المعروف للشاعر الكبير علي أحمد سعيد الذي اتخذ من أسطورة أدونيس خطاً في مسيرته الأدبية. ومن المعروف أن شهر تموز هو شهر حلو الفاكهة، تنضج فيه ثمار الصبر والتين والبطيخ. ومن الأمثال الشعبية المتعارفة حول هذا الشهر: تموز بتغلي المي بالكوز، أو تموز كنز مياتك لتعوز.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: كونسرت مع الياس مرجيي.

مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة. خلينا نقول عنوانها البهجة والفرح، أغاني بتعلم من طاقاتنا، والأهم السلطنة جزء منها. على مدار سنين دخلت أغاني على مكتبة وأرشيفاتنا الغنائية والموسيقى، ملوا الدنيا فرح، عل الضحكة وافرح يا قلبي، لأنه وقت ما بدنا نغني ونسلطن لازم نغني شوي شوي. مثل دايما الكاسيت معك وانتو والمسجل معي أنا، تعالوا نحط الكاسيت في المسجل ونبلش كونسرت فيه بهجة وفرحة. أتمنى لإلي ولإلكم.

أنا الياس إبراهيمرجية وأنتوا معاي في كونسرت، ومثل دائما الأحد الأربعاء الجمعة الساعة 8 المساء، أما السبت الساعة 9 المساء على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM. معاي في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، أنا معكم الياس مرجية بالإعداد والتقديم، والساعة منتشارك فيها أنا وأنتوا باختيار مزاج كونسرت. ابعتوا لي على واتساب راديو الناس اختياراتكم، خلي هالساعة تكون ساعة بهجة فرح، أغاني هيك مليانة طاقة إيجابية. وعلى واتساب راديو الناس والرقم اللي حافظينه كلياتنا 050-5577-399، هذا هو الرقم. بلشنا أنا وإنتو في كونسرت. لأنه إحنا منحب الفرح، منحب نغني، وبما إنه الموسيقى كمان بنغماتها بتعبر عن المشاعر، ما بدناش حزن. حبيت هيك حلقتنا اليوم تكون مش بس عنوانها الفرح والبهجة، كمان كل تفاصيلها فيها نوع من الأمل الفرح والسعادة وبلا منه الزعل. وهيك البداية من أغنية غنتها كوكب الشرق وبتقول فيها المغنى حياة الروح. لا لا مش بس تغني فيها، غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيناي. رح نسمعها بس مش بصوت كوكب الشرق، لأنه إلها منا كل التقدير والاحترام والتكريم في من غناها وسلطن عليها حسين الجسمي، اللي حافظ على اللحن كيف ما هو، حافظ على كل عربي بعربي. كأنه كل أغنية رح نسمعها اليوم فيها نوع من الفرح والسعادة، بس ما بيخلى الأمر من كتير سلطنة. بدون طول سيرة، وعلى أنغام غني لي شوي شوي رح نسمع حسين الجسمي. بوعدكم رح تنبسطوا من أداء الصوتي.

حسين الجسمي محطتنا الأولى من كونسرت غاني وبهجة وفرح وسعادة. يلا صلتنوا معي، ابعتوا لي اختياراتكم، نكمل أنا وياكم وحسين الجسمي.

0: حسين الجسمي غني لي شوي شوي سلطن سلطننا معه ومكملين في كونسرت أجمل الأغاني اللي بتفرحنا واللي فيها سعادة وبهجة وطاقات حلوة.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: بما أنه المغنى حياة الروح ورسائلكم تعطي الروح كمان لكونسرت, شكرا لكل مين عم بتابعني وعم بيشارك كمان معي باختياراته الحلوة. تحية لمستمعتنا في الشمال وتحية كمان لمستمعتنا فيروز وزوجها شادي. كمان هي بتبعت لي بتقول لي المغنى وبرنامجك. نعم فيه روح. شكرا لروحك الحلوة فيروز. كمان تحية لكل مين عم بسمعنا من كل مكان في العالم من خلال التطبيق. كمان تبعتون اختياراتكم الموسيقية, هاي هي المنصة عشانكم. بتعرف هيك حكينا عن الطاقات الحلوة والإيجابية والضحكة والابتسامة والفرح. في أغنية كل ما بسمعها أنا ببتسم بضحك لحالي بدون كتير بدون طول سيرة. علي الضحكاية علي مع كل ابتسامة وضحكة على وجوهنا. هالأغنية هيك بنسمعها وبتخلينا نبتسم. هالأغنية كمان بالذات لها كواليس وقصة, وكانوا فنانين اثنين بتصارعوا عليها, محمد الحلو وهاني شاكر. انعرضت في البداية لمين وتغنت بعد هيك بصوت هاني شاكر. تعال نسمع الكواليس أنا وإنتو من الفنان محمد الحلو اللي حكى قصتها.
2: جالي البيت وقال لي اسمع الغنوة دي, وراح قايل لي علي الضحكه يا علي, ما الغنوة دي يا تيجي فيكي
3: يا ما تجيش
2: يا ما تجيش.
3: صح, صح
2: بجد يعني.
3: صح.
2: فقلت له يا سامي مش مش جايه, مش جايه فيها,
3: مش بتاعتك, حسيتها مش بتاعتك,
2: مش جايه فيها. في الوقت ده راح فاروق الشرنوبي لهاني شاكر قال له اسمع كده انده ولا تردي, قال له مش جايه فيها.
3: سبحان الله,
2: سبحانك يا رب سبحانك.
3: وراحت لك قهوه,
2: فراح الغنوه دي جايه لي انا فاروق جالي قال لي اسمعها كده, وراح سامي الحفناوي رايح لهاني وقايل له على الغنوه دي بقت هد عنده ودي بقت هد عندي.
0: دي بقت هد عنده بقت هد عندي. علي الضحكايه علي هالاغنيه المبهجه فيها طاقات حلوه. محطة تانية في موعدنا أنا وإنتو في كونسرت مع هاني شاكر. مظبوط رحل عنا بس تكريما لروحه الطيبة ولمسيرته الفنية الطويلة والعريضة مليانة كمان مجوهرات فنية. تعال نسمع علي الضحكاية علي بصوته. تحية كمان لكل مين عم يبعتنا على واتساب راديو الناس. تحية كمان لمستمعنا أبو تالين, الله يسعد مساك. يلا اختار معنا كمان وكمان أغاني حابين تسمعوها خلي الطاقات إيجابية. ابعتونا على واتساب راديو الناس 050-55-77-399. خلوا الفوليوم عالي واللي ساي يخلي اللي حده يبعت لنا شو حابين تسمعوا خلال الساعة. أما إسا أنا وإنتو مع هاني شاكر علي الدحكة.

تحية لكل من عم بيشاركنا كمان باختياراته الحلوة. وفي أغنية يمكن أول مرة بنحطها في كونسرت، افرح يا قلبي، رح نسمع بعد شوي.

0: شمسك رح تسكن ظلي. علي الضحكاية علي هاني شاكر مظبوط رح لعنا بس أغاني دائما بنسمعها في كونسرت وفي راديو الناس.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: كمان وكمان تحيات لكل مين عم بيبعت لنا من شوارع بلادنا واللي بالطريق عينكو على الطريق ودانكو كمان على الطريق بس كمان اسمعونا. شكرا لمستمعتنا أمال دياب على الرسالة الجميلة. تحية لإلك ولكل مين عم بسمعنا من طمرة ومن كفر كنا. مكملين أنا وياكو وإفرح يا قلبي. طبعا الأساس كوكب الشرق ولمين اشتقنا؟ لا الحان رياض الصنباطي وأربعين سنة من العمل مع كوكب الشرق بالألحان والأغاني اللي كانت بدايتها أو من البدايات خلينا نقول 1937. افرح يا قلبي لك نصيب تبلغ مناك ويا الحبيب افرح يا قلبي. كلمات الشاعر أحمد رامي العاشق الخفي والحان رياض الصنباطي اللي وصفوا صوت أم كلثوم بالصنباطي لأجله هالقد مطبوع الصبغة الموسيقية على صوت أم كلثوم بالألحان اللي قدمها لكوكب الشرق. ومن على مقام النهواند غنتها كوكب الشرق أم كلثوم كانت ضمن فيلم أم كلثوم بنفسها مثلت فيه اسمه نشيد الأمل. أما موسيقيا هذا ملعبي. مثل ما حكيت دخول الأوركسترا من البداية فيها روح فيها ابتسامات كأنها بتضحك لحالها والإيقاع من عائلة الملفوف حمولة الملفوف على وزن 2/4 بتشبه كتير اللونجات قدمها رياض بنفسه. أما الأغنية رح نسمعها بصوت مين؟ ريهام عبد الحكيم من روائع الصنباطي من موسم الرياض عام 2023. اسمعوا لي لقاء والبهجة في الألحان.

نرجع لنفس اللقاء ونفس الوزن والموسيقى اللي بتاعتي باجي مقام النهواند وهيك ماسك العصاي بالنص ما بين العجم والكرد. الكرد حزين شوي، العجم فرح بس هو ماسكه بالنص.

0: افرح يا قلبي رهام عبد الحكيم ورائع من روائع كوكب الشرق أم كلثوم ورياض الصنباطي.
1: كونسرت مع الياس مرجية.
0: بعد شوي مكملين بكمان اختيارات من عندكم انتو من ملعبكم انتو. تحية لمستمعنا حمودي. حاب يسمع أغنية داك ملح بركات لتهزك بوش التوتي رح حبك لو بتموتي رح نسمع بعد شوي. كمان تحية وكمان اختياراتكم

مكملين انا وياكم لعند سيد مكاوي وبدون طول سيره. سيد مكاوي كل حبه، كل الفنانين اللي اشتغلوا معه حبوا الالحان اللي قدمها، لانه هو بعكس المتبع هو كان يختار الفنان يغني.

0: من ألحانه. أما عن علاقة سيد مكاوي في وردة الجزائرية وبرنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا، بنت سيد مكاوي أميرة سيد مكاوي تحكي تفاصيل علاقة والدها مع وردة الجزائرية.
1: طب وردة كانت علاقة عظيمة، يعني هما كانوا أصدقاء جدا جدا جدا جدا، وهو كان بيحب صوتها وبيحب الأغاني،
2: اشتغل معه
1: بيحب الأغاني اللي هو بيلحنها بصوتها، بيحس إن هي فاهمة هو عايز إيه، لأنه هو دايما كان عنده مشكلة إن هو يدي اللحن لحد، ودي الحاجة اللي كان بينتقد عليها وبعدين يرجع هو يغني.
0: يعني صارت معه كتير، بس خلينا نقول إنه الأغاني في كتير أغاني من اللي قدمها إن كان لوردة الجزائرية ولغير وردة، تحسوا إنه الأغنية عن جد فيها الطابع الحلو الخفيف المسموع، حلو كمان فيه بهجة. يعني في كتير أغاني مثلا حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة، الأغنية فيها فرحة، تقدرش ننكر بساطة الكلام فيها وعمق المشاعر اللي فيها، قديش كأنه البني آدم بتمنى يرجع للمات الحلوة. بس كمان أغنية قلبي السعيد اللي غنتها وردة، طبعا وردة الجزائرية في العام 1981 من كلمات الشاعر عبد الوهاب محمد والحان الموسيقار سيد مكاوي، طبعا اللي تصف هيك مشاعر الحب العميقة كأنك بتغير نظرة الإنسان للحياة وتخليه هيك يكون أروع أكتر. ومن عند سلطان الطرب جر وصوف اللي كان يحب كتير غني لوردة الجزائرية، بس كمان الحان سيد مكاوي لوردة الجزائرية. ومن بيروت من كورال بيتش من عام 1994 رح نسمع السلطان.

لكل مين فتحت نفسه هيك لأغاني سيد مكاوي كما بعتولي حبيت اسمه حلوين من يومنا والله. وانا السلطان.

0: كله جديد في جديد. وردة الجزائرية بصوت سلطان الطرب, سيد مكاوي, متحف الموسيقى العربية.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: أهلا وسهلا فيك يا سلطان. تعال نكمل عند كمان أغنية من ألحان سيد مكاوي. أغنية الأد بسيطة بكلماتها بالضبط. كانوا هيك مجموعة قاعدين مع بعض على شط بحر بدندنوا, كل حدا بغني هيك بيت منها, كلهم طيبين بعيد ذكريات حلوة مع بعض, بالضبط هيك أجواء الأغنية. غناه لحنا سيد مكاوي بالعام 1975, كتب كلماتها علي السهاجي. الأغنية حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة. رجع وأعاد توزيعها وغنائها جورج وصوف في ألبوم شيء غريب من العام 1992. تعال روح نسمعها بصوت مصري شاب اسمه محمد شاهين يغني بسلطن. حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة. أتمنى تكونوا مبسوطين وكويسين مع اختياراتكم انتم. كمان لكل مين طلب بفضل شاكر ضحكة الدنيا, شو رأيكم نسمعها؟ حكيت الفايب إيجابي, الحلقة كلها بهجة, أغاني فرحة, نعلي المود شوي.

محمد شاهين فاهم صح السلطنة. تحية كمان من فيروز ومن زوجها شادي كمان لزميلنا أنس غنايم إهداء له شخصي. شكرا لإهدائك الحلو لاختيارك الجميل والميت سلطان. استلعوا البيت الثاني ما أجمله يا ليلي بعد سلامي.

0: محمد شاهين حلوين يومنا والله وقلوبنا كويسة. روح
1: كونسرت مع الياس مرجيه.

مكملين كمان اختياراتكم الحلوة من على مسرح قرطاج. شو رح نسمع؟ فضل شاكر ضحكة الدنيا وآخرا لقيناك.

تحية لكم من عم بسمعنا على راديو الناس كونسرت معكم وبطاقاتكم انتو كمان. وبعتولي كمان وكمان اختيارات على 050-5577-399. شكرا للسميرة اللي حابة تسمع للياس كرم أمري وبتضلي أمري رح ضل بحبك دول.

دنيا يتيم ومن راديو الناس ومن كونسرت. مكملين مع فضل شاكر كمان وكمان.

بهالاجواء الحلوة كمان وكمان اختيارات ما ضلش كتير وقت، نحاول نسمع قديش منقدر من اختياراتكم انتم. نكمل مع فضل.

0: Koncert Mahalje Smaržigi.
1: واحدة من اختياراتكم نسمع لياس كرم أمري وبضل أمري، بس هيك من خلال البحبشة لقيت هيك نسخة حلوة قصيرة شوي من موسم الرياض من عام 2019. مين بيغني هالأغنية؟ ترند هاي السنة وائل كفوري بأغنياته الحلوة لهاي السنة، بيغني أمري وبضل أمري. تعال نسمع منه.

0: Concert me Aljas Margji.
1: ياس كرم شوي فنان ممكن يكون كمان ظلم حاله، ممكن يكون انظلم أصلا في مسيرته الفنية، بس لا شك أنه صوت بصراحة وأداء فني نتذكره في كتير أغاني. كمان هو من مدرسة وديع الصافي، وهي واحد من اللي تحسب لإله أنه حافظ على الفن اللي كان يقدمه، وهالمدرسة اللي تشبع منها. بس برايكو كيف بوصفه الصبر؟ نخلي صابر الرباعي يوصف الصبر. روح غنت كوكب الشرق ودارت

الأيام ولفتتني بالكوبليه الأخير بتغني فيه وصفوه للصبر من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. وكيف وشو أحلى أصلا لما ننهي كونسرت بألحان عبد الوهاب. صاب الرباعي بكرم بصوته كمان عبد الوهاب وكمان كوكب الشرق وكمان مأمون الشناوي صاحب الكلمة الرقيقة بأجمل أداء صوتي من كوبليه وصفوه للصبر على الفالز.

عشان نحاول نستمتع قديش بنقدر نتشبع من نغمات عبد الوهاب في وصفول الصبر. تعال نختم كونسرت أنا وإنتو راجعين كل يوم أحد أربعة وجمعة والسبت، والأصالة اللي رح تضل موجودة بيناتنا. كنت معكم أنا الياس إبراهيم مرجيب بالإعداد والتقديم، معي في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل. وفي الختام لما بيسألونا ليش الموسيقى لغة، ببساطة لأنها عن جد بفهمها كل الناس، بتعبر عن مشاعر الناس بنغمات كتير بسيطة بس بتوصل للقلب. شكرا للاستماع والاستمتاع، بتمنى تكونوا على خير مع الصابر الرباعي.

0: شكرا.
1: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 وحتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
4: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.

0: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بيفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
1: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل و90، أرز ياسمين شقعة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل و90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل و90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
0: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
1: عكفوف الراحة شلناهم، جوات القلب حملناهم، يشهد الله ما قصرنا.

بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم. علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا. بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف. وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: وإسا وأخيرا وليس آخرا، بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
3: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
4: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
5: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 32 47.

0: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
1: غمرني تعيش، سكني فيك، سكني فيك،

قلت انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم. بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
1: زوجية.
0: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع نظرين تورز في الناصري وشفا عمر.

0: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور
2: أمكور. انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، آلاف المنتجات بأسعار خاصة من 1 حتى 29 سبعة. نستناكو في الحوانيت. ايكيا

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
2: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.